0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق.

0: الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كاتم العلم يلعنه كل شيء، حتى الحوت في البحر والطير في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قول الزور.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.

أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم

وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.

الله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.

الرجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون

تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون

0: أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: ما الحكاية يا أم وليد؟
1: أمين جارنا.
0: ما به؟
1: حضرت عربة فيها بعض رجال الشرطة وأخذوه معهم.
0: ولما يا أم وليد؟
1: لا أدري، ولكنني سمعت امرأته تبكي.
0: اللهم اجعله خيرا.
1: تقول جارتي إن أمين هذا يعمل موظفا.
0: أعرف أعرف ذلك يا أم وليد.
1: وتقول إنه المسؤول عن مخازن المصلحة.
0: أيضا أعرف.
1: من يدري، لعله بدد شيئا من مخازن المصلحة أو
0: أم وليد.
1: سكت يا أبا وليد، سكت. عبلة أطعم يا عبلة.

0: وجدوا ماذا؟
1: وجدوا العهدة ناقصة.
0: عهدة أمين؟
1: وأين هي الأمانة يا عامر؟
0: لذلك حضرت الشرطة لاستدعائه من بيته ليلا؟
1: يقولون إن مخازن الشركة وجدت منهوبة.
0: سرقها ذلك الرجل الذي يدعي الشرف.
1: الله أعلم.

0: ألم يخبرك سيدك مسعود يا علي؟
1: لا لم يخبرني بشيء.
0: ألم يخبرك أن هذا المدعو أمين سيدخل السجن عن قريب؟
1: ولما يا سيد عامر؟
0: سرق مخازن المصلحة التي يعمل فيها.
1: وأنا أقول من أين لأولاده هذه السيارة الجديدة؟
0: سيارة جديدة؟
1: وزوجه؟ آه لو رأيت ما تتحل به من ذهب على كل الأنواع والأصناف.
0: ولما يدعي سوء الحال وقلة ذات اليد؟
1: تمويه، مجرد تمويه يا سيد عامر يغطي فعلته.
0: لا بارك الله في أمثالك يا أمين، ومن سماه أمين لما لم يسموه اسما على مسماه؟

0: تفضل تفضل يا أخ أمين.
1: بارك الله فيك يا سيد مسعود.
0: خيرا إن شاء الله.
1: ماذا تقصد؟ عربة الشرطة؟
0: هل هناك ما يسوء يا أخي؟
1: لا، مجرد إجراء أمني.
0: وأنت بخير؟
1: بخير والحمد لله.
0: أنا رهن إشارتك يا أمين، فأنت نعم الجار.
1: بارك الله فيك يا أخي، وشكرا على سؤالك واهتمامك.
0: اجلس اجلس رجاء.
1: سامحني فأنا متعب وأحتاج إلى بعض الراحة.
0: بلغ سلامي إلى أهل بيتك والأولاد.

0: أكملي أكملي. قلت أزورها لأرى تلك الحلى التي سمعت عنها.
1: وماذا رأيت؟
0: حلى كل نوع وشكل، حول صدرها وفي رسغها وأذنيها، شيء ليس له عدد.
1: ألم تسأليها من أين؟ وهي التي لم تكن تملك شيئا منذ أيام.
0: سألتها، قالت هو مصاغ أختي، أحمله لها أمانة حتى تعود من العمرة.
1: مصاغ أختها؟ وهل صدقت ما قالت يا امرأة؟
0: ولماذا جئت أحكي لك إن كنت صدقت يا أم وليد؟

0: عندي كل ما تطلب، فاختر ما شئت واترك السعر الآن.
1: ناولني هذا القماش.
0: حاضر، ولكن أين رأيتك قبل الآن؟
1: أنا زميل أمين، أنا جاركم في المصلحة.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ما أخبار الأخ أمين؟
1: هو بخير.
0: هل ما زالت المصلحة تحمله مسؤولية مخازنها بعد الذي جرى؟
1: وما الذي جرى؟
0: هذه البضائع وغيرها التي يخرجها من المخازن ويبيعها، أنك تداري عليه؟
1: الأخ أمين؟
0: ألا ترى بعينك ما حل به وبأسرته من ثراء؟
1: ولكن الأخ أمين رجل رقيق الحال، وأنا أعرف كل شيء عنه.
0: هل سمعت بأخبار السيارة الجديدة؟ المجوهرات التي لا حصر لها والتي ترتديها امرأته؟
1: سيارة جديدة ومجوهرات؟
0: اجلس يا سيد، اجلس.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير والنور والسعادة والهناء يا أستاذ أمين.
0: ولما هذا الاستقبال الحافل؟
1: اشتقنا إليك منذ البارحة، وغيابك يترك عندنا فراغا كبيرا.
0: شيء يثير القلق. على كل حال شكرا.
1: لي طلب عندك فلا تردني.
0: هات ما عندك.
1: هناك نقص في الورق المصقول، أنا أحتاج إلى بعض منه.
0: وما دخلي أنا؟
1: مخازن المصلحة مليئة بالورق المصقول. ومن هو؟
0: وهل أعطيك من العهدة؟ وبأي أمر؟
1: بأمر منك. أم أن ما في المخازن حلال لك حرام على زملائك يا أمين؟
0: خسئت والله، خسئت والله، وأخطأت اختيار الشخص المناسب لألاعيبك يا سالم.

0: هل يرضيك هذا يا عم صالح؟
1: لا، لا يرضي الرب ولا العبد.
0: أشاع أني أسرق أموال المصلحة وصدق زملائي، حتى إن رئيس المصلحة ألف لجنة لجرد المخازن، والحمد لله وجدها سليمة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أما عربة الشرطة التي جاءت تستدعيني ليلا، فلأن أحد العمال أبلغهم أنه يشم رائحة دخان ينبعث من داخل المخزن، ولما ذهبت معهم وفتحنا المخزن لم نجد شيئا. مجرد دخول عربة الشرطة أثارت الأقاويل والحكايات، وأعوذ بالله من غضب الله. أما السيارة فهي سيارة أخت زوجي، وذهبها ومصاغها، وهي قد عادت من العمرة واستردت كل شيء. أيرضيك هذا يا عم صالح؟
1: لا والله لا يرضيني، وسأجمع الرجال الليلة لأرد لك اعتبارك يا أمين.

0: لماذا دعوتنا الليلة يا عم صالح؟
1: من أجل أمين جاركم.
0: أمين اللص سارق العودة؟
1: إياك يا عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقال صلوات الله وسلامه عليه: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب.
2: صدق
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، أي غاب عن المجلس، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: تخلل. فقال: ومما أتخلل وما أكلت لحما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخيك. وفي ذلك إشارة إلى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. صدق
1: الله العظيم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
0: ولكنني أقول ما في أمين يا عم صالح.
1: كذبت والله، وحالا أكشف كذبتك. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. صدق رسول الله السراج المنير صلى الله عليه وسلم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو أبو الحسن النضر بن شميد بن خرشة بن يزيد ابن كلثوم التميمي المازني النحوي البصري. ولد النضر بمدينة مرو من بلاد خراسان ونشأ بالبصرة، لذلك نسب إليها.
1: وكان النضر عالما بفنون من العلم، صدوقا ثقة، صاحب فقه وشعر ومعرفة بأيام العرب وراوية الحديث. ولما ضاقت المعيشة على النضر بالبصرة خرج يريد خراسان، فشيعه من أهل البصرة نحو 3000 رجل، ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو إخباري.
0: وسار النضر حتى وصل خراسان فأفاد بها مالا عظيما، وكانت إقامته بمرو، ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها زمانا وسمع منه أهلها. وكان للنضر بن شميل مع المأمون ابن هارون الرشيد لما كان مقيما بمرو حكايات ونوادر كثيرة، لأنه كان يجالسه.

0: يقولون هو سداد من عوز بفتح السين، فيلحنون، والصواب أن يقال سداد بالكسر. وقد استفاد النضر بإفادة هذا الحرف 80,000 درهم، وتفصيل ذلك أن النضر دخل على المأمون في سمره ذات ليلة وعليه ثوب مرقوع، فسأله المأمون: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ قال النضر: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ ضعيف وهرم وشديد، فأتبرد بهذه الخلقان. قال: لا، ولكنك قشف. ثم دار الحديث، فقال المأمون عن النساء:
1: حدثنا هشيم عن خالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز، فأورده بفتح السين. قال النضر: صدق هشيم يا أمير المؤمنين. حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز.
0: وكان المأمون متكئا فاستوى جالسا وقال: يا نضر، كيف قلت سداد؟ قال النضر: لأن سدادها هنا لحن. فقال المأمون: أو تلحنني؟ قال النضر: إنما لحن هشيم، وكان لحانا. فتتبع أمير المؤمنين لفظه وقال: فما الفرق بينهما؟
1: قال النضر: السداد بالفتح القصد بالدين والسبيل، والسداد بالكسر البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال المأمون: أو تعرف العرب ذلك؟ قال النضر: نعم، وهذا العرجي يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال المأمون: قبح الله من لا أدب له. ثم أطرق مليا وقال: ما مالك يا نضر؟ قال النضر:

أريضة لي بمرو. قال المأمون: أفلا نفيدك مالا معها؟ أجاب النضر قائلا: إني إلى ذلك محتاج. فقال المأمون: يا غلام، أتربه وطنه. وأمر للنضر بثمانين ألف درهم استفادها بحرف.

مرض النضر ذات يوم، فدخل عليه قوم يعودونه، فقال له رجل منهم يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك. قال النضر: لا تقل مسح بالسين، ولكن قل مسح بالصاد، أي أذهبه وفرقه. فقال الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد كما يقال الصراط والصراط والصقر والسقر. فقال له النضر: فإذا أنت أبو سالح. وقال النضر: أنا والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين، إن كل كلمة كان فيها سين وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة وهي الطاء والخاء والغين والقاف يجوز إبدال السين بالصاد، فتقول في الصراط الصراط، وفي مسبغة مصبغة، والصدغ أو الصدغ.

0: للنضر أخبار كثيرة وله تصانيف كثيرة، من ذلك كتاب في الأجناس على مثال الغريب، وسماه كتاب الصفات، ويحتوي الجزء الأول منه على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء،
1: والجزء الثاني يحتوي على الأخية والبيوت وصفات الجبال والشعاب،
0: والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط، أما الجزء الرابع فيحتوي على الغنم والطير والشمس والليل والقمر والنهار والألبان والكمأة والآبار والحياض وصفة الخمر،
1: والجزء الخامس يحتوي على الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول والأشجار والرياح والسحاب والأمطار.
0: وللنضر أيضا كتاب القرس وكتاب الأنواء وكتاب المعاني وكتاب غريب الحديث وكتاب المصادر وكتاب المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد وغير ذلك من التصانيف.
1: توفي النضر بن شميل في سلخ في ذي الحجة سنة 400، وقيل سنة 300 في مدينة مرو من بلاد خراسان، وبها ولد ونشأ بالبصرة، ودفن بمدينة مرو حيث قبره عليه رحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزيز.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: نحن لا نكفر مسلما بذنب وإن كان كبيرا إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان.
3: كلامك والله يبشر بالخير، أكل من حملته هذا الاسم أدخلته الجنة يا أبا حماد.
2: لله درك يا أخي، وهل ندخل الجنة إلا برحمته تعالى؟ ولكن الناس عندنا على ثلاث منازل.
3: ثلاث منازل في الإيمان؟
2: أجل، الأنبياء من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، والمنزلة الأخرى المشركون، نشهد عليهم أنهم من أهل النار.
3: هاتان اثنتان، والثالثة؟
2: الثالثة المؤمنون،

0: هؤلاء نقف عنهم، ولا نشهد على واحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكن نرجو لهم ونخاف عليهم ونقول كما قال الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. صدق الله العظيم. حتى يكون الله عز وجل يقضي بينهم، وإنما نرجو لهم، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء نخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم، وليس أحد من الناس أوجب له الجنة لو كان صواما قواما غير الأنبياء، ومن قالت الأنبياء أنهم من أهل الجنة.
1: لله درك يا أبا حنيفة، ما أراك جاوزت الصواب الموافق لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
2: أهلا بأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة النجيب.
3: هذا إطراء لي أم لشيخي؟
2: بل للشيخ ولتلميذه.
3: حسنا، ماذا بعد هذا الإطراء؟
2: أتساءل، تتخرج على يديه فقيها أم تاجرا؟
3: احذر لسانك، ويل لكل همزة اللمزة.
2: يا أبا يوسف، حاشا أن أكون من الهمازين اللمازين، ولكن أغبطك على اختيارك لهذا الشيخ.
3: إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، ولكن أي ضير في أن يكون المرء فقيها تاجرا أو تاجرا فقيها؟
2: أها، وأيهم أنت يا صديقي؟
3: أنا فقيه يعرف أحكام التجارة.
2: أشهد أنك أحسنت الجواب، معرفتك الأنواع ومعاملاتها توصلك لمعرفة الأحكام والخصائص فيها.
3: هذا صحيح، وقد أخذنا عنه خبرته في التجارة وأحكام معاملاتها كالمرابحة والتولية والإشراك والسلم.
2: حسبك حسبك، المرابحة أعرف أنها بيع الشيء بمثل ثمنه الذي قام على البائع مضافا إليه ربح معلوم النسبة كالخمس والسدس أو العشر، فما البقية؟
3: بيع التولية أي بيع الشيء بمثل ثمنه دون زيادة عليه.
2: ها، وأي تاجر يفعل هذا؟ فما الإشراك؟
3: الإشراك بيع بعض الشيء بما يقابله من ثمن دون زيادة.
2: الإشراك يعني جزء التولية، والوضيعة ما أراها إلا البيع بخسارة.
3: أصبت يا صاحبي، هي بيع الشيء بأقل من ثمنه.
2: يا الله، مرابحة وتولية وإشراك ووضيعة، ها، فما السلام؟
3: بيع السلم بيع دين بعين أو بيع آجل بعاجل، أي يكون المبيع موصوفا معلوما مؤجلا برأس مال معين.
2: هذا لقائي بك لم يذهب سدى، زدت فقها في هذه المسألة، كان الله في عونكم طلاب الفقه والفتية.
3: وأنتم طلاب الحديث ورواته، كان الله في عونكم، وأعلم أنه لا غنى لكم عنا ولا غنى لنا عنكم.

0: ما هذا يا صاحبي؟ كأنك تمتحنني يا أبا حماد.
1: بل أطمئن إلى بيعي وشرائي ألا يخالطه درهم واحد من طريق غير حلال.
0: وهل عهدت شريكك يفعل هذا يا شيخ؟
1: يا أبا عبد الرحمن، أقر لك بخبرة واسعة في السوق والبيع والشراء، ولكن ما عليك إذا اكتملت خبرتك بما لدي من فقه إحكام في المعاملات والعقود؟
0: لا أذكر أنني غيبت عنك معاملة أو عقدا أبرمته من بعيد أو قريب.
1: وهذا العقد الذي أبرمه شريكي، ألا يقع علي وزره أو ثوابه كنت حاضرا أم غائبا؟
0: في هذه الحق معك، فنحن شركاء في الغنم والغر.
1: ها أنت قلتها، لذا أرجو أن تقبل مني برضا إن رأيتني أتحرى شبهاتي يا شريكي، كي لا تقع أنت أو أنا في أي منهما، سدا للذرائع وحفظا لأموال الناس أن تؤكل بالباطل دون انتباه من أحدنا يا أبا عبد الرحمن.
0: أحمد الله أن يسر لي شريكا مثلك يبصرني موطئ قدمي حتى لا تزل، فأنت نعم الشريك ونعم المؤدب.
1: نسأل الله تعالى الهداية. خير لي أن يذهب جل مالي من أن ينسب لي شائبة واحدة يندى لها الجبين أمام الله والناس.

0: نحن يا صديقي لا نترك مسلكا نجمع فيه حديثا عنه صلى الله عليه وسلم إلا وسلكناه، نتحرى صوابه وصواب حال رواته.
1: أنتم تجمعون ونحن نجمع ونصنع، فرق بين من يجمع أمرا متعارفا عليه وبين من يصنع ويبدأ.
0: وشيخك يا أبا يوسف يجمع ويصنع حتى كانت له الشهرة بصناعته.
1: مثله إذا صنع رأيا فاعتماده على ما جمع من أدلة وأحكام وبراهين، ويخلص منها إلى صناعة قياس واجتهاد بالرأي،
0: خاصة فيما يتعلق بالسوق والتجارة وأحكامها.
1: ليس الأول أو الأخير في هذا، فلقد كانت مكة والمدينة سوقين من أسواق العرب، حتى أن الجزيرة كلها كانت مركز تجارة تصل للشام واليمن وحتى فارس وروما.
0: هذا مؤكد، وقد ذكره سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الفيل: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: صدق الله العظيم. إذن هذه الإلاف التي عقدها العرب فيما قبل الإسلام لهم أحكامهم التي تعرفوا عليها في معاملتهم وعقودهم التجارية.
0: هذا صحيح، ومنها ما أقره الإسلام ومنها ما أنكره، بل رفضه رفضا شديدا كالربا مثلا.
1: وكانوا يتعاملون بالتجارة بكافة أطيافها وألوانها، المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة وحتى بيع السلم.
0: يبيعون لأجل بعيد.
1: ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما دخل المدينة وجدهم يسلفون السنة والسنتين في الثمار، فقال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

0: يا ابن عبد الرحمن، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كأنك تلمح لأمر.
0: أصرح ولا ألمح. لقد سمعتك تقول للرجل: اشتريت الثوب بكذا درهم.
1: نعم، حقا ما قلت، ولقد صدقت الرجل بثمنه.
0: لا يا أبا عبد الرحمن، قولك ليس دقيقا.
1: أي دقة أكثر من عد الدراهم؟ ذكرت له ثمن الشراء دون زيادة أو نقصان.
0: يا أبا عبد الرحمن، أنت اشتريت الثوب من صاحبه بما ذكرت من دراهم، ولكن أما ضفت على ثمنه أجرة قصار أو صباغ أو غسال أو فتال أو خياط؟
1: بلى بلى يا أبا حماد، بلى، هو ما ذكرت.
0: إذن كيف تقول اشتريته بكذا؟ كان الأجدر بك أن تقول: هو علي بكذا.
1: ثمن الشراء غير ثمن الكلفة؟
0: أجل يا ابن عبد الرحمن، رأس المال مزادا عليه ما تعارف عليه الناس.
1: هو علي بكذا، رأس المال مضاف عليه المصاريف.
0: ليس كل ما يصرف يا شريكي، ليس كل ما يصرف، بل ما تعرف عليه الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
1: لك الله يا أبا حماد، كل يوم أتعلم منك درسا في الفقه جديداً.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيكم أبو حنيفة؟
2: إن كنت تريد البيع أو الشراء فكلنا أبو حنيفة.
0: أريد البيع والشراء، ولكن من تاجر في السوق.
1: سبحان الله، السوق أمامك وتسأل عن أبي حنيفة؟
0: اشتريت بضاعة لأجل من أحدهم وأرسل لي

0: يعلمني أن العقد غير سليم بإفتاء من أبي حنيفة.
1: أليس العقد تم بإيجاب وقبول بينكما؟
0: يا سبحان الله، وهل كان مجبرا على البيع أو هل كنت أنا كذلك؟
2: انتظر يا ابن عبد الرحمن، عقد البيع لأجل لا يتم بمجرد الإيجاب والقبول، بل هو مستمر حتى تسليم المباع.
0: إذن هو أنت، ولكن كيف تقلب الأمور علينا وتفتي ببطلان العقد؟
1: قل لي يا أخي، جنس البضاعة معلوم؟
0: طبعا معلوم.
1: ونوعها وقدرها؟
0: نوعها وقدرها معلومان، وصفتها كذلك.
2: لا شك أن موعد الأجل معلوم كذلك.
0: موعد الأجل؟ موعد الأجل ومكان استيفاء البضاعة معلوم أيضا.
2: جميع شروط العقد متوفرة ما دام المسلم فيه موجودا في السوق من وقت العقد إلى وقت التسليم.
0: أي قول هذا؟ لي تقول جميع شروط العقد متوفرة، وللبائع تقول العقد باطل.
2: حلمك يا أخ العرب، حلمك. لم تقل لي ما جنس البضاعة؟
0: لحوم خراف.
2: أها، رويدك هداك الله. قضي الأمر.
1: لو عرفنا أنك تنوي شراء اللحم مؤجلا لما أحوجتنا لهذا النقاش.
0: لا تقولا لي إن اللحم غير جائز للبيع المؤجل.
2: هو عندي كذلك يا أخي.
0: كيف؟ أليس بضاعة ككل البضائع معلوما جنسها ونوعها وقدرها ووصفها؟
2: قل لي يا رجل، هل اتفقتما على أن اللحم موضوع العقد بعظم أم منزوع العظم؟
0: لم نذكر ذلك.
2: هل بينتم أن اللحم من السمين أم الهزيل أم من كليهما؟
0: لم نذكر شيئا من ذلك.
2: لهذا يا أخي رأيت أن يبتعد الناس عما فيه شبهة بينهم أو ما يكون سببا للنزاع أو الخلاف.
0: ولكن لم يحدث أي خلاف بيني وبين الرجل.
1: يا أخ العرب، لا يحدث النزاع حين كتابة العقد، بل حين استيفاء المعلوم فيه إن كان معلوما.
2: ولهذا يا أخي أقول كل جهالة تفضي إلى النزاع تمنع صحة العقد، فأنا أرى منع بيع اللحم بيع السلم تفاديا لأي نزاع قد يحصل.
3: أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. رئيس الديوان الملكي ينقل تحيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلف خدمة العلم. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك، للإطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم. ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة، وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيلة الحكومي، إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة

0: المحلية رقم 16 لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقباله في المجلس رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. وأعرب الفائز عن تقديره لجهود المركز ومساهمته في مجال حماية حقوق الإنسان في الأردن، ودعا المركز للخروج بخطة وطنية شاملة للبناء على ما تم إنجازه في سبيل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ولنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد الفائز أن المجلس يولي أهمية كبيرة من خلال لجانه المختصة بكافة التفاصيل الواردة في تقرير المركز حول حالة حقوق الإنسان في الأردن، وللوقوف على احتياجات المركز ومتطلبات النهوض بدوره وتعزيز قدراته. بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساتها على دور الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمدير شؤون الأنور وفي الأردن والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفيق خرفان، حيث جرى استعراض واقع عمل الوكالة وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد عملها والحد من قدرتها على تقديم خدماتها. من جانبه أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن عن تقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس الأعيان ممثلا بلجنة فلسطين واهتمامه بدور الوكالة

0: ودعم عملها. سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الأغذية العالمي القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. وضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان واستمرار نهج المملكة في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة والمتضررين والفئات الأكثر احتياجاً. وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. وقعت هيئة تنشيط السياحة اتفاقية مع مكتب تمثيل لها في الصين، يتولى بموجبها تمثيل الهيئة رسميا في السوق الصينية والعمل على دعم وترويج الأردن كوجهة سياحية وتعزيز التواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع السياحي الصيني. وبموجب الاتفاقية تعمل الهيئة على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتوسيع الشراكات مع وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير أدوات التسويق والترويج وبناء شراكات مستدامة مع القطاع السياحي الصيني. وتهدف هذه الجهود إلى التعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية ورفع أعداد الزوار الصينيين وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية. قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تخصصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوع الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف الرواد في حديث لمندوبنا جاسم الخطيب:
1: مستشفى معان الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة السيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معان الحكومي، ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويبقى الطقس خلال اليومين المقبلين معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل مصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعداد خطة وطنية شاملة تتماشى مع تطورات المجتمع.

الأنور وتثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، رائد كريشان ومنير الجرال، وتحيات الزميل رعد حجازين من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير على مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأهلا وسهلا بكم في هذه الإطلالة على بستان عمان البهي الأبي، والبداية مع أقدم نظاراتي بوسط البلد حيث يكشف أسرار المهنة في شارع بسمان بوسط البلد عمان. هذا الشارع الرومانسي الهادئ قصير المسافة

الذي استعاد شيئا من نشاطه وحراكه الاقتصادي هذه الأيام. نتوقف في بداية الشارع قدوما من شارع الأمير محمد وساحة البريد، وعلى بعد أمتار قليلة عن سينما رغدان، نرصد محلا صغيرا بأبواب خشبية معتقة وأرمى إعلانية طاعنة بالقدم. وهذا المحل العريق اشتهر ببيع النظارات الشمسية والطبية منذ أن كان شارع بسمان يتلمس البدايات، وبقيت سمته بهدوئه وتشابه مبانيه القديمة. تم هنا في هذا الشارع تأسيس محل النظارات. المكان يكتظ بأصناف متنوعة من النظارات ذات الماركات العالمية الأصلية وأدوات السمع، ومكتب خشبي من طراز تقليدي تراثي، حيث يجلس فني البصريات منكبا على نظارة بحاجة إلى تصليح يقلبها يسارا ويمينا، وتحيط بجدران المتجر باترينا زجاجية سميكة تحتضن بحنان كم من النظارات الشمسية والطبية وتلك المخصصة للقراءة والمطالعة. والنظارات هنا هو نبيل فاشي، أشهر من نار على علم، يعرفه أهل عمان القديمة وعرفوا فيه مهارته وصدقه وأمانته. نبيل فاشي اختصاصي البصريات وصف عمله أنه يتسم بالدقة ويراعي جميع القياسات ودرجات العدسة والبعد البؤري، إلى جانب أن البضاعة الجيدة دليل على دقة العمل ومصداقيته من حيث الوضوح والرؤية وراحة العين، مؤكدا أنه سيظل متمسكا بعمله حتى آخر يوم في حياته. وقد كرس نبيل فاشي جهده وحياته في هذه المهنة النبيلة في محله الذي تأسس سنة 1960 على يد ابن عمه سليمان فاشي، خريج كبرى معاهد كولون في ألمانيا، وتعلم منه الكثير في هذه المهنة الدقيقة والجميلة. ورغم كل شيء ومع تغير الأحوال وتقلبات الأيام، فإن نظارات الزمن الجميل نبيل فاشي لا يستغني عن مهنته أو محله. يستطرد نبيل فاشي الذي يمتلك كل ما يؤهله للعمل في مجال فحص النظر وتفصيل النظارات وبيع العدسات الطبية، يتوفر لديه أجهزة لفحص النظر، فهو شخص مؤهل أو متخصص في هذا المجال وخريج كبرى المعاهد الألمانية المختصة بالنظر، لأن عملية الفحص تعتمد أساسا على جهاز الفحص الذي يظهر درجات تقريبية من جهة، والفحص اليدوي الذي يجريه الفاحص للوصول إلى نتائج دقيقة في تحديد حاجة المريض. ويعتبر نبيل فاشي أن العلاقة بين طبيب العيون ومحل البصريات المتخصص هي علاقة تكاملية، كما أن فاحص النظر المتخصص لا يقوم بتفصيل نظارات طبية لإصابات قد تكون عضوية وليست بصرية، الأمر الذي يؤكد قدرته في استشعار خطر ذلك وتحويل المريض إلى طبيب عيون مختص لتلقي العلاج المناسب، منوها بخطورة ذلك على المريض في حال تم فحصه وتفصيل نظارات أو بيع عدسات له من قبل أشخاص غير مؤهلين أو متخصصين في هذا المجال. وأشار نبيل فاشي إلى أن بعض المرضى يلجؤون إلى محلات فحص العيون دون مراجعة أطباء العيون المختصين، مؤكدا إلى أن مهنة فاحص النظر لا تأتي إلا بعد دراسة وتخصص في هذا المجال، وأن العديد من الذين يعملون في محلات البصريات المتخصصة يقومون بتحويل أي مصاب يحتاج لعلاج طبي لطبيب العيون، الأمر الذي يحقق هذه العلاقة التكاملية فيما بينهما لعلاج المريض أو المصاب. بعيدا عن التجارة، فالقضية إنسانية بالدرجة الأولى. عمان في العقد الأول من الألفية، إنشاء الحدائق
وخلق

مساحات خضراء جديدة في أرجاء المدينة الكبيرة. لا شك أبداً أن عمان تتمتع بروح متيقظة تحرس أبنائها وتحميهم من غدر الشرور. هذه الصبية الفاتنة نمت وتطورت لتكون على الدوام في كل زاوية وزقاق مصدر جذب وإلهام للفن والإبداع. وكما ورد في كتاب عمان حكاية الناس والتلال، عمان مسيرة إنجاز ترسخ المدينة العصرية، الصادر عن أمانة عمان الكبرى، أنه وفي العقد الثاني لم تكن وحدها في الساحة، فالمنطقة العربية دخلت في أكبر تحد شهدته في العقود الماضية على وقع احتجاجات شعبية ضخمة بما سمي بالربيع العربي المزعوم. لم تستثني أي بلد عربي بدءا من تونس وامتدادا إلى مصر وكل بلاد العرب. وفي عامي 2011 و2012 كانت عمان على أكثر من موعد مع تظاهرات في ساحاتها وميادينها، وبفضل الحكمة الأردنية لدى القيادة السياسية والشارع مكنت الأردن وعاصمته من المرور بأمان من تلك الفترة القلقة، وظلت المملكة الأردنية الهاشمية ومدينتها الأكبر عمان مثالا واضحا للاستقرار والأمن والعيش المشترك في محيط يموج بالعنف والصراعات. عمان التي ستدخل العقد الثالث من القرن 21 بما يقارب 5 ملايين من السكان أصبحت أمام تحد جديد، ألا وهو تحدي النقل والحركة، وهو تحد تواجهه كل المدن المليونية ذات النمو السريع. يتذكر أهل عمان ممن عاشوا في العقود الأخيرة من القرن 20 مدينة يسهل فيها الانتقال بالسيارة بين أحيائها، لكن النمو المضطرد في أعداد السيارات مع دخول عمان القرن 21 أدى إلى زيادة الاختناقات المرورية، وأصبحت أزمات السير سمة يومية من حياة العمانيين. وقد انتبهت أمانة عمان الكبرى إلى هذا التحدي وشرعت في وضع خطة للنقل العام الحديث عام 2009 كجزء من التخطيط المديني، ولعل أبرز معالمها وضع نظام لباصات التردد السريع التي تسير على مسارب خاصة، والتي ارتأى خبراء النقل في أمانة عمان أنه الحل الأمثل لتمكين سكانها من التنقل بسرعة عبر مناطق عمان الشاسعة. ومع أن المشروع تعطل العمل فيه نتيجة لبعض الخلافات، إلا أن العمل على إنجازه قد استمر مجددا في عام 2015. في الوقت نفسه فإن عمان واجهت تحديات كبيرة لإدامة وتطوير جوانب أخرى من بنيتها التحتية وبيئتها تحت ضغط الزيادة السكانية واتساع رقعة المدينة في كل الاتجاهات، فمشاريع تحسين شبكات الطرق وأنظمة تصريف المياه والأرصفة ومكافحة التلوث الهوائي أصبحت تلح بشدة على أجندة إدارة المدينة في أمانة عمان الكبرى، والتي بدأت في إجراء مسح وتوثيق شامل للبنية التحتية في عمان لتحديد احتياجات المدينة في السنوات القادمة. قضايا الطاقة والتلوث البيئي والتعامل مع النفايات في مدينة قفزت إلى المليونية في غضون قرن من الزمان هي أيضا من التحديات البارزة في عمان، ولا شك أن العمانيين وإدارة مدينتهم متمثلة في أمانة عمان قد أصبحوا يدركون أن مفهوم الإدارة البيئية المستدامة أضحى حاجة حقيقية لا ترفا فكريا. أفكار البناء البيئي الأخضر والطاقة المتجددة والتوجه نحو استخدام السيارات الكهربائية دخلت قاموس العمانيين وترجمت في مشاريع أمانة عمان، مثل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لتغذية مباني الأمانة وإنارة الشوارع وإنشاء محطة لتوليد الطاقة من النفايات وغيرها من مشاريع الطاقة والبيئة. نوعية الحياة في عمان ومتنفسات الترفيه فيها تحد آخر
ماثل في المدينة، فغياب المساحات الخضراء الكافية لأهل عمان هو من المشاكل التي واجهها العمانيون منذ عقود. حدائق الحسين والتي افتتحت في غرب عمان في العقد الأول من الألفية، لحقها مشروع حديقة الملك عبد الله الثاني لتكون متنفسا للأحياء الشرقية لعمان. وسواء أكنا نتحدث عن البنية التحتية أو النقل العام أو المتنفسات الخضراء، فإنه من الواضح أن كل هذه المحاور ترتبط بمفهوم التخطيط المديني والحضري الشامل. عمان المدينة التي نمت بسرعة لتستوعب الملايين من البشر وسياراتهم ونشاطاتهم التجارية، شهد مفهوم التخطيط الشامل فيها مدا وجزرا، لكن الوعي فيها يزداد بأن المدن القابلة للعيش والتي تزدهر الحياة فيها لابد من أن تخطط استنادا لحاجات الناس، وأن تستشرف المستقبل لا أن تستجيب فقط للتحديات الآنية.

ومن وسط عمان إلى وسط العاصمة المصرية القاهرة، وقصة ميدان الملك الحسين في مدينة مصر الجديدة على مشارف العاصمة المصرية القاهرة. يلتفت الزائر إلى لوحة معدنية ضخمة تشير إلى ميدان الملك الحسين بن طلال، الذي يعود تاريخ إطلاق الاسم عليه إلى العام 2003. والميدان تسيجه الزهور اليانعة والمسطحات الخضراء، بينما ينهض في جنباتها أحد الأعمدة الأثرية الرومانية الحقيقية من القرن الثاني الميلادي، الذي تم نقله خصيصا من مدينة جرش الأردنية إلى هذا الميدان، بالإضافة لمجسم معدني يتزين بشعار الدولة الأردنية والعلم الأردني محاطا بسنابل القمح، ونقش عليه عبارة من ثنايا القلب: عهد من الوفاء للحسين. وهذا المجسم كان موجودا على دوار رئاسة الوزراء في جبل عمان قبل أن يتم نقله إلى موقعه الحالي في ميدان الملك الحسين في القاهرة. الرسم التذكاري الذي يتوسط الميدان يشرق بعبارات المحبة والأخوة بين البلدين، وجاء فيه المملكة الأردنية الهاشمية، تقديم من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وشعب المملكة الأردنية الهاشمية إلى شعب وقيادة جمهورية مصر العربية، ذلك وفاء للمغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال، والإهداء لأحد الأعمدة الأثرية الرومانية من مدينة جرش الأردنية، ويعود للقرن الثاني الميلادي. الميدان قبل ذلك كان يعرف باسم ميدان توريوميف، وتم افتتاحه باسمه الجديد آنذاك بمشاركة الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة، وهاني الملقي سفير الأردن بالقاهرة سنة ذاك في احتفال كبير.

على كل حال عمان ستبقى هي المحبوبة، وهي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر، وهي قدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة والحب النبيل.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة، إعداد وتقديم محمود كريشان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بفكر فيك يا حلم الماضي والبكرة، ده قلبي شريك كل الجاي والذكرى.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، فاس، الجزء الثالث.

0: كانت اعتزازا لمدينة فاس، فقد تأسست عام 859 أي قبل 100 عام من شقيقتها جامعة الأزهر المشهورة، وغدت المركز الروحي والفكري في المغرب.
1: وتعتبر مكتبتها من أغنى المكتبات الإسلامية، ومع أنها نهبت في بعض العهود إلا أنها لا تزال تضم مخطوطة لابن رشد وأخرى لابن خلدون وبعض النسخ من القرآن الكريم المكتوبة باليد، إضافة إلى كتب الحديث والسيرة.

0: أما عن جامعة القرويين فيقول:
1: جامعة القرويين، أجل إنها أكبر جامعة في العالم. فقبل تأسيس جامعتي أوكسفورد والسوربون بزمن بعيد، كان مشاهير العلماء والفقهاء يتوافدون إليها من أرجاء العالم الإسلامي للمحاضرة في علوم القرآن والتاريخ والرياضيات. بلغت هذه الجامعة أوج شهرتها على ما يبدو في عهد الموحدين بين القرنين 14 و16، حيث ظهر بين أساتذتها وطلابها أمثال ابن خلدون وابن الخطيب والبطرجي وابن باجة، ومعظمهم من رجال العلم والفلسفة. ويقال إن ابن ميمون قد درس في هذه الجامعة، كما أن ابن الوزان الذي يعرف بالغرب باسم ليون الإفريقي قد درس فيها. عندما حل القرن الحالي توقفت الجامعة عن تدريس الشريعة والفروض والبلاغة والفقه، وفي كل زاوية من زوايا المسجد أرى مدرجا خشبيا يعتليه رجل عالم يدرس حلقة من طلبة العلم.

0: لم أزل في فاس، وعند الفجر أستيقظ على بقايا أحلام وأصغي إلى أصوات المؤذنين تشق الفضاء وتدخل إلى غرفتي عبر النافذة الزجاجية تدعو إلى الصلاة كما درجت العادة فجر كل يوم منذ 13 قرنا هجريا ونيف. إنها فاس، وهي مدينة لا تعطي مفاتيح أسرارها بسهولة إلى زائريها، بل تتطلب كل يوم إضافة معرفة جديدة، فكلما تجول المرء في أروقتها أصبح عاجزا عن إدراك ألغازها.
1: في لمحة سريعة عن هذه المدينة الملأ بالأسرار، كما قال شاكر نوري في روايته، إن فاس مدينة تحتضن التلال السفحية لجبال الأطلس المتوسط على الجنوب من مدينة طنجة، وتنتشر بيوت المدينة الفاتحة الألوان من وادي فاس إلى أعالي التلال المحيطة، فيما ترتفع أكثر من 300 منارة مسجد. وها أنا أترك من جديد لرحالتنا مهمة الكلام، فلنستمع منه مجدداً وهو يقول:
0: قليلة هي المدن التي تخلصت من أسر الزمن، وفاس تأتينا مباشرة من القرون الوسطى، رغم أن بعض المظاهر العصرية دخلت إليها. فأثناء رحلتي في هذه المدينة لم يكن من الممكن أن أنسى دليل مصطفى، الذي لم يكن دليلا تقليديا. هو يتحدث عن مدينته ليس بلغة الأدلاء المحترفين، ولكن بلغة شاعر عاشق لمدينته. إنه يعرف خبايا المدينة القديمة بأزقتها المفتوحة والمغلقة، وحدائقها السرية وقصورها المختفية، ويقول لي: ينبغي على المدينة أن تفرض إيقاعها عليك، وليس أن تفرض أنت إيقاعك عليها. وفاس إحدى ألغاز عالمنا، ثمة مدينتان، إحداهما مفتوحة هي عالم السوق والأزقة، وأخرى مغلقة وهي عالم البيت. وطراز البيت الفاسي شهير بزخارف جدرانه الداخلية، لكن العائلات بدأت تهجر هذه المساكن لتسكن خارج أسوار فاس العتيقة، تاركة تلك المنازل لأبناء الريف الزاحفين نحو المدينة. وفاس ليست موطن الكتاب الذين جاءوا من أجل البحث عن أنفسهم داخل جدران المدينة وأزقتها وحواريها فحسب، بل تحولت إلى نقطة لقاء بين الكتابة والفضاء والرؤية. وفاس كانت مغرية للكتاب والفنانين والأدباء على اختلاف أصولهم ومواهبهم وأجناسهم، فالغرائبية أول ما جذبت أولئك الكتاب الغربيين. وعلاقة العالم الخارجي بفاس كمهد للحضارة العربية الإسلامية قوية للغاية، ذلك لأن الغرب بنى في مخيلته صورة رمزية لهذه المدينة. كما لا ينسى الغربيون بابل، فهم لا ينسون فاس أيضا. وفاس تجتمع بيوتها التي لا تحصى، بحيث تبدو مغلقة ولا منافذ لها، يخيل لنا بأننا في جوف رمانة. جميل جدا أيها الأصدقاء قول هوغو فون هوفمانستال: إنك تشبه فاس برمانة، فماذا عن أزقتها؟ يجيب الكاتب النمساوي عن سؤالي ماذا عن أزقتها بقوله: شوارعها تشبه آبارا بشكل سراديب، ننتقل من شارع إلى آخر دون أن ننتبه. أعرف جيدا أنك تفكر بعلاقة فاس بكل الأشياء المحيطة، وكذلك تعاقب الأجيال منذ 13 قرنا، والمحترفات والأسواق والمساجد، كتابة منسوجة تتحدث عن حياة آلاف الناس. وأنت يا غوميز كارييلو، أعرف أنك زرت فاس عام 1925 وتذكرت أصلك الأندلسي في كتابك فاس أو الحنين الأندلسي. الحذر الناعم الذي استولى عليك يمكنني أن أفهمه، ذلك لأنه لقاء فانتزي مع مسقط رأسك، وهذا الحذر هو حذر الصور المتتالية التي تعبر ذهنك عبر القرون، وفاس تجعلك تعيش سحر آلاف السنين كما تجعلك تعيش الحقيقة كما عشتها من قبل عبر مدن المخيل القديمة في الأندلس ربما.

وخرجت من فاس بعد أن دخلت هي في أعماقي. وها أنا ذا أتذكر تلك الوجوه المنحوتة من النبل والسحر والجمال، وتتوالى فاس على مخيلة الكتاب والأدباء والفنانين منذ قرون، وهي تنتظر أن تشحذ مخيلة المبدعين القادمين.

مستمعين الأكارم، غدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الإذاعية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.

.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن.

عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حكاية عمان سردية الأدباء. للمدن حكاياتها كما الناس الذين يسكنونها ويواطنونها، وعمان أجمل حكاية على مر العصور في هذا المكان الذي ترعاه سبعة جبال تحفظ دائما سيرة المدينة وتروي تاريخها وحكاياتها. تتراكم الأحداث التي مرت على المدينة فتتجلى على هيئة قصص ترتبط بالأمكنة فيها. وعمان عنوان أقدم السرديات التي تم توثيقها في الكتب العتيقة، تلك السردية المقدسة أن كان اسمها فيلادلفيا، وكان الفتية السبعة النائمون هم من أبنائها، هم شخوص تلك المدونة الأقدم والتي تم توثيقها في القرآن الكريم كقصة في سورة الكهف. هذا الكهف الذي هرب إليه أولئك الفتية حفاظاً على دينهم التوحيدي في مواجهة دين الرومان الوثني، وهم ذاتهم الذين وردت سيرتهم في الموروث المسيحي تحت عنوان الفتية السبعة النائمون في الكهف الذي يقع في منطقة الرقيم جنوب عمان ضمن أراضي أبو علندا. سيتغير اسم فيلادلفيا في القادم من الأيام التي تتالت على تلك السردية. لن تستمر المدينة باسمها الذي كانت عليه سابقاً، وسيتم نحت اسم جديد لها بالعودة إلى تاريخها الأقدم حين كانت ربة عمون عاصمة مملكة العمونيين، ولكن ستبقى سرديتها متعلقة بقلعتها الرومانية أيضاً، وبوسط البلد وبالمدرج الروماني وبسبيل الحوريات وبما يحيط عمان. سيأتي أقوام يمرون بها وآخرون يبقون فيها، كل سيكتب سرديته الخاصة بعمان، هذه المدينة المرسومة بسبعة جبال في البدء ثم امتدت لتتوسع نحو كل التلال حولها، وهي تستقبل كل من يجيء باتجاهها. ومع أهلها صارت تكتب روايتها العمانية الخاصة التي كان أهم ما يميزها تعدد لسان الرواة فيها، ذلك أن سرد المدن لا يكتب بتعداد عناوين كتب الأدب التي تحدثت عنها فقط، بل يتم توثيقه بكل ما يتاح من تعبير عن الحياة وعن الإنسان والمكان وعن المشهدية التي تشكلت فيها تلك المدن. فالصوت له دلالة، وللشجر والحجر والبشر روايات وقصص وحكايات لا يمحوها الزمن. سيأتي كتاب وساردون كثر إلى عمان سيواطنونها، وسيكون لهم ما يكتبونه عنها، بعضهم يبقى فيها وكثير منهم يرتحل. كان تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921 يقوم على حلم عربي بدولة عربية واحدة وتحقيق الاستقلال بموازاة حلم ثقافي إبداعي سردي قوامه أهل البلاد ومن جاء إلى هذا الوطن بأحلامهم أيضا، فصاروا كلهم سربا واحدا، وصارت عمان عاصمة لهذه الأحلام والمشاريع والسرديات لتتشكل منها سردية الوطن وتبدأ

كتابة رواية الأردن الحديث وعاصمته عمان، ولكن بعدة ألسن وبتجارب مختلفة يوحدهم المكان، ولكن كلا له أسلوبه في جوانب السرد التي يختارها للكتابة قصة أو رواية أو مسرحا أو نصا مكتوبا ومقالة وخطبة أو لوحة وقصيدة كانت أم ملحمة. وعمان هي مخطوط كل تلك السرديات، وكأن تايكي ربة المدينة حامية عمان تشير بأحرف المحبة إلى كل ما يكتب عن المدينة أو فيها أو معها أو على ضفاف نهرها الذي كان هادراً ثم سقفوه، فبقيت تجليات أمكنتها حاضرة بجبالها وبالقلعة وبالمدرج الروماني وبالدروب التي عايشها أهلها. وفي عمان يمكن القول عن كل من مر بهذه المدينة إنهم أهلها، وعن كل ما كتبوه عنها هو لها وهو بعض سيرتهم فيها. إنها حقيقية تلك العلاقة الوجدانية والعاطفية والعملية بكل إرهاصاتها وجمالياتها في عمان. وفق هذا الإرث المكاني والتداعي التاريخي والنبض الإنساني، سيتكئ الروائي زياد قاسم على دلالة قلعة عمان التي تقع على قمة أعلى جبالها، تلك القلعة الرومانية التي كانت فيها حامية المدينة ومقر قادتها ومعسكر جنودها. ثم يتشكل حديثا حولها حي القلعة، وتنشأ هناك بيوتات الأردنيين مع دولتهم الحديثة، فيسمي زياد قاسم روايته أبناء القلعة عن عمان القديمة التي امتدت عند سفح جبل القلعة. سيتتبع حكايات العمانيين وفسيفساء ثقافتهم بين العامين 1952 و1967، حاراتها وأزقتها التي ضمت تركيبة سكانية فريدة من نوعها، جمعت بين البدوي والفلاح والشامي والعراقي والشركسي والشيشاني والأرمني والحجازي. وفي الرواية يمر على أحداث سياسية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، أهمها تعريب الجيش والحياة الحزبية في الأردن والدول المجاورة. وهو يعود إلى عمان أيضا في رواية الزوبعة ليوثقها بتفاصيل أكثر في سياق مشروع روائي ضخم من عدة أجزاء. وإذا كان زياد قاسم اتخذ من القلعة متكأً لعنوان روايته أبناء القلعة وروى من خلالها حكايات العمانيين وقصصهم، فإن الكاتب علي حسين الصفدي جعل من المدرج الروماني مرجعاً ليقدم من خلال شخصية فارس بطل سرديته سيرة عمان في الخمسينيات في كتابته التي عنونها باسم درج فرعون. هذا المدرج الدرج الذي كان شاهداً على ما جرى من وقائع وأحداث وتفاعلات وتطورات تاريخية وسياسية واجتماعية، ما جعله أشبه بالكائن الحي ينبض بمشاعر التاريخ ويحتضن بشكله نصف الدائري أهل عمان، كما احتضن من قبل أجيال آبائهم وأجدادهم منذ تشييد بنيانه الذي يعود إلى عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بايوس الذي دشنه خلال فترة حكمه الواقعة ما بين عامي 138 و161 للميلاد. وقد كانت التسمية الشائعة للمدرج الروماني في الخمسينيات من القرن الماضي درج فرعون، بالرغم من عدم وجود علاقة لفرعون مصر بالدرج، بينما سماه الجغرافيون العرب مدرج سليمان. أشهر الكتاب العرب الذين ارتبطوا بعمان وكتبوا جانباً من تاريخها الحديث
وتلك الذاكرة المستعادة حولها هو الروائي العربي العراقي عبد الرحمن منيف، المولود في عمان عام 1933، الذي كتب رواية أدبية مهمة عن عمان عنوانها سيرة مدينة عمان في الأربعينيات. في الرواية يحاول عبد الرحمن منيف أن يستعيد ملامح عمان في زمن معين عقد الأربعينيات، اعتماداً على الذاكرة في ظل الحرب العالمية الثانية وظل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وقد كان هذا العقد طويلاً وصعباً وثقيلاً، عانى الناس كثيراً، خيم الحزن وطال الانتظار، أما الفرح فكان قليلاً وعابراً. كبر الصغار فيه قبل الأوان وفي غفلة من الزمن، أما المسنون فقد هرموا أكثر مما يحصل في الأماكن الأخرى أو في أزمنة مختلفة. هذه السيرة العمانية التي كتبها عبد الرحمن منيف، والتي تمر على ذاكرة سيل عمان وتنبش في المدينة التي كانت تسمى مدينة المياه، هي ذاتها التي كتبتها الروائية سميحة خريس في روايتها دفاتر الطوفان، وهي حاضرة عند الروائي هاشم غرايبة في روايته الشهبندر. وقد اتكأ كل من سميحة وهاشم في كتابة روايتيهما على دفتر لتاجر عماني، وربما هو شيخ تجار المدينة، دون فيه سجلاته التجارية في الثلاثينيات من القرن الماضي. فكان هذا الدفتر نواة روايتين حول عمان، هما دفاتر الطوفان والشهبندر. دائما تحضر عمان ومعها يحضر الروائي مؤنس الرزاز، المولود في السلط والذي عاش أيام صباه في جبل الويبد في عمان. غاب عنها سنوات ثم عاد ليستقر فيها لتكون هي شرارة الإبداع لكثير من رواياته. قال عنه الشاعر أمجد ناصر في مقاله الوداعي حين رحل مؤنس الرزاز: شيء ما ينقص عمان. وعمان كانت حاضنة لكثير من أعماله الروائية، واصفا إقامته في عمان بقوله: انتقلت من حيز الفعل إلى حيز التأمل. وهذا ما يفسر غزارة إنتاج الروائي، إذ تفرغت تماما للإبداع واحترفته في أجواء سكينة واستقرار، بينما كنت في السابق أشبه ما أكون بمراسل صحفي حربي يغطي مشاهد وأنباء المعارك الطاحنة. كان مؤنس يصف عمان بأنها مدينة الحب الأخوي، وكان يلتقي المبدعين والمثقفين والسياسيين في مكانه الأثير في مقهى العاصمة وسط البلد، حيث تتسلل الشخصيات والأمكنة والأدراج إلى نصوصه الروائية، فتكون عمان حاضرة في معظم كتاباته، حتى إنه كتب عن رفاق مقهاه العماني رواية عصابة الوردة الدامية، كما كتب عمان بإبداع حميمي في رواية جمع القفاري يوميات نكرة، وفي رواية الذاكرة المستباحة. ما إن تأتي سيرة الروائي مؤنس الرزاز حتى يجيء معه الروائي إلياس فركوح العماني بامتياز، مولدا ونشأة واستقرارا وحياة، وبين الاثنين مراسلات تنبض فيها عمان بذاكرتهما المشتركة، نشرها إلياس فركوح تحت عنوان رسائلنا ليست مكاتيب. كان جد إلياس فركوح لأبيه يونانيا يعمل طبيبا في الجيش التركي، هو باسيل سيداراكودس. تزوج من عفيفة فركوح، والذي سيكون أحد أبنائه خياطا نسائيا اسمه جورج. سيرحل من الشام حيث إقامة أبيه، ويأخذ معه مهنته ولقب أمه فركوح إلى عمان، وتكون مخيطته قرب سيل عمان.
وتنجب العائلة هناك

إلياس فركوح الذي عرف كل تفاصيل عمان كأحد أكثر الكتاب الذين وثقوا تفاصيل المدينة في جميع كتاباته، وكان قاصاً بامتياز منذ أولى مجموعاته القصصية الصفعة. ثم بعدها طيور عمان تحلق منخفضة، وكذلك 21 طلقة للنبي وغيرها. في الرواية أصدر العديد منها إضافة إلى الترجمات، لكنه في رواية أرض اليمبوس تتجلى عمان حاضرة جلية في متن هذه الرواية المبدعة المعبرة عن كثير من تجليات إلياس فركوح ورؤاه ومدينته التي يحب عمان. ويتزامن مع جيل مؤنس الرزاز وإلياس فركوح في الكتابة عن عمان الروائي والقاص جمال ناجي، فهو في سردياته وكتاباته يعاين عمان الحديثة، يدخل في تفاصيل رأس المال ويتحدث عن العولمة وعن الإرهاب، كما هو في رائعته رواية عندما تشيخ الذئاب، وأيضا في روايته مخلفات الزوابع الأخيرة، وفي الحياة على ذمة الموت. كذلك هناك القاصة بس منصور في مجاميعها القصصية هي المتيمة في عمان ودروبها، ولابد هنا من الإشارة إلى القاص عدي مدانات في قصصه تشيخوفية، فهو يكتب عن عمان التي عايشها بكل تحولاتها، خصوصا في روايته الأخيرة الآنسة ازدهار وأنا التي اختار فيها عمان كفضاء لروايته، متتبعا بلغة سلسة حياة أفراد وجماعات عاديين في المدينة، كاشفا من خلال الرواية آلامهم وآمالهم. وهناك أيضا الروائي قاسم توفيق الذي كتب بجرأة عن مدينة عمان في رواياته، طارحا الموضوعات المسكوت عنها مع امتلاكه القدرة على خلط الأسطورة بالواقع، كما هو في روايته البوكس التي رصد فيها أجواء وتناقضات وسط مدينة عمان من خلال بطل روايته، كاشفا الكثير من الصراعات والأحداث. وتحضر عمان أيضا في كل من روايتي أرض أكثر جمالا وعمان ورد أخير وغيرهما. وتجيء عمان كمعشوقة وحبيبة عند القاص خليل قنديل ببساطة ناسها وبالمهمشين فيها، بينما يكتب الروائي رمضان الرواجد حكايات وأحداث عمان من الجوانب السياسية فيها بحفر معرفي ونفسي في تحولات المدينة في رواياته المهطوان، الحمراوي، النهر لا يفصلني عنك. تلك هي عمان التي يتوارث الأدباء الكتابة عنها جيلا وراء جيل، فيكتب بعد ذاك في بداية الألفية الثالثة عنها هزاع البراري رواية أعالي الخوف والغربال، وجلال برجس رواية سيدات الحواس الخمس ودفاتر الوراق، ومحمد عبدالله القواسمة رواية شارع الثلاثين، وغصون رحال رواية موزاييك، وعيد النجار كتاب بنات عمان في الخمسينيات، وثريا ملحس كتاب أراقيم معلقة سيرة ذاتية، وزهرة عمر رواية الخروج من سوساروقة، ومفلح العدوان كتاب عمان الذاكرة وعمان القرى. تلك هي عمان سيدة كل الأزمنة الحاضرة دائما بحكاياتها وقصصها وتاريخها، كما وصفها كاتب محب لها عاشق لثراها قال فيها: التي هزت سريري بغنائها هي أمي، وأمي

عجوز بعمر أقدم نقش في سبيل الحريات، تعشق الزيتون والياسمين وتترنم بسواليف عمان حين تبذرها في أذني قبل أن أنام. وأنا طفل عمان المشظى بين عباءة البداوة وعتبة المخيم المتأرجح بين الصليب والهلال، الموزع على خيوط قلبق أو نسيج كوفية أو زغرودة فرح، كهل وطفل أنا من كثرة ما مرت علي الهجرات، فلا أستطيع خروجا من طفولة إلا وأدخل إلى طفولة أخرى متجددا كالفينيق، حاملا حلمي معي وأمي عجوز هاجسها أن تسعد الأطفال وتسميهم باسمها وتسولف لهم دائما ما تيسر من سيرة العاصمة. أنا طفل عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في عدد من مناطق الضفة الغربية. الموفد الأممي إلى اليمن يحذر من دخول البلاد مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع. واشنطن تضيق الخناق الاقتصادي على طهران بالتزامن مع استمرار التوتر العسكري. حلف شمال الأطلسي يقول إن هناك مبادرة فرنسية بريطانية مهمة بشأن التطورات في مضيق هرمز. وفي الختام، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني.

0: والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
4: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
4: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
4: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
4: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
5: أهلا بكم معنا سيداتي وسادتي في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، في تاء التأنيث نصغي لصوت المرأة حين يصبح أثرا، نحتفي بحكاياتها حين تصبح مصدر إلهام، وفي هذا الفضاء الإذاعي لا نروي فقط إنجازات النساء بل نفتح نوافذ على تجاربهن الرائعة ونغوص في عمق مسيرتهن ونضيء مساحات قد لا تراها العدسات. تاء التأنيث ليس مجرد حرف نحوي بل هو نبض إنساني وكيان فاعل في الثقافة والعلم والفن والعمل المجتمعي. كونوا معنا في هذه الحلقة حيث نمنح التاء صوتا يليق بما تصنعه في صمت الحياة.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين. في عتمة الألم تولد أحيانا أنغام تضيء الدرب، وفي حضرة العطاء تصبح الموسيقى أكثر من فن، بل تشكل طوق نجاة. اليوم نلتقي في تاء التأنيث مع سيدة آمنت أن الأمل يمكن عزفه، وأن الأطفال من ذوي الإعاقة يستحقون لغة حب تفهمهم بلا كلمات. نستضيف اليوم ضيفة عزيزة مقدرة علينا من خلال برنامج تاء التأنيث، صاحبة تجربة ثرية في العمل التطوعي والعلاج بالموسيقى. نتحدث معها عن مسيرة إنسانية استثنائية جعلت من النغمة علاجا ومن الفن وسيلة للشفاء. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ديما سويدان، أستاذة الجامعة والمختصة في فلسفة الموسيقى العربية واختصاص آلة العود ومعلمة الموسيقى. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة ديما.
1: أهلين أهلين أستاذة منى ولكل المستمعين الكرام وإذاعتنا الحبيبة. طبعا
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة ديما سويدان. تشكلين حالة استثنائية، نموذج من نساء الأردن المعطاءات وصاحبات التجربة الثرية التي تمتلئ بالعطاء وتمتلئ بالمعرفة، وأيضا تشتركون في حب

0: العطاء للآخرين. دكتورة ديمة سويدان، وأنت أستاذة جامعة وكما ذكرت مختصة في فلسفة الموسيقى العربية، واختصصت أيضا بآلة العود ومعلمة موسيقى، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الموسيقى العربية من جامعة اليرموك، ودرجة الماجستير في علوم الموسيقى من لبنان، ودبلوم عالي في التوحد في الجامعة التطبيقية، ودرجة الدكتوراه في علوم الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون في مصر. إضافة إلى ذلك شاركت في العديد من الدورات، عززت الجانب النظري بالعملي مثل دورة أونلاين موسيقى الأطفال، دورة اللعب والموسيقى للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هذا في لبنان، وأيضا دورة تدريب الصوت أيضا في لبنان. لديك تجربة كبيرة وثرية أيضا فيما يتعلق في التدريس، حيث قمت بتدريس الموسيقى وتعليم العزف على آلة العود والغناء والأداء الجماعي، وتدريس الموسيقى بالوسائل التكنولوجية الحديثة للطلاب، وقيادة فرقة كورال قسم الموسيقى، وأيضا أنت من مؤسسي فرقة نايا الموسيقية النسائية التي نعتز بأنها هي أول فرقة موسيقية نسائية. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا أستاذ منى، وشكرا على التقديم الجميل. يعني عن جد أنا بشكرك على هذا التقديم الجميل.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أشكرك حبيبتي. شكرا لك لكلامك الطيب. يعني
0: نعم، هناك العديد من النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها دكتورة ديمة من خلال هذه السيرة الذاتية وسيرة العطاء كما نقول، يعني إضافة إلى كل ما ذكرناه من بداية الحلقة. لك مشاركات فنية كثيرة، شاركتي في مهرجانات مثل مهرجان جرش للثقافة والفنون، مهرجان الفحيص، مهرجان موسيقى الملوف في الجزائر، مهرجان موسيقى الشباب في قبرص، مهرجان الكرك الثقافي، مهرجان خان للموسيقى والشعر هذا أيضا في الأردن، مهرجان الموسيقى العالمي في الكويت، مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني، كنت عضو لجنة التحكيم لمسابقة العزف على آلة العود في مهرجان الأغنية الأردنية، وأيضا شاركت في مهرجان بيت الشعر الأردني في المفرق. كل هذه تقودنا إلى رحلة ثرية نتحدث من خلالها مع الدكتورة ديمة سويدان. دعينا نعود معك إلى البدايات، وكيف وجدت نفسك هنا؟ كيف تعرفين نفسك لجمهورنا؟ وأبرز المحطات التي شكلت وعيك المهني الإنساني الفني الموسيقي، تفضلي.
1: يعني بداية أنا دائما بقول يعني الشخص اللي بيوجد بنفسه مكان هيك للفن أو للفنون للرياضة لأي نوع من أنواع الفنون، يعني هذا بداية بيكون شخص محظوظ، لأنه هذا بهذا الجانب الفني بنمي كتير حس إنساني عند الإنسان والشخص، بتكون مشاعره مختلفة، بتكون خلينا نقول أضعاف الشخص العادي، بتكون إحساسه بالآخرين مختلف، إحساسه بأنه هو قادر على تغيير، أو أنه الله أعطاه رسالة معينة أنه بدي وصلها من خلال الفن. وبالفعل يعني وقت كان أنا منه أنا وصغيرة أستاذة منى، يعني
0: نعم.
1: الأطفال كانت تحب تشتري ألعاب، أنا أشتري آلات موسيقية.
0: نعم.
1: ولحتى يعني بمراحل المدرسة تعلمت، كنت بعزف بيانو، كنت بعزف على آلة العود، وبعدين حبيت إنه هاي ما تكون بس هواية، إنه بالعكس لا خليها كمان يعني موهبة أكاديمية تكون.
0: نعم.
1: والتحقت بجامعة اليرموك، والحمد لله كنت من الأوائل، وأخذت منحة دراسية للماجستير. بس الموسيقى مرافقتني يعني منذ الطفولة، وأنا دائما يعني أشعر أنه أنا قادرة أوصل رسالة إنسانية كتير أكبر من المستوى بس خلينا نقول على الجانب الترفيهي بس للموسيقى يعني.
0: نعم جميل.
1: ودائما كنت أحس أنه أن الموسيقى تتقاطع بشكل كتير كبير مع علم النفس.
0: رائع.
1: لأنه التنين بيأثروا يعني على الشكل الوجداني والإنساني بطريقة كتير كبيرة، والمشاعر فلما اكتشفت أنه بالنهاية يعني تعرف هو علوم الميوزيك ثيرابي أو العلاج بالموسيقى هو علم حديث جدا يعتبر.
0: نعم.
1: يعني لسه ما هو تحت دراسة وأبحاث أي نعم، هو صار فيه يعني علم رسمي وبينعطى فيه شهادة.

0: ذاته، ولكن انه لساته تحت الدراسه، يعني بيكتشفوا فيه اشياء جديده، بيكتشفوا فيه ابحاث ونتائج مذهله بتحققها الموسيقى على الاشخاص من ذوي الاعاقه او من يعني من بعض يعني الناس،
1: نعم،
0: من بعض الاضطرابات اللي ممكن تكون المرضيه او النفسيه.
1: نعم.
0: فلما لقيت انه العلاج بالموسيقى هو بيجمع بين هدول المجالين، يعني تقريبا علم النفس بشكل كتير كبير، قد يكون في جزئية بعلم الأعصاب، كل هذا من خلال الموسيقى. قلت لا، هون الكلام يختلف يعني.
1: نعم.
0: وبدأت رحلتي بالأول كقراءة ذاتية وتطوير ذاتي، لأنه بتعرفي ما كان يعني عندنا بالأردن مكان أنه تقدري تتخصصي منه بشكل يعني أكاديمي، وكنت دائما ألاقي أنه كل يعني اللي أنا مثلا بقوم فيه مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكنت بديت يعني في البداية مع أطفال من التوحد،
1: نعم،
0: اللي هو طبعا اضطراب طيف التوحد، هو معروف أنه هو له يعني درجات مختلفة، في يعني أطياف بسيطة، في متوسط، وفي يعني حالات بتكون أنه شديدة.
1: نعم.
0: فكنت أنا مع الأطفال اللي بالشكل الطيف الخفيف، واشتغلت كمان مع أطفال من المتلازمة داون سندروم.
1: نعم.
0: وكنت ألاقي أنه يعني اللي أنا أطبقه معهم بشكل عفوي وإنساني هو بالفعل ما هو موجود بالكتب وبالدراسات الحديثة اللي بحكي عنها علم العلاج بالموسيقى. ومن هون بدأت الرحلة.
1: رائع جدا بصراحة، منطلق جميل، وخصوصا عندما نتحدث عن الفكرة السامية والهدف السامي اللي أخذتي يعني عاتقك عليه، هو أنك تحاولي إيجاد فسحة من الأمل والنور لهؤلاء الأشخاص، خصوصا الأطفال من ذوي الإعاقة.
0: صحيح.
1: الأشخاص من ذوي الطيف هذا التوحد، هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون في بعض الأحيان لمن يتلمس هذه الحاجة التي لديهم، وهو القرب والاقتراب منهم لعالمهم. الموسيقى شيء جميل دكتورة ديما، وأعتقد أن الموسيقى بجمالها وبألحانها بنغماتها قد تدفع الإنسان إلى التحليق عاليا، والتحليق
0: صحيح.
1: بفضاء واسع بيعطي نوع من السكينة والأمل.
0: صحيح.
1: والهدوء. دائما عرفنا إحنا تاريخ وحضارات وثقافات المجتمعات والحضارات الممتدة عبر آلاف السنين من خلال فنها، من خلال
0: صحيح.
1: موسيقاها.
0: صحيح. هي دائما مرآة للشعوب. صحيح.
1: مرآة للشعوب. أن تتخذ الدكتورة ديما سويدان هذه الموسيقى لتكون وسيلة للمساعدة، أنا أقول للمساعدة، لأنك تعملين عمل تطوعي رهيب.
0: صحيح.
1: مع
0: صحيح.
1: الأطفال، يعني ليس فقط الفكرة بشموليتك العلاج بالموسيقى للأطفال بقدر ما هي عمل إنساني دخلتي برحلة فيها ممتدة تعملين من خلالها.
0: صحيح.
1: هذه الرحلة دكتورة ديما كم أخذت منك حتى ولجتي لهذا العالم والتحديات اللي واجهتك، وأيضا الدافع الشخصي الإنساني الذي كان خلف هذه الرحلة؟
0: بداية الرحلة يعني أنا بشعر أنه هي اختارتني أكثر من أني أنا اخترتها. يعني أنا من حبي للموسيقى وإيماني الشديد يعني أنه الموسيقى هي ممكن نوصل فيها لنتائج رائعة، يعني حتى مع الناس العاديين والأطفال العاديين. هي أداة، أنا دائما حتى بحب أسميها أداة، يعني ما بس إنه يعني بحس إنه أداة هي ظلمت، الناس دائما تطلع عليها من منظور إنه ترفيهي يعني اجتماعي.
1: نعم.
0: بس الموسيقى تحديدا، علم الموسيقى هو أكبر منك بكثير. الموسيقى هو أهم ناقل للتراث في حياة الشعوب. يعني لو ترجع إلى أي شعب ما عرفنا تراثه إلا من خلال موسيقى. الإشي الثاني إنه إحنا مثلا نيجي إحنا نستخدمها هون بالمجتمع. طب زمان كانت مفعلة أكتر بالمدارس، بالمدارس الحكومية، هلأ للأسف خف هذا الشيء، فصار في زاد وقت الفراغ عند الأطفال.
1: نعم.
0: عند الناس. طيب ليش إحنا بالعكس إحنا بحاجة إنه نعبي لهم هذا الوقت، بحاجة إنه نشغلهم بأشياء مفيدة بتزيد عندهم تركيزهم. أنا دائما بقول أستاذي منى إنه الموسيقى يعني الفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص تصلح ما يفسده كل شاشات الديجيتال والتواصل الاجتماعي هي بتصلح، هي بتزيد التركيز، هي بترجع بتبني الدماغ، هي بترجع بتعيد يعني نظام المخ كيف يفكر، عمليات الحسابية والدماغية بتكون أفضل وأسرع.
1: نعم.
0: معروف هذا على الصعيد الأشخاص العاديين، إحنا لسه ما دخلنا على المستوى الآخر.
1: نعم.
0: إحنا هنا نحكي بالوضع الطبيعي يعني. فهي حتى بتزيد من التحصيل الأكاديمي، الناس مثلا بتخليها بالصيف تنظر إلى كرفاهية يعني، خليها بالصيف
1: صحيح.
0: لما يبدأ العام الدراسي لا خلاص وقفوا، لأنه هلأ في مدارس وفي، بالعكس هي بتفيد، هي بتفرغ المشاعر، هي بتطلع كل ما هو مكبوت والإنسان مش قادر أنه يعبر عنه، فبالتالي بيروح بكون ذهنه صافي لما يبدأ دراسة، فهي بتزيد وترفع من المستوى الأكاديمي. وأنا كتير حكيت بمقابلات وبفيديوهات وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي إنه عن فوائدها للطلاب الصغار، فيعني دائما بقول خليهم متواصلين، خليهم دائما بيعرفوا، ما يكون بس الفكرة إنه والله هي شيء رفاهية لفئة معينة من الناس، بالعكس بالعكس هي طول عمرها هي الأقرب للشعوب، وهي
1: نعم.
0: الوسيلة السهلة للناس تتواصل فيها بالأفراح الاجتماعية بالشعبي بال، فهي شيء دائما موجود بحياتنا متداخل بشكل كتير كبير.
1: رائع جدا. ويمكن الأطفال يعني يتلقون مثل هذه الموسيقى بصورة سلسة، لأنهم جميل يعني، هم جميلون يعني بيحتاجوا هذا الجمال من خلال الموسيقى
0: طبعاً.
1: فكيف عندما تكون هناك سيدة قالت على نفسها أنها تتخذ هذه الرحلة وهذه المسيرة لتكون قريبة من هؤلاء الأطفال؟
0: يعني أنا بكون كتير سعيدة، وأنا بحياتي المهنية يعني والأكاديمية اشتغلت مع جميع الفئات العمرية، فدائما بحس إنه العمل يعني لأنك تبني مع الأطفال شيء كتير جميل وراقي وسامي. يعني إحنا ممكن كمان من خلال الموسيقى إنه نعزز الهوية الوطنية عندهم، يعني
1: جميل.
0: من طريق الأغاني الوطنية، الأغاني التراثية، الشعب،
1: صحيح،
0: هذا يعني
1: والموروث. نعم
0: بالضبط. يعني انت دائما لما توصل للاطفال وتحفري هذا الشيء بذاكرتهم منذ الصغر، هذا شيء كتير اهم من انه انا اشتغل عليه في عمر كبير يعني.
1: نعم.
0: فدائما بحس انه عندي الحمد لله يعني هاي
1: هذا الدافع،
0: سهولة في التواصل والدافع، انه احنا كتير ممكن نضرب 100 عصفور بحجر واحد اللي هو الموسيقى يعني. فكيف اذا اخذناها ودخلنا فيها ودمجنا الاشخاص من ذوي الاعاقه في المجتمع. انا هذا الهدف بالنسبه لي. يعني زمان كنت احس اني انا بعمل ميوزك ثيرابي وبعمل علاج بالموسيقى للاطفال من ذوي الاعاقه، لانه انا بحب هذا الشيء وبحب انه اكون انسانه مفيده ولي اترك يعني دائما اثر جميل بالمجتمع.
1: في المجتمع نعم.
0: بعدين صرت الاقي لا، هم كمان بحاجه اكثر انهم هم كمان يكونوا يعني مدموجين مع المجتمع، هم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
1: صدقتي.
0: فبدهم يكونوا بالحدائق، بدهم يكونوا بالشوارع، بدهم يكونوا بالمولات، بالملاعب، مثلا الغناء الجماعي، بالكورال الجماعي، بدهم يكونوا موجودين. فهذا كمان جزء من الرسالة اللي أنا عم بشتغل عليها مع الأشخاص،
1: هو إدماجهم في المجتمع.
0: صحيح.
1: نعم نعم، رائع بصراحة. يعني هذه الرحلة أعتقد جازمة أنها ليست بالرحلة السهلة دكتورة ديما.
0: أبدا.
1: يعني أنك تتعاملي مع أشخاص يافعين أو كبار أو طلاب مدركين يعني لما تقدمين من علم للموسيقى ومن تقنيات معينة لهذا الفن، فن الموسيقى. لكن عندما نتحدث عن فئة تحتاج دائما لمن يساعدها، يقدم لها المساندة،
0: صحيح.
1: ليس بالأمر السهل،
0: صحيح.
1: لكن من خلال خوضك لهذه الرحلة وهذه المسيرة وهذا العمل الإنساني الذي تعملين عليه بكافة الشغف وهذا الحب، وهذا ما شاهدته من خلال متابعة العديد من الفيديوهات لحضرتك دكتورة ديما، من خلال العديد من اللقاءات التي أجريت معك، هذا الشغف وهذه يمكن نقطة من نقاط القوة لأي سيدة أو لأي شخص يعمل جاهد أن يترك الأثر الطيب لعمله. هذا الشغف بيقودنا أنه نتحدث عن هذه الرحلة وعن أبرز النتائج التي حصلت عليها عندما جعلت بالفعل هذه الموسيقى وسيلة فعالة في علاج الأطفال من ذوي الإعاقة، هل هناك من استجابة؟ هل هناك من قبول؟ هل هناك من تقبل؟ هل هناك في اندفاع من هؤلاء الأطفال أو من أهاليهم لتكوني حاضرة معهم في هذه الحصص؟

0: التي تقدمين من خلال هذه الموسيقى؟
1: جميل جدا. يعني أنا في البداية خليني أقول لك إنه التفاعل، أنا كنت يعني من لما بديت، أنا بادية في هاي المسيرة من وقت طويل،
0: نعم،
1: ولكن ما كانش دائما عندي فكرة إنه أصور وأوثق هاي الفيديوهات. بس بتعرفي مع تطور فكرة وسائل التواصل الاجتماعي وهيك، صار الواحد لازم
0: لابد أن
1: بالضبط
0: نعم يوثق،
1: إنه توثق عملك، وبالعكس لأن الناس تآمن فيه وتشوفه، وصار ويصير له صدى أكبر ويصير يعني يكتر. حتى الحمد لله المجموعات، إحنا يعني أنا كنت بأبدأ بمجموعات صغيرة ومبادرات صغيرة، لكن إحنا اليوم بأعداد كتير كبيرة. وبكون ما تتخيلي سعادتي لما مثلا أعرف إنه يجوا الأهل يقولوا لي لما عرفوا إنه أنت موجودة يا دكتورة، والله قال لا بدنا نيجي.
0: نعم.
1: لأني أنا بكون جاي ومحضرة حالي ومعي مثلا آلات موسيقية، معي آلات إيقاعية بسيطة، طبعا أنا كله أنا بأمنه وأنا بجيبه، وبكون معي مثلا سماعة يعني وبخليهم يطلعوا يغنوا على المايكروفون وهيك، فبشعر وهم بسعادة كتير كبيرة. الأهل بلاقوا تجاوب واستجابة كتير حلوة منهم، يعني كتير بسعدني لما أسمع من الأهل، خصوصا لأنه بتعرف يعني هم بيكونوا دائما ملازمين لإلهم، إنه هو أكثر نشاط والله يا دكتورة بيحبوا النشاط الموسيقي.
0: نعم.
1: بيحب
0: نعم.
1: الجلسات تبعتك. بعد الجلسة إحنا بنفرقه كتير بالبيت، بيكون أهدى، بيكون قادر إنه يعبر عن مشاعره
0: نعم.
1: بشكل أفضل، بيكون استجابته معانا أحسن. خصوصا يعني أنا بس كمان مش بس بكتفي إنه بس نغني أو نعمل هيك، لا أنا بعلمهم كمان تمارين
0: نعم.
1: وتكنيك في الصوت، كيف ممكن هم يهدوا حالهم إذا مثلا صار عندهم نوبة غضب، كيف ممكن يتعامل معاها.
0: نعم.
1: نعمل تمارين تنفس، نعمل تمارين للصوت، فهذا كله بالمحصلة مرة على مرة منلاقيه بيزيد، منلاقيه بفرق. فالحمد لله الاستجابة كتير منيحة، يعني بحالات التوحد أنا بلاقي الاستجابة رائعة. وهو معروف إنه الأطفال من طيف التوحد كتير بيحبوا الموسيقى.
0: نعم.
1: الداون سيندروم كمان بلاقي إنه في كتير مثلا تفاعل وإقبال واستجابة كتير حلوة منهم. مثلا أطفال الشلل الدماغي، في ناس مثلا بيكون عندها مشاكل حركية، بلاقي كمان إنه استجابته الحركية صارت كتير أفضل، لأنه زي ما حكينا في البداية أستاذ منى أن الموسيقى من أقوى الأدوات اللي بتساعد على تقوية التآزر البصري،
0: رائع.
1: العصبي العضلي. ف برضو قادر ألاقي هذا الشيء بيجوا بالأهل اللي بيحكوا لي مثلا إنه والله بنتي ما كانت تحكي، ما تحب إنه صوتها يطلع، هل هي مثلا بطلت عندها هالقد مثلا هذا الخجل، صارت قادرة إنها تعبر تحكي لنا إيش مالها.
0: نعم.
1: فأنا بشعر بسعادة كتير كبيرة إنه كل هذا النتائج حققناها إحنا بس عن طريق جلسات موسيقى.
0: نعم، هي ليست فقط جلسات موسيقى، ذكرنا
1: أنت
0: ذكرتي
1: كبيرة
0: بعض،
1: بأعداد كبيرة يعني
0: بتحدثي عن تدريبات، عن
1: صحيح.
0: تقنيات، عن
1: صحيح.
0: أنشطة بتاخذي هؤلاء الأطفال لعالم ثاني، تطور
1: صحيح.
0: في الشخصية وتعزيز القدرات، وتعزيز أيضا لسلوكياتهم وذاتهم بنفس الوقت.
1: صحيح.
0: وهذا بناء شخصية وبناء يعني نوع من أنواع الإنسان المندمج مع من يحيط به من أشخاص ومن أماكن.
1: صحيح.
0: أيضا يمكن الموسيقى، المكان، التدريب، الشخص الذي يقدم هذه التدريبات،
1: يعني
0: هذه عناصر مهمة.
1: هاي يعني بدي أقول لك لنحط تحتيها مليون خط، يعني هي الفكرة كمان بطريقة تقديم
0: نعم.
1: الموسيقى لهم، بطريقة تعاملك كمعالج موسيقي معاهم. المعالج الموسيقي مش بس هو بس اسم، لا هو بيكون شخص مؤهل، شخص مدرب، شخص عنده خبرة بكافة أنواع مثلا الاضطرابات، بده يعرف لو لا سمح الله صار أي شيء بالجلسة كيف بده يتعامل. يعني هم مرات مثلا بنكون إحنا بجلسات كبيرة فبتعبوا، مرات بيضوجوا، مرات ممكن يدوسوا.
0: نعم.
1: فالمعالج كمان بده يعرف كيف بده يتعامل
0: وكيف بده يسيطر برضو بنفس الوقت،
1: كيف بده يسيطر على هذا العدد الكبير. في ناس مثلا عندها مثلا حساسية شديدة جدا من الصوت، في ناس عندها لا بالعكس إنه بيكون عندها مشكلة سمعية فبدك تتعاملي بصوت جدا مرتفع. فهذا التوازن اللي بيخلقه المعالج الموسيقي جدا مهم، ما بيجي إلا من دراسة، ما بيجي إلا من خبرات، وما بيجي إلا بإنه يضل يطور من نفسه ويشتغل على نفسه. وأهمها إنه يكون إنسان، يعرف انه هذا الشخص اليوم مثلا هو جايك بحاله حلوه، الجلسه الجايه وممكن يجيك مثلا بحاله نفسيه مثلا مش

0: احسن اشي.
1: نعم.
0: كيف انت هون بدك تتعامل معه وتطلعه من هاي الحالة، تخليه يندمج، تخليه يغني، تخليه يعمل معك التمارين حتى يطلع باكبر فائدة معك من الجلسة. خصوصا احنا عم نحكي استاذ منى عن جلسات مرات بيكون فيها 50 مثلا شخص.
1: أليس هذا عدد كبير دكتورة
0: يعني
1: ديما؟
0: هلأ الحمد لله يعني معناته في نجاح بالجلسات.
1: نعم.
0: احنا قاعدين عم نحققها الحمد لله
1: يعني. لأنه عدد كبير من
0: صح
1: أشخاص
0: صح
1: من ذوي الإعاقة، يمكن مختلف الإعاقات،
0: صح مختلف الإعاقات،
1: تحتاج كل حالة
0: مبادرات.
1: نعم.
0: يعني معلش أنا اسمحي لي لازم أذكرهم، يعني أهم مبادرة بهجة،
1: بهجة،
0: مبادرة نور البركة.
1: نعم.
0: للمكفوفين عندنا مبادرات مع مركز البنيات كمان للتربية الخاصة.
1: نعم نعم.
0: مع مركز لازك الحريري مشكورين دائما بيأمنوا لنا المكان وال يعني. وإن شاء الله يعني أنا لسه بطمح أكتر، يعني بدي هذا المشروع يكبر أكتر يغطي كافة محافظات المملكة، لأنه إحنا كمان في عنا يعني ناس تبعت لي مثلا بتواصلوا معي، طب يا دكتورة إحنا مثلا بدنا بإربد، بدنا مثلا بالزرقاء.
1: صحيح
0: بدنا
1: صحيح. لتعميم الفائدة في كافة الأماكن. نعم.
0: بالعكس إن شاء الله يعني أنا بحب جدا إن شاء
1: إن
0: الله
1: شاء
0: واحد
1: الله.
0: يعني يقدر يوصل لأبعد مكان يعني
1: إن شاء الله. فيما يتعلق من خلال يعني متابعتك لهذا التكنيك وهذه التدريبات دكتورة ديما، هل تجدين فروق في استجابة الأطفال للموسيقى بحسب نوع الإعاقة أو الفئة العمرية؟ أكيد هناك يعني استجابة تختلف من طفل إلى آخر.
0: جميل جدا، كتير حلو السؤال. في دائما في يعني لأن هم بالنهاية الأشخاص من ذوي الإعاقة هم ناس عاديين، ف كيف مثلا احنا حدا بيحب مثلا بالنسبة لنا الرسم اكتر من الموسيقى، وحدا بيحب الموسيقى اكتر من الرياضة، فهم كذلك الامر. هم ممكن تلاقي حدا عنده صوت حلو، ممكن تلاقي حدا عنده مهارة بالايقاع. يعني في شاب مثلا من متلازمة داون، شاب اسمه احمد، عازف ايقاع رائع، يعني لو الناس تسمعه بتتفاجأ.
1: نعم.
0: بمهاراته الموسيقية الرائعة. ف بالتأكيد في، وهذا الشيء جميل جدا، يعني هذا الشيء بفرحني انه الناس اللي مثلا بتحب الموسيقى حبتها اكتر، تعرفت عليها بشكل اكاديمي ومهني اكتر واحترافي اكتر، وناس مثلا تانيين ما كان يحب الموسيقى يدوج ممكن يطلع كان مثلا من جلسة العلاج بالموسيقى، هو هلا بحب يضل وبحب يضل فيها للآخر. ولما نحكي لهم مثلا انه يلا يعطيكم العافية احنا اليوم خلصنا، لا خلينا.
1: نعم.
0: فهذا الشعور معناته انت حققتي نتائج كتير حلوه.
1: أكيد.
0: معهم يعني بالضروره الاستجابات مختلفه، لانه في ناس مثلا بتفضل النشاط الرياضي، في ناس بتفضل النشاط الموسيقي، ولكن بالنهايه هون برجع قوه شخصيه واداره الجلسه الموسيقيه.
1: نعم.
0: انه الشخص كيف قادر انه يدير هاي الجلسه. في ناس بتحب الغناء، في ناس بتحب مثلا جزئيه لما نعزف على الآلات مثلا الإيقاعية.
1: نعم.
0: فهون بصير بدنا نعمل نخلق هذا التوازن بالجلسة حتى نطلع بأفضل جلسة للعلاج بالموسيقى.
1: نعم جميل جدا. أكيد يعني هناك أثر كبير للموسيقى على الأطفال، ويمكن ذكرتي قصة من قصص هؤلاء الأطفال أو موقف، لكن إذا أردنا أن نضع أيدينا على بعض المواقف المعينة اللي تركت فيك أثر خاص خلال هذه الرحلة مع أطفالك الذين تقدمين لهم هذا العلاج.
0: يعني هي الرحلة كلها جميلة وكثير إنسانية، وصدقيني أستاذ منى يعني عقد ما أنا بطلع والأهل يعني بشكروني وبدعوا لي إنه يعني شكرا إنك بتفرحي أولادنا، وشكرا إنك هالقد حاسة معانا. أنا بقولهم على فكرة شكرا لكم أنتو، لأنه أنا كمان يعني طالعة مبسوطة أكتر منهم، لأنه صدقيني جزئية العطاء هي من أجمل نعم رب العالمين علينا.
1: نعم.
0: ما رح نقدر قيمة المجتمع وقيمة إنه فعلا نحن نكون فعالين إلا لما نقدم شيء في مجتمعنا. فما في أجمل إنك أنت تقدمي لهاي الفئة من الأشخاص من ذوي الإعاقة. أصعب يعني مواقف هلأ بالبداية كان الموضوع شوي صعب، ولكن تعرف الواحد يعني خلص يعني الحمد لله مع الخبرة ومع الهاد، ولأنه أنا ملحقيتها بدراسة بشكل أكاديمي فالموضوع بيصير شوي أسهل علي. مثلا في جزئية مثلا لما اشتغلت مع أطفال السرطان اللي كانوا جايين من غزة بتعالجوا عنا بالأردن.
1: نعم.
0: شافاهم الله وعافاهم، كان يعني مؤثر جدا صراحة.

0: يعني قديش انبسطوا وقديش هم شاعرين انهم هم ببلدهم. يعني هاي كانت صراحة من المواقف اللي
1: نعم
0: شعرت فيها هيك بي
1: يعني. وهذا جانب آخر إنساني تعملين عليه دكتورة ديمة، يعني من خلال مسيرتك أنت بتعملي مع العديد من المبادرات على يعني في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا بتقدمي لهؤلاء الأطفال الذين يعني تعرضوا للإيذاء في غزة، وهذا جانب آخر أيضا تشكر عليه. ونفخر بنسائنا الأردنيات اللي دائما خصوصا ممن يعملنا في مجال التطوع والعمل الإنساني أنه لا يفرقون بين أحد، يقدمون هذه المساعدة أو هذه المعاونة، وهذا التطوع من كما نقول من قلب محب، محب صحيح. للعطاء ويحب للتغيير الإيجابي.
0: اسمنا النشامة، إحنا اسمنا النشامة.
1: نعم
0: يعني نعم. هاي معروفة عنا صراحة، يعني معظم الشعب أنا بحس عنده هاي الحب إنه يساعد ويعطي، ولكن ممكن في ناس ما تعرف إنه هي مثلا قادرة تفيد بهذا المجال.
1: نعم
0: أنا يعني بحب حتى بنبسط كتير لما يكون معاي مثلا معي متطوعين من فئات عمرية صغيرة، مثلا طلاب مدارس،
1: نعم،
0: طلاب جامعات، كتير بنبسط لأنه بدل ما إحنا نتركهم هيك للفراغ، لا، بيتطوعوا بهاي الأعمال الخيرية الاجتماعية.
1: نعم.
0: بيشعروا هم إنه لهم قيمة، بيشعروا إنهم أضافوا شيء للمجتمع.
1: نعم.
0: فهاي فائدة كتير حلوة يعني.
1: نعم. على جانب موازي يعني إضافة إلى هؤلاء الأطفال، نتحدث عن أهمية دعم المجتمع والأسرة لهذا العمل الذي تعملين على تقديمه دكتورة ديمة. يعني أكيد دور الأسرة مهم في دعم علاج الأطفال بالموسيقى، دعم المجتمع مهم جدا، وكيف بتعملي على إشراكهم في هذه الجلسات؟ يعني ذكرتي قبل قليل أنهم بيحبوا هذه الجلسات، ولكن نتحدث بشيء من التفاصيل عن أهمية هذا الدور الكبير للأسرة وللمجتمع ككل. تفضلي.
0: احنا بنحكي عن اسرهم هم صح بشكل خاص.
1: نعم.
0: هلا اسرهم بالبدايه احنا بتعرفي استاذ منى شوي الناس يعني بتنظر دائما هيك في نظره شوي للموسيقى، يعني شو يعني ما هي الفائده اللي انا ممكن اخذها من الموسيقى؟
1: صحيح صحيح،
0: طلع هيك حقيقه، يعني احنا ما بدنا كمان انه نتخبى وراء اصبعنا زي ما بيقولوا، في عنا هاي النظره. هلا حاليا الحمد لله عم تتغير، عم تختلف كثير، وفي يعني في توجه انه لا، الموضوع لحظه استنوا، الموضوع اهم واعمق من هيك بكثير. فبالبدايه كنا نبدا مثلا بالجلسات، فاجي انا اسمع، انا دائما بحب اخذ ملاحظات هيك جانبيه.
1: نعم.
0: عن كل مثلا حاله، يعني مهم هذا شيء كثير مهم، اقعد مع الاهل اسمع منهم، اعرف عن الحاله درجه الحاله. فيقولوا لي مثلا والله احنا ما جربنا عمرنا، قال لهم مثلا ابنكم من طيف التوحد بيحب كتير انه يعزف على الاورج مثلا، ولي والله ما جربنا انه عمرنا نجيب له آلة موسيقية.
1: نعم.
0: اذا في امكانية هيك مثلا ممكن اورج صغير، آلة صغيرة، وتشوفوا يعني هذا راح يعبي له وقته بدل ما يشعر بالفراغ، راح يحس اذا صار عنده نوبات غضب ممكن يفوت انه يعزف. فلما يتجاوبوا معي الفكرة مرة يقولوا لي والله جبنا، والله انه انبسط، شكرا على هاي الفكره، شكرا على انه هذا التوجيه.
1: نعم.
0: صار مثلا يقضي وقت اكثر، بطل دائما حزين، صار مثلا يعزف لنا، صار. فهون انا بقول لها يعني بدينا معناته نسمع ونشوف انه في اولادنا هون عم تستفيد.
1: رائع.
0: فخلينا ولما يجوا مثلا يسالوني انه طيب دكتوره انت اليوم وين راح تكوني، طب باي مركز راح تكوني، طب وين بدك تعملي الجلسه،
1: رائع.
0: فمعناته هون هم بلشوا ينسوا
1: في تقبل من الاسر ومن المجتمع ايضا
0: 100%
1: لوجود الموسيقى في حياه اطفالنا.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: احنا كانوا هم بقول لك انه ممكن ينظروا لا يلا انه خلينا نقوم مثلا نخليهم يعملوا دبكه، خليهم. الموضوع اعمق من هيك، احنا ممكن نستفيد، احنا ممكن نستخدمها كاداه نهديهم، ممكن نستخدمها كأداة إنه نزيد عندهم التركيز.
1: نعم.
0: نكسر عندهم حاجز الخجل، يعني في كتير لها فوائد لما نستخدمها بشكل علمي وطرق صحيحة ونتدرج. التدرج جدا مهم أستاذي.
1: نعم.
0: منى بالموضوع يعني.
1: رائع.
0: ما بنقدر مرة واحدة إحنا نعطي كل المعلومات الموسيقية، بالتدرج بده يعني يوثق فيه أنا كمعالجة موسيقية قاعدة معاه، بده يتعرف على الآلات الموسيقية مثلا، بدها تكون بسيطة، ما بدها تكون فيها شيء مثلا غير آمن أو فهذا.
1: نعم.
0: كله شوفي سبحان الله كيف لما الواحد يكون، يعني بنحكي دائما أنه العلم والدراسة برضو للشيء بتثقله وبتفيده، غير لما يكون بشكل هيك أنه عشوائي وعفوي يعني.
1: نعم يمكن هذا يعني قمة النجاح عندما تشاهد

0: تشاهدين هذا التطور على الأطفال الذي يعني بتعملي معهم على هذا التدريب فيما يتعلق بالموسيقى والعلاج بالموسيقى، هذا النجاح عندما تشاهدين ردود فعل الأسر والأهالي، هذا الإقبال أيضا من الاستعانة بك أيضا لتكوني حاضرة من ضمن هذه الجلسات للعلاج بالموسيقى والتي تقدمينها بكل يعني صدر رحب وبإنسانية وبنوع من التطوع. أتحدث عن التطوع دكتورة ديما. التطوع بصراحة يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يقدم من وقته من جهده ومن كما نقول من جيبه الخاص، لأنه هناك في كثير من هذه الأعمال التطوعية يقوم بها الإنسان المعطاء المحب والمنتمي لوطنه ولمجتمعه بكل أريحية دون أي تفكير بماذا يعني يقدم، هو يقدم لأنه يحب
1: بأي مردود مادي. صحيح
0: طبعا. هذه الميزة. ونتحدث عن التطوع، كيف تجدين نفسك وأنت يعني كنت أستاذة جامعية وأيضا مدربة وتعملين على أكثر من مسار، وأكيد لديك عائلة أم وزوج وعائلة ممتدة، كل هذه الظروف، أتحدث عن المرأة التي تقدم هذا الوقت وهذا الجهد من وقتها الخاص من وقت عائلتها ومن وقت أبنائها وبناتها. تفضلي.
1: صحيح صحيح. يعني الحمد لله، بس هي فيها صراحة صعوبة وفيها تضحية، ومرات أنت بتضطر أنه تحط من وقتك مثل ما تفضلتي من جيبتك الخاصة ونفقتك الخاصة تأمن مثلا أدوات وآلات بس إيمانك بالفكرة اللي أنت عم بتقدمها هذا هو المهم، وهذا اللي راح يضل وهذا اللي راح يبقى.
0: نعم.
1: شعور أنه أنا مثلا يجي ابني يحضرني ويشوف أنه والله مثلا أن أمي هي مش بس مثلا فنانة وموسيقية وعازفة عود، لا لا، هي الموضوع عندها أعمق من هذا بكثير. يعني ماما عم تشتغل مثلا مع أشخاص من ذوي الإعاقة، بدي أنا أروح أتفرج وأشوف وأساعد. عرفتي أنه هذا الشيء بيخليني أنا كمان أمهد مثلا لابني في المستقبل. أنت ماما كمان في لك دور بالمجتمع، إنه ما بتقدر تكون إنه بس تفكر بالموضوع بشكل شخصي. هلا ما فيها تضحيات، بقول لك فيها تضحيات، ما فيها إنه من وقتك الخاص، فيها من وقتك الخاص ومن وقت عيلتك أكيد، ومن وقت مثلا أنت إنجازاتك الخاصة، يعني لأنه أنت كمان عندك مشروع موسيقي تاني مختلف.
0: نعم.
1: عن مثلا موضوع العلاج بالموسيقى، بس إيمانك بالهدف وشعورك بأنك إنه الحمد لله إنسانة محظوظة إنه أنت يعني بتعملي بهوايتك، وهذا شيء نادر على فكرة، أنه ما في ناس كتير عملها هو هوايتها. نعم. وأنا بشعر الحمد لله أستاذي منى أنه أنا من المحظوظين، يعني أنا عملي الحمد لله هوايتي، فقد ما أخذ فيه ساعات قد ما أعطي أنا ما بشعر بالملل. أوكي ممكن أشعر تعب، ممكن أشعر أنه بالوقت اللي مثلا أنه أنا مثلا في عندي التزامات تانية، بس إن أنت تكوني بتفكري وبتحسي كيف أنه يعني رب العالمين كمان بيسهلها وبيعطيكي هيك بركة بالوقت، بتصيري أنه قادرة تقسميه بشكل يعني وبيضل فيه. ودائما حتى بالعكس أنا بقول يعني جريت أنه في كمان ساعتين زيادة على اليوم أنه حتى الواحد ينجز، لأنه يعني نعم. أكبر خطر أنه يعني تتركي حالك للفراغ، تتركي
0: صحيح.
1: حالك لل
0: بصراحة يعني التطوع صار جزء من حياة كثير من أفراد مجتمعنا الأردني.
1: صح.
0: دكتورة
1: صحيح.
0: ديما على كافة المجالات وبكافة صحيح. الأطياف، لكن أيضا يعني جزئية الموسيقى والعلاج بالموسيقى ومع أطفال من ذوي الإعاقة، أنت تعملين في مسار جد هام ومن الأهمية مكان عندما نتحدث، وهناك دعوات كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. فعندما تعملين على هذا الجانب أكيد هناك في صعوبات في تحديات، وكما ذكرتي أيضا في تضحيات وفي صعوبة حتى التعامل مع هؤلاء الأشخاص لحتى تستطيع أنك تسيطر على وضعهم، تسيطر على حركتهم، أو حتى أنك تكوني عندك تخمين لردود أفعالهم بالجلسات العلاجية.
1: أحسنتي، يعني عليكي بدي يكون كمان عندك سرعة بديهة، يعني أنت شعرتي مثلا أنه الطفل اللي هناك دايخ، أنت لحالك بدك تستشعري هذا الشيء قبل ما هو مثلا يدوق.
0: نعم.
1: ويتعبه.
0: نعم.
1: فأنت يلا، إحنا الأهل طبعا دائما بيكونوا متواجدين، وفي حالات إحنا عنا بتكون يعني مثلا نوعا ما سيفير أو شديدة، فبحاجة أن يكون مرافق دائم واقف معاه مثلا بنفس السيركل اللي

0: احنا قاعدين عم نشتغل فيها مثلا. فالاهل دائما حرام متواجدين وبالعكس يعني. وانا بخصص حتى يعني جزئيه بتصدقي استاذه منى من
1: نعم
0: من الجلسه للاهل.
1: رائع
0: لاني
1: اشراكهم. نعم
0: بالضبط. يعني هم كمان بحاجه انه يعني تعطيهم شعور انه
1: لانهم بيعانوا مع اطفالهم دكتوره.
0: بالضبط.
1: فهذا جزء ايضا علاج حتى للاسر نفسها.
0: دائما انا عندي 10 دقائق هذول بقول انا للاهل للامهات للاخوان.
1: نعم.
0: للاباء بحطهم يلا بنقعد نغني نتدرب بعطيهم الات اعزفوا فرغوا هاي الطاقة فرغوا عبروا عن مشاعركم.
1: نعم.
0: عيشوا مع الموسيقى عشان تشعروا هيك شوي تخرجوا من نطاق المسؤولية الكتير كبير الواقع على عاتقكم.
1: نعم. من خلال
0: قد ايه بنبسطوا ما بتتخيل.
1: نعم.
0: قد ايه بنبسطوا.
1: نعم أكيد. ليس فقط هي السعادة بقدر أيضا من أنك بتتركي لهم فسحة من الزمن لتفريغ هذا الحزن وهذا التعب مع أطفالهم من ذوي الإعاقة، لأنه يعني العناية والاعتناء بها والأشخاص يحتاج إلى القوة والصبر والإرادة والعزيمة.
0: صحيح.
1: حتى
0: صحيح.
1: ينشأ هذا الطفل ببيئة آمنة أيضا. ذكرتي دكتورة ديمة من خلال حديثك العديد من المبادرات الرائعة التي تهتم يعني الأشخاص من ذوي الإعاقة مثل بهجة ونور البركة، ويمكن أنا بوجه تحية للست لمى جمجوم التي أبدعت من خلال بهجة بصراحة. وهناك تعاون كبير بينك وبين هذه المبادرة. هذه المبادرات كم هي مهم دعمها من خلال مثل هذه المبادرات التي تعملين عليها سواء بالموسيقى أو بالعمل تطوير الشخصية أو تقديم بعض المساعدة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص. كم مهم وجود هذه المبادرات في حياتنا في مجتمعاتنا؟
0: يعني لا تتخيلي أستاذ منى قديش مهم. يعني كل ما زادت كل ما كان أفضل، كل ما كان قدرنا حتى نخلي شباب الجامعة شباب المدارس في المراحل الثانوية يشاركوا كمتطوعين بيكون شيء كتير رائع. طبعا بدي كمان أنا من خلالك إن نوجه تحية لجميع المبادرات. أستاذة لما طبعا يعني هي النشيطة، أنا دائما
1: نعم
0: الدينامو يعني ما شاء الله عليها الله يعطيها الصحة. إنسانة نشيطة، إنسانة دائما تحب تكبر المبادرة تكبر العدد تتحرك أكتر تكون نشيطة تدمجهم تعمل من خلال بازارات خليهم يبيعوا منتجاتهم بيعملوها، وهذا شيء كتير رائع. يعني احنا لا ننسى انه في منهم استاذي منى هلا هم بعمر الشباب والصبايا.
1: نعم.
0: يعني في ناس بعمر العشرينات هدول الناس يعني مش من اصحاب الدخل ما بيشتغلوا. فيعني
1: صحيح.
0: رائع لما نكون احنا نساعدهم مثلا زي هيك ببازار نشتري منتجاتهم لانه هم كمان بحاجه انه يكون عندهم دخل مادي. يعني
1: نعم.
0: بيكون مرات في منهم ناس عندهم مصروف علاجي كبير، مصروف جلسات مثلا وظيفية سلوكية، مرات فيزيوثيرابي. فإحنا بحاجة إنه ندعمهم كمان دعم مادي، نشتري منتجاتهم إذا في أماكن مثلا ممكن إنها توظفهم. يعني بيكون شيء كمان كتير رائع. هذا اللي إحنا بننادي فيه.
1: نعم.
0: إحنا بننادي بالدمج. أنا حتى من خلال الموسيقى يعني بآخر تجربة مثلا اللي كان في عندي تجربة لكورال دامج.
1: نعم.
0: من الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن أطفال من المدارس العادية.
1: نعم.
0: وهذا كان شيء كتير حلو إن شاء الله مكملة بالفكرة.
1: ويعني ناجح دكتورة هذا السؤال
0: جدا.
1: نعم
0: جدا.
1: لأنه كنت أود أن أسأل أنه إذا هناك في نية لتأسيس مركز أو مبادرة موسيقية مجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، أن الكورال أو الفرقة تكون كلهم من هؤلاء الأطفال أو هذه الفئة.
0: هلا الأجمل أستاذي منى أنه أنت ما تخليهم هم لحالهم، بالعكس انت ما بدك تحطيهم وتبروزيهم هيك بلوحه. لا انا بدي اياهم يكونوا يشعروا انهم هم جزء لا يتجزا من هذا المجتمع.
1: جميل.
0: من نسيج المجتمع. خليهم يكونوا هم مع اطفال عاديين. انا بصدد هاي المبادره
1: ان شاء الله
0: غالي هلا عليها برضه مع اشخاص رائعين كتير. عم نعمل انه مبادره يعني فنيه كبيره كتير يكون فيها دمج للكورال عزف من أشخاص عاديين ومن أشخاص من ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية. رح
1: أخذ
0: يعني أحاول من فئات عمرية لأنه بالنهاية الهدف أنا ما بدي إياهم يكونوا لحالهم وأدعو الناس تيجي تحضرهم هم لحالهم. بالعكس.
1: نعم.
0: أنا بدي أشوفهم وسط المجتمع، أنا بدي أشوفهم مع الناس العاديين، أنا بدي أشوفهم بالمدارس، أنا بدي أشوفهم بالحدائق، أنا بدي أشوفهم بالمسارح.
1: نعم. صحيح.
0: أنا ما بدي
1: نشوفهم يعزفوا ونسمع هذا العزف الجميل الموسيقي الذي يعني تعلموه على يد

0: معالجة وأستاذة في الموسيقى وفن الموسيقى دكتورة.
1: يعني عليكي، هو هي الفكرة إنه إحنا نشوفهم بيأدوا، إحنا ما بنيهم إنه بس يكونوا هيك زي بمكان بعيد وإحنا نطلع عليهم من بعيد، لا لا لا بالعكس، نتعامل معهم عادي، نتعامل معهم باسمهم العادي.
0: نعم،
1: يعني يقولي أحمد، خالد، بالأسماء العادية. ما بدنا نقول إنه مثلا هذا من طيف التوحد، هذا داون سندر، لا، باسمهم العادي. هم
0: نعم،
1: يعني أشخاص وناس عاديين،
0: بأشخاص ذوي يعني شخصية متفردة مستقلة،
1: يعني وكل حدا منهم صدقا كل حدا منهم لامع بمجاله.
0: رائع.
1: يعني في ناس بتلاقيهم رائعين مثلا على آلة الطبلة، في ناس بتلاقيهم مثلا، في إخوان أخين اثنين أنا دائما بعزف معاهم بالحفلات، حسام وخليل، هم من المكفوفين، ولكن شوفي ما أجمل الموسيقى اللي بيعزفوها.
0: نعم نعم،
1: يعني فهم شباب موهوبين، صبايا صوتهم حلو، عندهم الجرأة مثلا أنه يطلعوا يغنوا ويقدموا هذا الشيء. فبالعكس كل الحب وكل الدعم لهم.
0: نعم، يعني أنا سعيدة بالحديث معك دكتورة ديما
1: سويدا،
0: سعيدة بهذا الشغف وهذا الحب وهذا العطاء لهذه الفئة التي نتمنى دائما بالفعل أن يكون هناك يعني عمل أكبر مما نشاهده على الأرض في مجتمعنا وفي كل مجتمعاتنا. يعني نحتاج إلى الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال من ذوي الإعاقة. يمكن هناك في جهود يعني مدعومة من جلالة الملك وجلالة الملكة، الله يطول بعمرهم، ومن سمو ولي العهد. يعني هناك تحرك دائما كبير حتى في على المنابر العالمية والمنصات العالمية.
1: صحيح.
0: في الاحتفالات العالمية، يعني كان هناك بألمانيا حديث كبير عن ذوي الإعاقة، وكان هناك مشاركة من هذه المبادرات.
1: صحيح.
0: التقى فيهم جلالة الملك للحديث عن هذه الفئة وأهمية دمجهم في مجتمعاتهم كافة. يمكن صحيح. هذا جانب مهم جدا في حياة الدكتورة ديما، لكن ما يعني سعدت به بصراحة هو أيضا على الجانب الشخصي أنك دائما ما تسعين إلى تطوير عملك، التدريب، الحصول على الشهادات، الحصول على المعلومات، أخذ دورات متطورة في مجال الموسيقى خصوصا موسيقى الأطفال. وهذا بيعطينا صورة للمرأة الأردنية التي دائما في مسعى لتحقيق الهدف الإيجابي للتغيير الإيجابي لهذا المجتمع، وأيضا لتطوير شخصيتها وذاتها لتكون دائما كما يعني نحب، محط الأنظار بفخر. ماذا تقولين؟
1: يعني شكرا لحضرتك. يعني يعني هو دائما هذا بيجوز من أنا حبي للسير في العمل الأكاديمي، هو شيء كثير مهم، ودائما صقل الموهبة والخبرات بخط أكاديمي بشهادات أكاديمية. والحمد لله أنا اليوم عم بعمل دورات تدريبية للعلاج بالموسيقى للناس المهتمة أستاذي منى.
0: نعم.
1: إنها تتعلم مثلا كيف تتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة أو بعض أنواع الاضطرابات، لأنه إحنا هنا كمان أنا بالدورة اللي أنا بعطيها وسعت أكثر واتجهت كمان لمثلا لاضطرابات ثانية وأمراض أخرى. مثلا حكيت في مثلا عندي فصل كامل إنه كيف الموسيقى بتساعد الأشخاص مثلا اللي هم مرضى ألزهايمر.
0: نعم.
1: لأنه بتساعد بشكل كتير كبير، كيف الناس مثلا الموسيقى العلاجية برضو بتساعد الناس اللي ممكن يصابوا بمثلا جلطات دماغية.
0: نعم.
1: لأنها بترجع بتحفز وبتنمي كل
0: صحيح.
1: الخلايا العصبية بالدماغ. فهاي الدورات الحمد لله مستمرة على مدار السنة للناس المهتمة، مثلا عندها أشخاص في بيتها من ذوي الإعاقة أو عندهم بعض الاضطرابات اللي أنا مثلا
0: نعم.
1: بذكرها في الدورة. ناس تشتغل في المراكز التأهيلية فبتحب أنها تتطور، ناس تشتغل بالمستشفيات. يعني حلو كمان يعرفوا، لأنه بيجيهم
0: رائع.
1: بعض المراجعين
0: صحيح.
1: أطفال توحد، حلو يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم، شو ممكن يستخدمونهم موسيقى مثلا تساعدهم بالهدوء والاسترخاء. والحمد لله يعني الدورات هاي ماشية على مدار السنة، وإن
0: شاء الله
1: يعني واحد يطمح أنه كمان يكبر الفكرة أكثر، يكبر المشروع الموسيقي.
0: نعم.
1: أكثر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: يعني بالنهاية العلم شيء جميل، خصوصا لما يكون علم مفيد بيقدر انه يفيد فيه الناس يعني.
0: نعم، انا سعيده فيك مره اخرى وفخوره بك كما افخر بكل امراه اردنيه تاخذ دائما هذا الهدف السامي في حياتها لاجلها ولاجل اسرتها ولاجل مجتمعها وطنها بنفس الوقت.
1: صحيح صحيح،
0: يعني كل الشكر لك دكتوره ديما سويدان. دائما اقول

0: دائما أقول حين تمتزج المعرفة بالرحمة والفن بالمسؤولية بتتكون لدينا حكايات تروى وأثر لا ينسى، وهذا بصراحة ما لمسته من خلال هذا الحديث الطيب معك دكتورة ديمة سويدان.
1: أشكرك يعني أستاذ منى، وأشكرك على أسئلتك المختلفة ويعني فكرك الواسع أنه بطريقة أنه خلينا نعرف شو في عندنا مثل نماذج بالمجتمع.
0: نعم.
1: نماذج نسوية، كيف المرأة ممكن أنها تطور من حالها، تشتغل على مشروعها الخاص، وبالفعل كيف راح تلاقي الدعم. يعني شكرا لك.
0: كل التحية لك. شكرا للدكتورة ديمة سويدان المختصة في فلسفة الموسيقى وصاحبة مشروع جميل هو العلاج بالموسيقى للأطفال من ذوي الإعاقة. شكرا لك على ما منحته لنا من وقت وخبرة. شكرا أيضا لأنك منحت الكثير من الأطفال صوتا جديدا وصوتا يعزف الحياة من جديد. شكرا لك دكتورة.
1: حبيبتي كل الشكر لإليك ولسادة المستمعين. إن شاء الله كنا ضيوف خفيفين ولإذاعتكم الرائعة، وكل التوفيق لكم دائما يا رب.
0: تحياتي لحضرتك. شكرا.
1: شكرا لك. شكرا لك.
0: أصدقائي المستمعين، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث، على وعد بلقاء جديد يحمل بصمة أخرى من بصمات النساء في التغيير. حتى ذلك الوقت هذه أجمل التحايا لكم. شكرا على حسن الإصغاء وتحية لزملاء فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، رحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في عدد من مناطق الضفة الغربية. الموفد الأممي إلى اليمن يحذر من دخول البلاد مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الصراع. وزير الخارجية الإيراني وقائد جيش باكستان يناقشان هاتفيا تهدئة صراع الشرق الأوسط. حلف شمال الأطلسي يقول أن هناك مبادرة فرنسية بريطانية مهمة بشأن التطورات في مضيق هرمز. وفي الختام، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين القادم بإذن الله تعالى. نهاية الموجز في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع

مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعداد وتقديم هناء المجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيدنا

سيدنا محمد نبي الرحمة سيد الأولين والآخرين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير، حيث نتابع الحديث فيها عن الكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمل

0: مستمعي الأفاضل، حين نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا غالبا ما نتخيله بين أصحابه في المسجد، في البيت، في الطريق، في مكة، في المدينة. لكن ماذا لو وسعنا المشهد قليلا؟ ماذا لو رفعنا أبصارنا من الأرض إلى السماء؟ فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يمشي على الأرض، ولكن كانت الرسالة تأتيه من السماء، وكان حوله عالم لا تراه أعيننا، إنه عالم الملائكة. مستمعينا، اليوم لا نريد أن نتحدث عن الملائكة حديثا مجردا، ولا نريد تعريفا ولا تعدادا للمهام. نريد أن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نراه في بعض محطات حياته، ثم نسأل كيف كان اللقاء بينه وبين ملائكة السماء، ومن هم أولئك الذين حملوا إليه الوحي وشهدوا نصرته وحضروا بعض أعظم لحظات رسالته. مستمعينا، كل هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها اليوم مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد الرواشدي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور محمد.
1: حياكم الله أخت هناء، واسمحي لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن أحيي الإخوة العاملين في إذاعة القرآن الكريم، حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله دكتور. دكتور محمد، لو أخذنا المستمع إلى مكة وقبل البعثة لنرى شاب يترك صخب مكة، يصعد إلى غار حراء، يخلو بنفسه، يتأمل هذا الكون، لا جيش حوله، لا أصحاب، لا أتباع، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث. بعد قليل تأتيه اللحظة التي ستغير التاريخ. اقرأ دكتور محمد، هل من الممكن القول أن أول مشهد في صحبة الملائكة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان مشهد جبريل عليه السلام وهو يحمل أول كلمة من الوحي؟ تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا يا ربي فيك منك بكرمك علما وتعليما، وافتح علينا بالحق، وأنت يا ربنا خير الفاتحين. أما بعد، رفقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للملائكة، ومرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نستطيع أن نقول أخت هناء أنها لم تكن مبتدأة بنزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما بلغ من عمره الشريف 40، ونبأه الله تعالى أنه رسوله إلى العالمين. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. لا، صحبة الملائكة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت منذ أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ذلك الرحم الطاهر، ثم بعد ذلك بدأت تباشير الولادة تظهر، ثم بعد ذلك طفولة النبي عليه الصلاة والسلام، شباب النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بكل أطباق وسنوات وأعوام عمره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه جبريل. كل هذه المحطات كانت الملائكة رفيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نقول أخت هناء أن الملائكة وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كانت إلا تحول، يعني اللحظة التي نزل فيها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ هي لحظة تحول فقط لطبيعة صحبة الملائكة. في البداية كانت صحبة الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقول عنها صحبة الحفظ والرعاية. ثم بعد ذلك لما نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مرافقة الوحي والتكليف علاوة على صحبة الحفظ والرعاية، أضيفت لمهام الملائكة مهمة جديدة وهي التكليف والوحي المناط بأمين الملائكة وخير الملائكة جبريل عليه السلام وصلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشواهد التي تدل على مرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تلك اللحظة التي ينزل فيها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ كثيرا ربما يضيق هذا المقام عن الإتيان عليها كلها.
0: شواهد بسيطة.
1: لكن شواهد بسيطة. الشاهد الأول إرهاصات الولادة التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب لما رأت وكما أخبر البخاري في صحيحه أن نورا يخرج منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه يا رسول الله حدثنا عن نفسك فقال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وأنا بشرى أخي عيسى ولقد رأت أمي نورا حين ولدتني أضاءت له قصور الشام. هذه البشارة التي بشر الله تبارك وتعالى بها أهل الأرض وأهل السماء بمجرد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرؤية التي رأتها أم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن نورا قد خرج منها أضاءت له قصور الشام، ألا يدل ذلك على أن الملائكة كانت تمهد وتهيئ هذه الأرض لمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لما بلغ صلوات الله وسلامه عليه من عمره الشريف 4 أعوام في حادثة شق الصدر لما كان صلى الله عليه وسلم ما زال يسترضع عند حليمة السعدية رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة وأضجعته وأخرجت قلبه وكانت هذه المرة الأولى التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثة تطهير القلب، وقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر 3 مرات في عمره وفي حياته الشريفة. إذن هذا يدل على أن الملائكة كانت تصحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتطهير الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان إذ أخرج القلب الشريف من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وغسل بطست من ذهب فيه ماء زمزم، يدل ذلك على مرافقة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في لما بلغ صلى الله عليه وسلم من عمره 12 عاما وسافر صلى الله عليه وسلم في تجارته مع عمه أبي طالب إلى الشام، ورصد الراهب بحيرة أن في هذا الركب شخص ليس كأي شخص، إنسان ليس كأي إنسان، علامات لا تظهر ولا تبدو لأي أحد، رأى أن غمامة تظل ذلك الركب، هذا الركب إذن فيه شيء مميز، الغمام الذي يسير بأمر الله سبحانه وتعالى وهناك ملائكة موكلة بأمر الله سبحانه وتعالى يدل ذلك على أن هناك شخصية ليست كأي شخصية، يدل ذلك على أن هناك بشر ليس كأي بشر، وهذا الراهب هو ممن أعطاه الله تعالى علم أهل الكتاب، وهم يعرفون أن نبيا في آخر الزمان سيأتي يختم الله تبارك وتعالى به ما سبقه من رسالات إخوانه من النبيين والمرسلين، كانت يعني أعينهم وكانت أبصارهم وقلوبهم وعقولهم تترقب ذلك الموعد والزمان الذي يأذن الله تبارك وتعالى فيه بنبي آخر الزمان. رأى بحيرة الراهب علامات على ذلك الركب متمثلة بالغمامة، متمثلة بظل الشجرة، القصة المعروفة عند الجميع، دل ذلك على أن الملائكة كانت ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العمر الشريف. في مرحلة الشباب كما تفضلت في المقدمة المباركة التي استفتحت فيها هذا اللقاء المبارك أختنا، النبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله تعالى من لهو الجاهلية، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمر وأن يسهر، وقد كان هذا عرف الناس وعادة الناس وهذا فعل المجتمع في ذلك الوقت والزمان والأوان، حفظ الله تعالى نبيه لما هم أن يفعل بما كان يفعله أقرانه من شباب مكة، حفظه الله تعالى وضرب الله عز وجل عليه النوم. هذا يدل على أن الملائكة أيضا كانت ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 35 من عمره إذا تقدمت بنا أعوام العمر الشريف، لما أراد أهل مكة أن يجددوا بناء الكعبة بعد هدم تعرضت له، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو شاب يعني في 35 من عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه شارك أهل مكة في جمع الحجارة التي بنيت بها الكعبة، فرأى عمه العباس وأن الحجارة قد أثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه أن اجعل إزارك تحت رقبتك حتى لا تؤثر تلك الحجارة بالرقبة الشريفة. لما أراد أن يفعل ذلك وكأن ملكا قد طرحه أرضا فأغشي عليه، وما أن استفاق حتى قال صلى الله عليه وسلم إزاري إزاري، فشد النبي صلى الله عليه وسلم إزاره على نفسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد مدة بعد أن أرسل إليه أنه رأى ملكا قال له أشدد عليك إزارك. ثم بعد ذلك في 40 من العمر الشريف انتقلنا من مرحلة الرعاية والحفظ إلى مرحلة التكليف والوحي بقدوم جبريل بهيئته وصورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، وأوحى الله عز وجل له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. لذلك الملائكة كانت رفيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من أن كان نطفة إلى أن نزل الأمين جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراء.
0: إذن دكتور محمد، القضية ليست قضية لقاء رجل مع ملك، وإنما عبد اصطفاه الله، وهذا يجعلني أتخيل المشهد بعد ذلك بصورة مختلفة. وعندما نذهب إلى الغار، رجل في غار صغير، يدخل عليه جبريل يحمل كلاما ليس عاديا، إنه كلام الله، وكأن الغار في تلك اللحظة أوسع من الدنيا وما فيها. تكررت مشاهد جبريل عليه السلام مع النبي الكريم، وأصبح اسم جبريل اسما مألوفا للعالم كله. سؤالي يا دكتور، ماذا يعني أن يكون جبريل عليه السلام حاضرا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الامتداد؟
1: حضور جبريل عليه السلام في مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية طيلة حياته يعد من أعظم الأدلة على أن هذا الدين ليس نتاجا بشريا، بل هو مشروع إلهي محاط بعناية الله سبحانه وتعالى. فقد تجاوزت وظيفة جبريل عليه السلام من مرحلة أن يكون الواسطة المبلغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله تبارك وتعالى حمل البشر عليه من أحكام ومن شريعة الإسلام التي جعلها الله تعالى الخاتمة بين يدي الساعة، حتى وصل أيضا دور جبريل عليه السلام إلى أن يكون الرفيق، أن يكون الملازم، أن يكون المثبت النفسي، أن يكون الموجه الميداني في أوقات الأزمات، أن يكون الجندي المدافع المنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الطائفة وعن الثلة المؤمنة، وما زال كذلك إلى الآن بإذن الله تعالى وفضله وأمره. لذلك حضور جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطوي ويحتوي على مجموعة من الدروس والعبر التي لا بد للإنسان المسلم أن يغرسها في قلبه في أثناء قراءته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومروره على المشاهد التي يتنزل فيها أمين السماء جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الدروس أختنا إذا سمحت لي، أهمية الرفقة الصالحة والدعم النفسي للمسلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه الرسول، مع أنه المسدد، مع أنه المؤيد من الله سبحانه وتعالى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تبارك وتعالى فضلا عن الصحابة الكرام جبريل عليه السلام ليكون بمثابة المثبت، ليكون بمثابة الرفيق، ليكون بمثابة الداعم، ليكون بمثابة الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة دعوته إلى الله عز وجل. لذلك الإنسان يحتاج في حياته إلى من يدعمه، إلى من يشد من همته، من عزيمته، من إقباله، من إقدامه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والكلام عن هذا سياق طويل جدا أشار إلى أهمية الرفقة الصالحة في قضية حسن الاستمساك بشرع الله سبحانه وتعالى والتطبيق. الأمر الثاني التدرج في التوجيه والتربية، بمعنى حضور جبريل كان يعني أن رحلة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تخضع بشكل دائم إنجاز التعبير لمراجعة دورية، بمعنى جبريل عليه السلام يوحي أولا بأول الأوامر التي أراد الله عز وجل أن يحمل الناس عليها حتى يغير ذلك الموروث الجاهلي بعد فترة وبعد مدة من انقطاع عن الوحي ومن انقطاع عن الرسالات السماوية التي تعرضت لما تعرضت له من تغيير وتبديل. جاءت مرافقة وملازمة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل الدعوة لتمثل يعني استقرار ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمل البشر عليه. لذلك يعني من أفضل ما يقال في مثل هذا المضمار آيات المعاتبة التي نزلت في سور القرآن الكريم، في بعض سور القرآن الكريم تدل على أن هناك مراجعة وتقويم ذاتي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وغيرها من الآيات التي نزل فيها ما لا نستطيع أن نقول أنه تصحيح، إنما هو الأصح.
0: نعم.
1: ما فعله رسول الله صلى الله عليه
0: كان
1: وسلم
0: كان على ظاهر العتاب.
1: نعم. كان صحيحا، إلا أن هناك ما هو أولى وما هو أصح. هذا يدل على أن الإنسان لابد أيضا من وقفة مراجعة، ومن وقفة يعني ترتيب لأوراقه في أثناء مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يبعثه فينا استشعار أن جبريل عليه السلام كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل دعوته، التوازن بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل. بمعنى أن الإنسان لابد أن يكون متوازن بين قضية الأخذ بالأسباب المادية وأيضا متوكل على الله سبحانه وتعالى. لابد من الجمع بين الأمرين، أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى. هذا الذي حصل من مرافقة جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال للحصر في غزوة بدر.
0: نعم.
1: لما شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بذلك لم يفلت ولم يترك الأخذ بالأسباب المادية المتاحة.
0: صحيح.
1: على حسب الوسع وعلى حسب الطاقة. هذا المعنى يجب ألا يغيب عن بال الإنسان المسلم، وأيضا رسوخ الأمانة ومصداقية النص. بمعنى الإنسان لما يستشعر أن جبريل عليه السلام وهو أمين السماء.
0: نعم.
1: وهو أفضل من خلق الله في الملائكة، كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي العام الذي توفي فالتحق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، راجع جبريل عليه السلام مع النبي القرآن مرتين، يدل ذلك القلب المؤمن العاقل على أن هذا الوحي إنما هو كما نزل من الله سبحانه وتعالى محفوظا بحفظ الله تعالى وأمره من أي زيادة ومن أي إنقاص. وأيضا هذا يبعث في القلب الطمأنينة.
0: نعم.
1: بمعنى الإنسان الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى، إن تعرض لأذى، إن تعرض لأقدار الله وقضاء الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيها يعني شيء من المشاق، لابد للإنسان المسلم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى معه، وأن ملائكة الله سبحانه وتعالى معه، كما أن جبريل عليه السلام كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار وبخلاصة بسيطة، حضور جبريل عليه السلام شكل مدرسة تربوية متكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام من بعدهم ولجميع المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
0: في استطراد بسيط دكتور محمد، ماذا يعني نزول جبريل للآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى الأرض في كل عام ساعات؟ هل هو حبا في الدين؟ هل هو حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانا به؟ هل هو حبا في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
1: نزول جبريل عليه السلام في كل عام مرة، كما بيّن الله تبارك وتعالى إذ تتنزل الملائكة مع جبريل عليه السلام في ليلة القدر التي خصها الله تبارك وتعالى بالشرف وبالكرامة، وهي من أخص خصائص وأهم ملامح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن دل ذلك على شيء أختنا، إنما يدل على أن الملائكة لم تكن وظيفتها مقصورة فقط على الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم في الحياة الدنيا، إنما تجاوز هذا الأمر وتعدى هذا الأمر إلى حد أن الملائكة ما زالت وستبقى بإذن الله تعالى مرافقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده إلى قيام الساعة. ولذلك جبريل على وجه الخصوص في كل عام ينزل كما أخبر الله تعالى في سورة القدر على الأرض مرة مع الملائكة الكرام، وفضلا عن باقي المواطن والمشاهد التي بيّنت الآثار والأحاديث أن الملائكة على تماس مباشر وعلى صلة مباشرة مع المسلمين، إن دل ذلك على شيء إنما يدل أولا على قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وعلى قيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله. فإذا المدد الإلهي المتمثل بتنزل الملائكة لم ولن ينقطع بالتحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، إنما ما زال وسيبقى بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة.
0: والآن أذهب إلى بعض المشاهد والصور يا دكتور، نحن لا نستطيع في حلقة أو حلقتين أن نتخيل جميع صور ومشاهد لمرافقة وصحبة الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نأخذ صور ومشاهد. فلو انتقلنا للحديث عن الطائف، النبي الكريم يعود من رحلة الطائف قلبه مثقل، أوذي رمي بالحجارة.

0: جار سال الدم من قدميه الشريفتين. هنا يأتي المشهد الذي يزلزل القلب. ملك الجبال مع جبريل عليهما السلام يعرض على النبي إطباق الأخشبين على أهل الطائف.
1: نعم.
0: سؤالي في هذه اللحظة، يعرض على النبي الانتقام والنبي يعرض عن الانتقام في اللحظة التي بلغ فيها الألم أقصاه، كان يستطيع أن يختار العقوبة لكنه اختار الرجاء. زدنا من عندكم.
1: تعتبر أخت هناء حادثة جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد عودته صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف، وكان مع جبريل ملك الجبال، تعتبر يعني من أهم المحطات والشواهد والدلالات التي تدل على أن غاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرحمة بالخلق وليس إهلاك الخلق.
0: جميل.
1: أن الله تبارك وتعالى قد جلى ذلك لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خير شاهد وخير دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة هذا المشهد، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرت إلى أنه كان في قمة الألم من شدة الأذى من شدة الضرب، عبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه إذ قال: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. حصل ما لم يكن بالحسبان، أهل مكة آذوه وعذبوا أصحابه ولم يستقبلوا دعوته وحاولوا قتله وحاولوا إخراجه وكادوا به، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناصر سيكون في الطائف، فحصل ما حصل معه في الطائف. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنوات من مرور هذه الحادثة، وعد أن من الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين بالنصر: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد معروف ما حصل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما قد لقيت. يعني يوم أحد هو مش سهل، يوم ليس سهلا، لكن مع ذلك هناك ما هو أشد. يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما قد لقيت، إلا أنه ما كان أشد على نفسي من يوم أن عرضتها على بني عبد ياليل ابن كلال.
0: لا إله إلا الله.
1: هذا الموقف، هذا اليوم، هذه الساعات، يعني لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره المبارك الشريف كمثل ذلك اليوم من الشدة والأذى. إذ سلطوا عليه السفهاء والمجانين، ضربوا حتى سالت الدماء من قدميه الشريفتين، هو يريد النجاة لهم وهم يعني يتعرضون له بأشد أنواع الأذى والنكال، ودعا الله عز وجل بالدعاء المعروف المشهور المحفوظ: اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ من وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن في هذه اللحظات التي يعني يبلغ فيها الألم الذروة والقمة، جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وإن هذا أخي ملك الجبال معي، إن أردت أن يطبق عليه الأخشبين لفعل جبل أبي قبيس والقعيقعان. يغير الجغرافيا كاملة من أجلك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة رسول الله عند الله. لكن مع ذلك الذي قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أعطانا درس، قال: لا يا أخي يا جبريل، إلا أني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وقد خرج. الدروس المستفادة من هذه القصة علاوة على أنها أعظم دليل على أن رسول الله رحمة، أراد الرحمة ولم يرد الإهلاك ولا الانتقام للذات، إنما هناك رسالة يريد أن يوصلها للناس، هناك غاية يريد أن يوصل الناس إليها ولا غير، ولو كان ذلك على حساب الأذى على نفسه، على ماله، على بيته، على عرضه صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو المصان. أولا، تدل هذه الحادثة على قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، أن يأذن الله لجبريل ومعه ملك الجبال أن يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النبي له عند الله تعالى قيمة وله عند الله سبحانه وتعالى كرامة. وسبحان الله، يعني على بعض أقوال أهل السير، وإن لم يكن يعني من تلك الحادثة إلا هداية عداس، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من قطف العنب وقال بسم الله، قال يعني والعرب لم يكونوا يعرفوا هذه الكلمات، فلما سمعها ولم تكن مطروقة على سمعه

0: وسأل النبي صلى الله عليه
1: نعم
0: وسلم من أين أنت؟ قال من نينوى، قال من بلد النبي
1: يونس.
0: يونس ابن متى. فقال من أين تعرف هذا؟ فأخبره أنه
1: نعم
0: رسول الله، وقيل أن عداس قد أسلم. فلو لم يكن من تلك الحادثة إلا هذا الرجل، والحمد لله أكرم الله تعالى نبيه بما رجا وبما أراد، خرج من أصلابهم من وحد الله سبحانه وتعالى ومن نصر الله عز وجل به هذه الأمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له عند الله شأن وحظوة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على القيمة الكبيرة التي جعلها الله عز وجل له. أيضا فيها بعض الدلالات الدينية والعقائدية التي لابد للإنسان المسلم أن يتذكرها. الأمر الأول الفهم العميق لسنن الله سبحانه وتعالى الصارمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعجل النتائج، بمعنى أبذر بذور الخير ولا تعلم أنت أيها المسلم متى تثمر. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله عز وجل، لكن سبحان الله بعد سنوات جاء عكرمة ابن أبي جهل، وجاء خالد ابن الوليد، وجاء يعني كبار عظام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم من أهل الطائف الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصر الله بهم الإسلام ونصر الله بهم المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا المعنى، أي لا تنظروا إلى الوقت الحاضر، كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب الظروف: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخلته لا إله إلا الله. هذه رحلة الطائف، يعني هذا خير دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا بأن سنن الله ماضية، الحق لابد له أن يظهر، لابد أن يأتي يوم ويظهر وتظهر شمس الحق في رحلة الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخرج يعني يحاول أن يتخفى عن أهل مكة، يعد بسواري كسرى، وذلك لإيمانه ويقينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن لله في هذا الكون سنن ولا بد أن تمضي هذه السنن. أيضا من أهم الملامح ومن أهم الدروس التي الدينية التي نأخذها من هذه الحادثة تفوق منزلة النبوة على منزلة الملائكية. جبريل عليه السلام وملك الجبال أرادا الانتقام، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الانتقام لفعل
1: نفذ، نعم،
0: لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله تعالى ليكون نبيا، لا، إنما هو تفوق برتبة النبوة على رتبة الملائكة، فكان رحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للعالمين. وهذا يعلم الداعية ضبط النفس، تحمل الأذى، الأمل، عدم اليأس، عدم استعجال النتائج. دروس كثيرة يمكن أن يأخذها المسلم من حادثة النبي عليه الصلاة والسلام مع الطائف، لكن يمكن تلخيصها ويمكن إجمالها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الإهلاك إنما أراد الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل النتائج، وفعلا أعطاه الله تبارك وتعالى ما كان يأمله، فأخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من وحد الله ومن نصر دين الله ومن ساهم في إيصال هذه الرسالة التي أوذي عليها رسول الله من قبل آبائهم إلى أبنائهم وإلى أبناء أبنائهم، وما زلنا والحمد لله نتفيأ ظلال هذه الرسالة المحفوظة بحفظ الله تعالى.
1: إذن الملك كان ينتظر أمرا النبي الكريم لا يفكر في نفسه ولا الانتقام لنفسه، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسه ولو للحظة. حدثنا بسطور بسيطة يا دكتور عن هذه القضية، وربما هنالك من يشيع بين الفترة والأخرى بأحاديث أو بأقوال ليست مستندة إلى أقوال صحيحة بأنه كان ينتقم أو أنه كان يدعو أو أنه كان ينتقم لنفسه أو لأحد من أهل بيته.
0: النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاشاه أن يكون له ذلك.
1: نعم، فهذه أكبر حادثة تدل على
0: ذلك. فهذا أكبر دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله تعالى.
1: صحيح.
0: ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن ينتقم لنفسه لا كما قلنا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم جغرافيا الأرض بإعطاء الأمر لجبريل أو بالإذن لجبريل كما أمر الله تعالى أن يأتمر بأمره، إن أراد أن يهلكهم أهلكهم، وإن أراد أن يستبقيهم أبقاهم، اتمروا بأمره. لكنه صلى الله عليه وسلم ما اختار لهم إلا النجاة والرحمة. لما رفع صلى الله عليه وسلم يده ظن أبو هريرة أنهم هلكوا، لأن النبي لو دعا عليهم لاستجيب له، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. طفيل بن عمرو وقال يا رسول الله ادعو على دوس فقال

0: قال اللهم اهد دوسا وات بهم مسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام الشواهد كثيره، واعظمها ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف من اهم الدلالات التي تدل على انه ما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمه من حرمات الله عز وجل، فصلى الله عليه وسلم لا تاخذه في الله لومه لائم.
1: نعرج الان على مرافقه الملائكه للنبي عليه الصلاه والسلام في الغزوات في الفتوحات. انت ذكرت مقطع بسيط ل غزوة بدر، فنحن نذهب الآن من الطائف إلى بدر، قلة في الأرض ولكن دعاء يعلو إلى السماء. النبي الكريم يستغيث بربه ثم يأتي الوعد. ماذا حدث دكتور في بدر؟ الملائكة جند من جنود الله، كان لها دور عظيم في كل غزوات النبي الكريم. ماذا يعني وجود الملائكة في الحروب؟ والله تعالى يقول وما النصر إلا من عند الله.
0: أولا أختنا، حضور الملائكة في غزوة بدر على وجه الخصوص يعد من الأدلة والمحطات التي تدل على أن مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محفوفة ومحروسة بالمدد الغيبي، فلم يكن نزول الملائكة في غزوة بدر مجرد حدث عابر، بل أن الله عز وجل قد أثبت هذا النزول في القرآن الكريم، إذ قال ربنا عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن هذا المعنى له آثار على حياة الإنسان المسلم في دار الدنيا، وله آثار على حياة المسلم عند الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة. لما نزلت الملائكة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقاتلت صفا إلى صف وجنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبعث في النفس الكثير من الدلائل والكثير من المعاني، أولها أن المدد الغيبي هو ثمرة من ثمار الاستغاثة والانكسار لله سبحانه وتعالى. نعم. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بمعنى الإنسان كلما أظهر انكساره وكلما أظهر حاجته وكلما أظهر افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وكلما ألح على الله عز وجل بالدعاء جاءه النصر من الله سبحانه وتعالى. لذلك النصر لا يقف فقط عند حد معادلة رياضية مقرونة بالعدد والعدة، إنما هذا يتطلب أمرا زائدا، وهو أن يستغيث المسلم بالله، أن يتوكل المسلم على الله، أن يرجع وأن يعود المسلم إلى الله، وكما يقال الشدائد هي من أجل الشد إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التوازن بين حقيقة الفعل الإلهي والجهد البشري، بمعنى الإنسان المطلوب منه كمسلم أن يأخذ بالأسباب المتاحة، لكن أن تقاس النتائج على الأسباب هذا أمر ليس على اضطراده. بمعنى قد يأخذ المسلم بالميسور من الأسباب، لكن النتائج التي تتحقق أعظم من ناحية عقلية، قد تكون أعظم من الجهد البشري الذي يقوم به الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى غزوة بدر خرج من أجل أن يحرز قافلة، ولم يخرج من أجل حرب، ولم يكن بالحسبان حرب، بل إن بعضهم من خرج بسلاح المحارب، بسلاح شخصي. وهناك يعني لما حصل ما قدر الله تبارك وتعالى، والعدد يعني 300 رجل، لكن الله تبارك وتعالى بهذا العدد البسيط غير معالم الدنيا، ولم يغير فقط معالم أرض مكة ومعالم المدينة، إنما غير معالم الدنيا. فذلك يدل على أن المدد الإلهي ما يأتي بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب البشرية المتاحة بين يديه. إظهار الشرف والمكان التي جعلها الله عز وجل أيضا لأهل بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قاتل والذي جاهد في الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر مع الصحابة الكرام، تشاركهم أيضا الملائكة. إن دل ذلك على شيء إنما يدل على شرف وقيمة أهل بدر من الملائكة وأهل بدر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كما روى الإمام البخاري أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. فإذا نحن الصحابة رضي الله عنهم على رتب، أفضل الرتب هم الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك الستة الذين تمام العشرة المبشرين بالجنة. فالأربعة هم مبشرون بالجنة، لكنهم علاوة على أن النبي بشرهم بالجنة جعلهم أيضا من الخلفاء الراشدين، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم الستة تمام العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. هذا معروف مستقر عند علماء العقائد، أن أهل بدر في المرتبة الثالثة في الطبقة الثالثة من الصحابة بعد الأربعة الخلفاء الراشدين وبعد الستة تمام العشر المبشرين بالجنة، يأتي أهل بدر العظيم الشأن. لذلك حاطب ابن أبي بلتعة لما في السنة الثامنة من الهجرة لما أرسل الكتاب مع المرأة وأخبرها وأخبر أهل مكة أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة، جاء جبريل إلى رسول الله وأمره أن يرسل خلف ضعينة هي موجودة الآن في روضة خاخ نفر من الصحابة ليأتوا برسالة أرسلها حاطب ابن أبي بلتعة لناس من أهل مكة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المقداد، وأمر الزبير أن الحق بضعينة في روضة خاخ معها كتاب أحضره لي. أعطتهم الكتاب جيء به إلى رسول الله لما فتحه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين وأفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخفاه على بعض الصحابة. مباشرة نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حاطب وقال ما هذا يا حاطب، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما بي ردة عن الإسلام ولا رغبة عنه إلا أني كنت ملصقا بأهل مكة ولست بأنفسها، وأصحابك لهم قرابات يحمون بهم أموالهم وأولادهم في مكة، وأردت أن تكون لي عليهم يد أحمي بها مالي وولدي. عمر يقول يا رسول الله مرني فلأقطع رأس هذا المنافق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر إنه قد شهد بدرا. لا يا عمر أي نعم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم يا أهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. أيضا هذه القصة تدل على أن المسلم يعني لا يفقد الأمل من نصر الله عز وجل ولا يفقد الأمل من مدد الله سبحانه وتعالى، فكما أن طائفة بسيطة استغاثت بالله سبحانه وتعالى فأغاثها الله وأنزل معهم ألفا من الملائكة، والله تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل جبريل لوحده، لكن لماذا أنزل هذا العدد كل ألف من الملائكة؟ ليدل ذلك أيضا على أن المسلم يأخذ فقط بالأسباب الميسورة المتاحة ثم النصر من الله عز وجل. الله تعالى يعني نصر المسلمين في هذه الموقعة الأولى وغير وجه الدنيا بهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب ثم توكل على الله ودعا حتى بدا بياض إبطه الشريف، نزل المدد من الله سبحانه وتعالى ونزل ألف من الملائكة يقاتلون مع النبي ومع المسلمين، مع أن جبريل لوحده كان كافيا من أجل تغيير معالم هذه المعركة، لكن أيضا من أجل ترسيخ مبدأ أن المسلم مطالب عند الله عز وجل بالأخذ بالأسباب ثم الاتكال على الله ليأتي بعد ذلك النصر، فلا تفقد الأمة الأمل من الله تعالى ومن نصره.
1: بارك الله فيكم وفي علمكم دكتور محمد. دعنا ننتقل الآن إلى المدينة وتحديدا المسجد النبوي. الصحابة يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة يدخل رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر، كلنا يعرف هذه القصة دكتور. وكان يسأل عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان والساعة، الصحابة ينظرون ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سؤالي دكتور، ما الذي يجعل هذا المشهد مختلفا عن بقية مشاهد جبريل عليه السلام؟ ولعلنا نختم الحلقة بهذا المشهد وهذا المحور، تفضل.
0: سر اختلاف هذا المشهد الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور الصحابة الكرام في ذلك المجلس المبارك المحفوف برحمة الله عز وجل المشهود من ملائكة الله عز وجل، أن هذا المجلس يعد أعظم درس تطبيقي في أدب طلب العلم ومنهجية التعلم وبناء العقيدة الصحيحة المنجية عند الله سبحانه وتعالى. فمجيء جبريل عليه السلام بهيئته البشرية المشهورة الموصوفة في الحديث المحفوظ، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا ولا يرى عليه أثر السفر، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الأحسان ثم عن أشراط الساعة ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المبارك الذي يكتب بماء الذهب هو عبارة عن درس تطبيقي في أدب طلب العلم وفي منهجية التعلم وفي بناء العقيدة الصحيحة التي تقود إلى الإيمان المثمر أثرا وسلوكا في دار الدنيا ونجاة ورفعة منزلة عند الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة. لذلك نستطيع أن نقول أن هذا الحديث النبوي المبارك يحمل العديد من الآداب التي لابد من التحلي بها، سواء كان في مرحلة العلم أو سواء كان في مرحلة التعلم أو بمرحلة ما هي العلوم التي يجب أن أتعلمها. يعني هذا الحديث هو إجابة عن الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، الآداب التي يجب أن يتحلى بها المعلم، العلوم التي يجب أن يبتدأ تعلمها ويبتدأ يعني أخذ مفاتيحها وأسرارها. أما بالنسبة فيما يتعلق بآداب طالب العلم، حسن المظهر والنظافة، ولذلك جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عمر رضي الله عنه أنه جاء بهيئة يظهر فيها وأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يظهر عليه أثر السفر. الإمام النووي رضي الله عنه لما علق على هذا الحديث في كتابه المنهاج في شرح صحيح الإمام مسلم قال رضي الله عنه: وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الوفود على العلماء والأكابر ومجالس الذكر، وأنه يندب الأدب في الجلوس بين يدي المعلم. هذه من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها عند طلب العلم، كما بين الإمام النووي تستشف وتأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيها إشارة إلى ما يسمى بطريقة الحوار الذكي في إيصال المعلومة إلى الآخرين، بمعنى الإنسان يستطيع أن يوصل المعلومة إلى الناس بطريقة السرد والخطبة، لكن هناك منهجية أخرى وهي ما يعرف باسم الحوار الذكي، سؤال وجواب. قد يكون مبدأ السؤال ثم الجواب أرسخ للمعلومة في القلب من قضية السرد ومن قضية ومن قضية يعني الخطابة. سؤال وجواب مباشرة يرسخ السؤال ويرسخ الجواب في العقل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة وأهمية المسؤول عنه. لذلك لاحظ العلماء قالوا أن الأسئلة التي طرحها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلخص الدين. يعني الدين كله مجموع في هذا الحديث الشريف، والأسلوب طريقة السؤال والجواب، وهذه المنهجية يجب أن لا يغفل عنها المعلم، يجب أن لا يغفل عنها الأب، يجب أن لا يغفل عنها المربي في إيصال بعض المعلومات المهمة البارزة. وجبريل عليه السلام يعلم الإجابة، دليل على أنه كلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال له صدقت، والصحابة يقولون عجبنا، يسأله ويصدقه. الغاية لم تكن السؤال، الغاية كانت يرسيخ تلك المعلومات في أذهان الصحابة الكرام. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: وفيه حسن التلطف في السؤال ليكون أدعى للإجابة. بمعنى أن جبريل عليه السلام كان يسأل بلطف وكان يسأل بهدوء وكان يسأل عن أشياء مهمة جدا، يعلم أن الصحابة يحتاجون إليها، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أن السائل يعلم الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجيب جبريل
1: هو يعلم الغاية،
0: أن جبريل يعلم السؤال يعلم الجواب، لكن الغاية أن تصل المعلومة إلى من يسمع. وهذا أيضا لابد أن يستفاد منه، أنه طالب العلم في بعض الأحيان إذا علمت من إخوانك من أقرانك أن منهم من لا يعلم مسألة معينة وربما منعه مانع من السؤال عنها، أثر تلك المسألة لتحصل الفائدة للجميع. أيضا فيها مقتضى الأمانة العلمية، لذلك لما سأل أن جبريل عليه السلام رسول الله متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لذلك لا غرابة ولا عجب ولا يستحيى من أن يقول العالم لا أعلم. وإذا أخطأ العالم لا أعلم أصيبت مقاتله كما يقال. ذلك الإنسان لابد أن لا يعني من كذب من قال أنه حاز كل العلوم. وما يزال المرء يتعلم ما طلب العلم، فإن قال علمت فقد جهل. فلابد للإنسان المسلم أن يتحلى بأعلى درجات الأمانة العلمية. ونختم أخت هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى أهم العلوم التي لابد أن يتعلمها المسلم. أولا، ما الإسلام؟ أحكام الإسلام الظاهرة. ما الإيمان؟ العقائد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، العالم الغيبي. ما الإحسان؟ التزكية، السلوك، الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد زكي في حياته 3 مرات بغسل قلبه. فالإنسان يأخذ دوره يعني في تطهير القلب، في إزالة يعني عورات النفس التي قد تعتريه. علم الساعة، أي بمعنى علوم العقيدة الإسلامية. لا بد للإنسان المسلم أن يهتم بهذه العلوم الشريفة التي وردت الإشارة إليها، والتي استخدم جبريل عليه السلام أسلوب لطيف في تعليمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بهيئة لم تكن معتادة على قدوم جبريل عليه السلام. فدل ذلك على أهمية المسؤول عنه وعلى أهمية تلك العلوم التي لا بد للإنسان المسلم أن يحرص عليها.
1: إذن وكأننا نجلس هذا المجلس ونسمع حديث جبريل عليه السلام، نحن هنا لا نقرأ حوارا وقع وانتهى، نحن نعود إلى ذلك المجلس، نسأل مع السائل ونتعلم من الصحابة ونسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، بدأنا من غار صغير، ثم مررنا بالطائف وبدر، ثم بمجلس النبي الكريم في المدينة صلى الله عليه وسلم، وفي كل محطة اكتشفنا أن وراء المشهد الأرضي عالما من الغيب، لكن الرحلة لم تنتهي، لأن هناك ليلة لم تعد فيها السماء تكتفي بأن ترسل رسولا من ملائكتها إلى النبي الكريم، بل فتحت أبوابها للنبي نفسه. سنمشي مع النبي الكريم في رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كانت الملائكة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنتحدث عنه في حلقتنا القادمة. ولكن قبل الختام نتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور محمد الرواشدي المفتي من دائرة الإفتاء العام. أجملتم وأبدعتم، أحسنتم البيان، شكرا جزيلا لكم يا دكتور.
0: العفو أختنا، الله يكرمك. وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل غاندي حداد ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: أليم.
1: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في

0: يقول إن هناك مبادرة فرنسية بريطانية مهمة بشأن التطورات في مضيق هرمز. تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة. وفي الختام، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين القادم بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: آية من آيات هذا الكون أهداها بارئ الوجود إلى مخلوقاته نموذجا حيا للهدى والتقى والبر والوفاء في أبهى صوره وقسماته صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان وساعاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته بالهدى ودين الحق، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي شرفته بالصلاة منك عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي عظمته بصلاة الملائكة الكرام عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أمرت العباد بالصلاة والسلام عليه تكريما وتعظيما لقدره ورفعا لذكره وشرحا لصدره وجزاء لجهاده وصبره، صلى الله عليك يا حبيب الرحمن يا آية الله الكبرى لبني الإنسان يا رحمة الله العظمى في هذه الأكوان يا رسول الخير والإحسان يا ناشر السلام والأمان يا محطم الشرك والطغيان، صلى الله عليك وسلم في كل آن صلاة وسلاما دائمين متلازمين كما شاءت إرادة الله في سابق علمه أن يكون سيدنا محمد هو آية التقوى والإحسان وخير من اصطفاه من البشر لهداية بني الإنسان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: انضمت قبل قليل إخوتي الكرام جميع الموجات العاملة إلى موجات البرنامج العام إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل بحضراتكم الآن إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبة وصلاة الجمعة. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطيبة الزميل الدكتور زايد الدويري. أخي زايد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للزميل الدكتور محمود الدروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا النقل المبارك لشعائر خطبتي وصلاة الجمعة على الهواء مباشرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روى صاحب كتاب دلائل الخيرات بأن بعض الصحابة قالوا في بعض الآثار رضي الله عنهم: ما من مجلس يصلى فيه على محمد صلى الله عليه وسلم إلا نمت منه وانبعثت رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعل هذا المجلس من المجالس التي تنبعث منها رائحة زكية حتى تبلغ عنان السماء، فتقول الملائكة: هذا مجلس صلي فيه على محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. نبدأ أولى فقرات هذا النقل المبارك بحديث الجمعة، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد الرواجده المفتي في دائرة الإفتاء العام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للدين خير خلقه وشرفا. وأشهد أن الله صمد يعبد، وأن ما سواه باطل لا يقبل. سبحان ذي العرش لا شريك له، رب البرية فرد واحد صمد. سبحانه سبحان النلوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي في ملكه أحد. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا، وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين. صلى عليك الله يا خير الورى، ما أشرقت شمس وما سيل جرى. صلوا عليه وسلموا لا تفتروا، إن الصلاة عليه غنم يشترى. أما بعد، حمداً لله سبحانه وتعالى وشكراً على نعمة الإسلام الكبرى، هذا الدين المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى من الزيادة والإنقاص، نظم علاقة المسلم مع ربه، ونظم علاقة المسلم مع نفسه، ونظم علاقة المسلم مع الناس أجمعين.
3: حتى الجمادات نظم الله تعالى علاقة المسلم معها. ولقد ساءنا أيها الإخوة الفضلاء، أيها السادة الكرماء، ما سمعنا عنه بالأمس مما حصل في أحد شوارعنا من حادث سير مريع أدى إلى انتقال مجموعة من أبناء بلدنا إلى رحمة الله تعالى. نسأل الله أن يحسن وفادتهم عليه، وأن ينزلهم في منازل الصديقين والصالحين، ونسأل الله أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء. هذا الحدث يحتم علينا أن نقف مع تشريعات الإسلام العظيمة التي نظمت علاقتك أيها المسلم مع الطريق إذا استخدمتها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن جعل الله سبحانه وتعالى للطريق حقا، فالمستخدم لها وجب عليه أن يرعى حقها. من هنا يا عباد الله نشير بهذه الدقائق البسيطة إلى حق الطريق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على كل مستخدم لها. يا عباد الله، تشريعات الإسلام ما تركت صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا ونظمتها. ومن الأمور التي جاءت شريعة الإسلام بتنظيمها الطريق، حينما تستخدمها أنت أيها المسلم المبارك الحبيب القريب من ربك، إذ أوجبت عليك شريعة الإسلام أن تعطي الطريق حقها، وأن ترعى القواعد التي اصطلح الناس على ضرورة وعلى وجوب احترامها. فما منا من أحد إلا وقد سمع بما قاله ذو النورين عثمان رضي الله عنه حينما قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فوجب على كل مسلم استناداً على ذلك أن يحترم القواعد التي اصطلح على أنها قوانين يجب أن تسلك وأن تحترم حينما تستخدم الطريق. عباد الله، الطرقات ووسائل النقل نعمة من نعم الله الجليل علينا، منة من منن الله التي تفضل بها علينا. ما الذي تفهمه أيها المسلم المبارك الحبيب القريب من ربك حينما تقرأ في كتاب الله تعالى قوله عز وجل: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا؟ أولا يدلك ذلك على أن الطريق من نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ ما الذي تفهمه أيها المسلم المبارك من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها؟ أولا يدلك ذلك على أن الطريق من نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ ما الذي تفهمه أيها المسلم حينما تمر على قول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر؟ أولا يدلك ذلك على أن وسائل التنقل التي يصل إليها الناس بحسب زمانهم وأوانهم من نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ ما الذي تفهمه أيها المسلم المبارك حينما تمر على قول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ فالطرقات ووسائل التنقل من نعم الله سبحانه وتعالى التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها حتى نقوم بمهمة الاستخلاف التي خلقنا والتي استودعنا الله تبارك وتعالى في هذه الدار من أجلها. يا عباد الله، لو تأملنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا أن ممن أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه طائفة من عباده نسبهم الله جل جلاله إلى نفسه فسماهم بعباد الرحمن، ذكر لنا ربنا في كتابه شيئا من صفاتهم حتى نتخلق بأخلاقهم، كان من أول الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى لهم أنهم ممن يرعون حق الطريق. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر الله تبارك وتعالى بما لا يدع للعقل أي مجال في شك أو ريبة في مسألة وجوب وضرورة احترام حق الطريق أمره الواضح الصريح في كتابه، إذ قال سبحانه: واقصد في مشيك. لا يفهم من ذلك أن هذه الأوامر يعنى بها فقط من يستخدم الطريق سيرا على الأقدام، بل يجب أن تراعى حقوق الطريق حتى من قبل الذين يستخدمون وسائل التنقل التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الخروج عن العادة وعن المألوف بحيث يسرع المسلم في مشيه، يسرع المسلم في سيره، يسرع المسلم في قيادته لمركبته من أجل أن يدرك صلاة الجماعة التي ضاعف الله تعالى من أجرها ومن ثوابها. أما بلغنا ما رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا المسجد وأنتم تسعون، ولكن إيتوا المسجد وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أصوات السيارات العالية، مخالفة السرعات، مخالفة القوانين والإرشادات من المحرمات التي تدخل في النهي الذي رواه النبي الذي رواه الطبراني في معجمه عن أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. من آذى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، وبالمقابل من احترم الطريق وأعطاها حقها وراعى قواعد المرور هو عند الله سبحانه وتعالى مبرور مأجور. يدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بيّن أنه رأى رجلاً يتنعم في الجنة من مراعاته لحق الطريق، قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة أماطها عن الطريق إذ كانت تؤذي الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في حديث طويل كان من بعض أجزائه أنه قال: إماطتك الشوكة والعظمة والحجر عن طريق الناس هي لك عند الله صدقة. فمن احترم حق الطريق ومن راعى قواعدها سلم نفسه أولا وسلم إخوانه من المسلمين ثانيا من أي ضرر يقع منه على نفسه وعلى الآخرين، ومن فعل ذلك لن يعدم من الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا، وأسأل الله أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وأن يرحم الله تبارك وتعالى من وفدوا بالأمس في حادث السير عليه، وأن يتقبلهم بقبول الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب العالمين. قدم فضيلة الدكتور محمد الرواشدي المفتي في دائرة الإفتاء العام حديث الجمعة الديني. نوجه عنايتكم بأن موعد الأذان حين في الساعة 12:33. من عصرت عليه حياته فليكثر من الصلاة على سيدنا محمد، فإنها تفرج الهموم وتكثر الأرزاق وتفرج الكروب. اللهم عظم رغبتنا في القرآن واجعلنا بالقرآن حافظين وقاعدين وراقدين، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد رشاد الشريف جزاه الله كل خير.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم، أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ معروف محمد الرشاد الشريف. حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وانفعنا بمحبته واسقنا من حوضه الأصفى وكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها يا أرحم الراحمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، نودي لصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس في منطقة العبدلي من العاصمة عمان، حيث أمت هذه الوجوه المشرقة هذه الرحاب الطاهرة لأداء فريضة الجمعة. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأقال فيه عثراتنا، والحمد لله الذي وهب لنا يومنا هذا وأطعمنا وسقانا وكفانا وأشبعنا وأروانا، والحمد لله الذي يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. أرى في هذه اللحظات فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام يتقدم ليلغي خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله للعالم بشيرًا ونذيرًا، ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأنهاكم وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه، وأستفتح بالذي هو خير، أما بعد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف نمتثل لأمر ربنا فنعلم ونتيقن أنه لا إله إلا الله، كي نشهد بذكرها ونقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الطريق إلى ذلك من خلال نظر الإنسان في نفسه. فإذا نظر الإنسان في نفسه أولا، وما ركب الله سبحانه وتعالى في جسده من علامات ودلالات تشير إلى خالق الأرض والسماوات، أيقن بحقيقة لا إله إلا الله. لو نظر الإنسان كيف يعمل الدماغ وكيف يحرك الأعضاء، نظر إلى القلب

كيف يعمل على مدار الساعة دون توقف، نظر إلى اللقمة يضعها في فيه، ما المسار الذي تسير فيه، وكيف ينتفع منه الإنسان، وكيف يتخلص مما لا فائدة منه. هذا الدم الذي يسير في عروق الإنسان كيف يسير، وكيف يحمل الأكسجين، وكيف يتحرك في هذا الجسد، هذه الشرايين الدقيقة كيف يفتحها الله لمسيرة هذه الدماء. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا إذا نظر الإنسان في نفسه، بل لو نظر إلى خلية من خلايا، خلية واحدة لخرج بنتيجة واحدة هي أشهد أن لا إله إلا الله. فكيف إذا نظر حوله إلى هذه الأشجار وإلى هذه الثمار وإلى هذه الأنهار وإلى السماوات، ونظر في الأفلاك، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، كلها آيات وعلامات ودلائل تشير إلى وجود خالق. هذا الخالق واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، متصف بكل صفات الكمال، منزه عن صفات النقص، لا ليس له مكان وليس له زمان، ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو ربنا. كلما تأملت في هذا الكون أكثر وتفكرت أكثر ستخلص إلى هذه النتيجة، ستتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى، لتشهد بالنهاية شهادة علم وشهادة حق وشهادة صدق، أشهد أن لا إله إلا الله. فكلمة أشهد من المشاهدة، الشهادة من المشاهدة. نعم، أنت شاهدت، تأملت في نفسك، تأملت في الكون حولك، فشهدت شهادة حق عن مشاهدة وعن رؤية وعن علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهدت هذه الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. فمما يعزز هذه العقيدة ألا معمود بحق إلا الله، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص، الذي لا يشبه أحدا من خلقه، هو أن يديم الإنسان التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني إن أردت أن تبصر عظمة الله وصفات الله وكمالات الله ووحدانية الله فانظر إلى نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فإن كان الإنسان لا يبصر نفسه كيف سيستدل على ربه. فإن أردت الاستدلال على الله عليك أن تنظر في نفسك ثم في الكون حولك. فأكثر من التفكر وأكثر من النظر لتتعرف أكثر فأكثر على صفات الخالق سبحانه وتعالى. كما أن مما يعين الإنسان بعد التفكر على تثبيت هذه العقيدة في قلبه أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله، وهي أفضل الذكر، وهي خير الذكر، هي شهادة حق وشهادة صدق يظهرها الإنسان. فعليه أن يلازمها إنسان دائما، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دائما أوقاته في ذكر الله وتوحيد الله. هذه كلمة التوحيد، هذه الكلمة التي بها النجاة، تنجو غدا عند ملاقاة الله. فأكثر من ذكرها حتى ينزل حلاوة هذه الكلمة من اللسان ليدخل إلى القلب فينير بها القلب. بكثرة ذكرها ينير القلب فينير العقل وينير الوجدان وتنضبط الأخلاق والسلوك. فأحد الأمور المهمة بعد التفكر، علينا أن نكثر من ذكر لا إله إلا الله. لا يمر عليك يوم ما تكون صباح مساء على الأقل 100 مرة صباحا، 100 مرة مساء، أقل شيء، أقل شيء تركز وتثبت كلمة التوحيد في قلبك بعد أن أجريتها على لسانك. ثم إن تأملنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عرفنا أنه وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، وأن من نزل عليه وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. هذا الكتاب دلالة واضحة على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبعد تأمل كتاب الله سنشهد

عن علم وعن يقين شهادة حق وصدق أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقاً وصدقاً، وأن هذا النبي له علينا واجبات، أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمر ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، وأن نعظمه وأن نعزره وأن نوقره وأن ننصره، أن نقرأ سيرته فنتعرف عليه، أن نقرأ حديثه فنتعرف على سنته كي نكون من المتبعين لسنته، أن نمد جسور المحبة بيننا وبينه حتى يكتمل إيماننا، فلا يكتمل إيمان العبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومما يعينك على هذا، على محبته صلى الله عليه وسلم ودوام صحبته والحرص على سنته، أن تكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فلا أقل، 100 مرة صباحاً، 100 مرة مساءً، أقل شيء. فصار عندنا اليوم ورد، اليوم يجب أن نخرج من هذه الخطبة بهاتين الكلمتين كمسلمين. ينبغي أن يكون لنا ورد ثابت حتى نلقى الله سبحانه. 100 مرة لا إله إلا الله صباحاً، 100 مرة لا إله إلا الله مساء، 100 مرة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحاً، 100 مرة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء. وقبل هذه وتلك نأتي ب100 مرة الاستغفار. والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، تأسياً بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. نستغفر 100، نمحو الران عن القلوب بالاستغفار توبة إلى الله: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحيئ هذا القلب لاستقبال أنوار لا إله إلا الله، لها أنوار، ليست كلمة عادية، هذه بها تنجو غداً يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي حفر فيه لا إله إلا الله ومعاني لا إله إلا الله. إذن نبدأ بالاستغفار، ثم بلا إله إلا الله، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء كل يوم، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى عليها متحققين بحقائقها. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، الحمد لله أحمده وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، حافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل قديماً ولم يزل قائلاً عليماً، تشريفاً لقدر نبينا وتعظيماً وتنبيهاً لكم وتعليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن 4 الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بعده بالولاية والرعاية والعناية والاصطفاء، ساداتنا وموالين الكرام أولي الشأن العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس حمزة والعباس. وارض اللهم عن ابن عم نبيك البار سيد ومولاي جعفر الطيار. وارض اللهم عن السبطين الشهيدين القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة، وريحانتي نبي هذه الأمة بنص السنة، الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين. وارض اللهم عن أمهما الحوراء السيدة فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن أزواج رسول الله أجمعين، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الأئمة

0: الأربعة المجتهدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأيد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع بقاع الأرض بطولها والعرض. اللهم انصر إخواننا في غزة والقدس والضفة وسائر فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، وفرج عنا وعنهم، وانصرنا وانصرهم على عدونا وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملك البلاد لخير البلاد والعباد. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه للبطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتعينه عليه. ووفق كل ولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله قد أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر.

استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستقم الصف، أتموا الصفوف وسدوا الفرج. رحم الله امرأً سوى نفسه. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.
1: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، كنا معكم في فترة دينية خارجية من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة الشعائر وخطبتي وصلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية بجميع موجاتها وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف. أشكر زملائي فريق العمل من النقل الخارجي سيف الأزايد، ومن الهندسة الإذاعية ليث الدعجي وخالد الجابر، وأيضا من المراقبة زملائي في المراقبة الرئيسة، كما أشكر زملائي فريق قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف مأمون الشاح ومحمد حسن ومحمد الزعبي ومحمد المحاميد، أيضا الزميل صلاح العياصرة مدير الإرسالات في وزارة الأوقاف. وهذه تحية من محدثكم زايد النواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد في أمنك ورعايتك وحفظك وتوفيقك وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعودة إلى الزملاء في استديوهاتنا، وحياكم الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الصحابي الجليل سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
2: حين تتعب القوة من قسوتها وتبحث الشجاعة عن قلب يليق بها، يولد نوع آخر من الفرسان، فرسان لا يرفعون السيوف وحدها، بل يرفعون الأرواح حين توشك على السقوط. ليس كل من تقدم بطلاً، فالبطولة أحياناً أن تتأخر لحظة لتنقذ غيرك، وأن تمشي في النار كي لا يحترق سواك. اليوم نفتح مقام رجل لم يكن صداً للمعارك فقط، بل نبضاً للرحمة في زمن يكثر فيه الغضب، وكان إذا اختار الطريق اختاره لأجل الآخرين قبل نفسه.
1: هناك رجال تمر أسماؤهم كما يمر الضوء على صفحة ماء، هادئين لكن أثرهم يمتد أبعد من الموج. هناك من يجعل القلب درعا والكلمة ملجأ والخطوة وعدا لا يكسر. نقترب من سيرة لم تكتب بالضجيج، بل كتبت بالعطاء الصامت وباليد التي تمتد لتمسك الآخرين قبل أن يسقطوا.
3: يابا في واحد برا بده يحكي معك.
4: بده يحكي معي؟ مين هذا؟
3: قال اسمه رائد.
4: رائد؟ رائد. خليه يدخل، خليه. أهلا وسهلا.
5: مساء الخير أستاذ محمود.
4: رائد، يا مساء النور، والله من زمان عنك.
5: ما كان عندي خيار غير آجي.
6: يا أهلا وسهلا، تفضل تفضل اقعد.
5: تسلمي، شكرا لك. القضية ما غيرها ترى.
6: قضية؟ قضية شو؟
5: الحادث قديم اللي صار زمان، بس رجعوا فتحوه.
4: طيب
5: أبو أحمد، أنت الوحيد اللي بيعرف الحقيقة.
3: أي حقيقة؟
4: قبل سنين صار عندنا بالشغل حادث كثير كبير، وكان ممكن أنا أتحمل مسؤوليته.
6: وإنت ما حكيت وقتها؟
4: لا ما حكيت. رائد تحمل اللوم كله عني وخسر شغله وسمعته.
6: يعني الزلمة دفع الثمن عنك؟
4: للأسف. وأنا سكتت.
5: أنا ما جيت أفتح الماضي، بس ما ظل قدامي خيار. أبو أحمد، أنا كثير خايف، أنا وراي عيالي وما بدي أتمرمط بهالعمر.
3: طيب شو المطلوب منك يابا؟
5: إذا شد بالحقيقة الموضوع بيخلص وبروح عدم مسؤولية، وهيك أنت بتنقذني وما بتظل عايش بتأنيب الضمير.
4: وإذا شهدت ممكن أتحمل تبعات قانونية، وممكن يرجع كل إشي قديم يطفو على السطح.
5: صدقني صدقني، ما راح يكون في تبعات قانونية. أنا سألت المحامي وقال لي ما بإيدهم إشي، راح يتسكر الملف بعدم مسؤولية. بس دخيلك خلينا نخلص.
6: يعني اعتراف متأخر.
4: اعتراف بعد ما انتهى وقته. أنا بنيت حياتي على أني سكت وقتها. إذا حكيت اليوم ممكن أخسر سمعتي وشغلي ونظرة الناس إلي.
3: بس إذا ما حكيت مين راح يدفع الثمن؟
6: يعني الموضوع مو بس عن الماضي. وإنت شو حاسس؟
4: حاسس أني إذا سكتت مرة تانية ما برجع أحترم حالي. رائد، أعطيني يوم، مش لأفكر كيف أتهرب، بس كيف أتحمل اللي جاي.
5: هذا كل اللي أنا بدي إياه.
3: يابا أنت مو مجبور تضحي بكل إشي.
4: يا ابني أنا مش عم بضحي، أنا عم بصلح غلط قديم.
6: بابا شو الثمن؟
4: يا أبنائي، في أثمان أرخص من

0: نعيش باقي عمري وأنا متهرم منها.
1: أبو أحمد إحنا معك وجنبك، بس أنت خد قرارك وأنت مرتاح.
0: يمكن الشجاعة مش إنك تواجه عدو، الشجاعة إنك تواجه نفسك قدام الحقيقة.
2: لسه ناوي تروح اليوم؟
0: إن شاء الله، ما بدي أأجل الموضوع لبعدين.
3: طيب حاسس حالك جاهز؟
0: ما حدا بيكون جاهز لهيك إشي، بس الواحد أحيانا لازم يمشي حتى لو هو مو مرتاح.
1: إذا حسيت الموضوع أكبر من طاقتك ارجع.
0: والله الموضوع أكبر من راحتي يا أم أحمد من زمان.
2: يابا إذا بدك أنا بروح معك.
0: لا لا خليني أروح لحالي، هاي مواجهة لازم أعملها بنفسي. مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
0: انا جاي بخصوص قضيه قديمه، حادث شغل صار قبل سنين.
4: تفضل احكي.
0: في شخص تحمل المسؤوليه بدالي وقتها، والشخص هذا تم معاقبته وتسريحه من الشغل، بس مش عارف ليش رجعوا فتحوا الموضوع مره تانية.
4: عندك اشي تحب تضيفه للملف؟
0: عندي بصراحه، انا كنت شايف الغلط وين، بس وقتها اخترت اظل بعيد وما اتدخل.
4: أنت مستعد تقدم إفادة رسمية؟
0: مستعد، حتى لو رجع الموضوع علي.
4: رح يكون في إجراءات قانونية.
0: بعرف بعرف.
1: هي إجا أبوكم. أبو أحمد طمن شو صار؟
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: حكيت كل شيء.
2: يعني ممكن تتعرض لمساءلة قانونية؟
0: ممكن، بس حاسس إني أخيرا مش عم بتهرب.
3: بابا خايف؟
0: مو خوف، قلق، بس لأول مرة القلق هاد ما مسيطر عليه.
1: أبو أحمد إحنا معك مهما صار.
0: ألو؟ أيوة. أها أها تمام تمام أوكي. شكرا شكرا شكرا.
1: محمود خير؟ شو فيه؟ ليش تغير لونك؟
0: اتصلوا من الدائرة القانونية، بدهم يكملوا الإجراءات.
1: طيب
2: يعني الموضوع كبير؟
0: يعني بتقدر تقول، بس رح يراجعوا الملف.
3: طيب والناس شو بدها تحكي؟
0: يحكوا اللي يحكوه، بس هذا صار أقل أهمية من الإشي اللي أنا بفكر فيه.
2: بصراحة يابا أنا خايف عليك.
0: ما تخاف يا ابني، في فرق بين خوف يخليك تهرب وخوف يخليك تتحمل وتواجه.
3: بابا لو رجع فيك الوقت كنت بتعمل نفس الشيء؟
0: أكيد، حتى لو كان الثمن كبير.
4: مرحبا أبو أحمد. تم قبول الإفادة الجديدة وتم تخفيف المسؤولية على الرائد، بس أنت لسه في إجراءات قانونية رح تأخذ منها شوية وقت. المهم الأشياء ماشية لصالحنا، ومثل ما حكيت لك موضوع التقادم خدمنا، وإن شاء الله أسبوع زمان بيتم غلق القضية للأبد.
1: يعني خلاص رائد طلع من المشكلة وأنت دخلت فيها؟
0: على الأغلب، بس مثل ما سمعتوا التقادم خدمنا.
3: حاسس بندم بابا؟
0: لا يا بنتي، حاسس بثقل وانشال عني وارتحت منه.
1: أول مرة بشوفك هيك.
0: يمكن لأني أول مرة ما تركت الخوف يقودني.

0: وحين هدأ غبار القضية وانسحب الزمن خطوة إلى الخلف، خرج رائد من الدائرة كما يخرج الغريق من الماء، وفي صدره هواء جديد. أما أبو أحمد فلم يخرج من محكمة، بل خرج من حمل كان ينام فوق قلبه سنوات طويلة. سقط الثقل لا لأن الماضي تغير، بل لأن الشجاعة وصلت متأخرة، لكنها وصلت.
1: من يوم ما خلص الموضوع وأنا حاس البيت أهدى.
2: الحمد لله، مش البيت بس أهدى، أنا كمان صدري اللي صار أهدى.
3: جد؟ يعني حاس بفرق؟
2: فرق كبير يا ابني، كأني شلت حمل كان لازم ينشال من زمان.
4: أنت ارتحت لأنك أنقذت رائد.
2: ارتحت لأني أخيرا عملت الإشي الصح، حتى لو عملته متأخر.
5: يا أخوي أبو أحمد، مرات الشغلة مش بس قانون، مرات هي راحة ضمير.
2: بالضبط. تعرفوا اللي صار معنا بذكرني بمقام للرجل كان يحمل هم غيره قبل همه.
3: مين؟
2: الصحابي الجليل سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، الرجل اللي ما ترك الناس لحالهم لا بالكلمة ولا بالموقف.
4: يعني بدك نزوره؟
2: بدي نزوره لنتذكر انه اللي عملته كان لازم اعمله من زمان.
1: ممتاز، منروح كلنا، شو رأيكم؟
2: نروح كلنا، يمكن هناك نفهم اكثر انه شجاعة مش بس مواجهة، احيانا هي حماية واحساس بالمسؤولية.
3: متى؟
2: بكرة. خلينا نمشي والحكاية لسه حامية جواتنا.

0: أهلا وسهلا، تفضلوا.
1: أهلا وسهلا فيك يا حج، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هذا مقام سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو سيدنا علي كرم الله وجهه. سيدنا جعفر كان رجل يجمع بين الشجاعة والرحمة. من أشهر مواقفه الهجرة للحبشة، لما المسلمين كانوا مضغوطين في مكة، راح جعفر مع مجموعة منهم ودافع عنهم قدام النجاشي ملك الحبشة، وما استخدم التهديد ولا حاول يهاجم أحد. حكى بهدوء، عرفهم على الإسلام بطريقة محترمة وواضحة، وكان موقفه سبب أن المسلمين ظلوا آمنين هناك.
2: يعني كان قوي بالكلام؟
0: قوي بالحكمة، يعرف كيف يحكي بدون ما يجرح أحد وبدون ما يتنازل عن موقفه. وبعد سنين في معركة مؤتة كان جعفر واحد من القادة، ولما استشهد زيد بن حارثة حمل الراية جعفر، انقطعت يده اليمين وهو حملها ومسكها بشمال، ولما انقطعت الشمال احتضن الراية بصدره حتى استشهد، عشان هيك سموه جعفر الطيار.
3: يعني ما ترك الراية أبدا؟
0: أبدا، ظل متمسك بمسؤوليته حتى آخر لحظة. الناس اللي تيجي لهون غالبا عندهم موقف حسوا فيه إنهم لازم يتحملوا مسؤولية عن غيرهم. جعفر كان مثال إن القوة مش دائما بالقسوة، وأحيانا تكون بالرحمة وبتحمل الحمل عن غيرك.
1: كان سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بيحمل حمل غيره مثل ما حاولت أعمل أنا.
4: الفرق إنك عملت اللي قدرت عليه، وهذا لحاله مهم. الواحد مرات ما بعرف قيمة موقفه إلا لما يسمع حكايات مثل هيك.
2: يعني سيدنا جعفر كان قوي بس مش قاسي.
0: نعم، قوي بس قلبه كله رحمة.
5: وهكذا لا يخرج الزائر من المقام كما دخل، فبعض الأمكنة لا تغير الطريق بل تغير القلب الذي يسير عليه. هنا تتعلم الأيدي أن تحمل غيرها قبل أن تبحث عن خلاصها، وتتعلم القلوب أن الرحمة قد تكون أشجع من السيوف.
6: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لم يترك لنا راية فقط، بل ترك سؤالا حيا: هل نختار أنفسنا أم نختار من يحتاجنا؟ ومن هذا المقام تخرج الرسالة أخف من الحجر وأثقل من الذاكرة، ويستلم الزائر المفتاح لا ليفتح الأبواب بل ليفتح صدره للمسؤول.
7: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. وفي نشرتنا أيضا تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين وفي مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة. من العناوين إلى التفاصيل، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بتوجيهات ملكية زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيساوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية

0: الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيل الحكومي إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزي تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساتها على دور الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمدير شؤون الأونروا في الأردن والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفيق قرفان، حيث جرى استعراض واقع عمل الوكالة وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد عملها والحد من قدرتها على تقديم خدماتها. من جانبه أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن عن تقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس الأعيان ممثلا بلجنة فلسطين واهتمامه بدور الوكالة ودعم عملها. سير الأردن من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج الأغذية العالمية القافلة 13 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. وضمت القافلة 14 شاحنة محملة بالمواد والمستلزمات الطبية والإغاثية في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان واستمرار نهج المملكة في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة والمتضررين والفئات الأكثر احتياجاً.

0: استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواسخا يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواسي خان يونس. أعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي الشديدين لتوغلات الاحتلال المتكررة داخل الأراضي السورية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وخرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الانتهاكات والممارسات التصعيدية التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، محذرا من الدعايات الخطيرة لاستمرارها على أمن واستقرار المنطقة وما قد تفضي إليه من تصعيد خطير وتوسيع لدائرة التوتر وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليميين. قال مسؤول أمني باكستاني اليوم إن وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني تحدثا هاتفيا وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإمكانية استئناف المفاوضات وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. قصفت روسيا بطائرات مسيرة اليوم الجزء الأوسط من مدينة بافلوهراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، كما استهدفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في دينبرو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. وفي روسيا قال مسؤولون أن هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على منطقة بيلغراد الحدودية أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 7 آخرين، وأنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 51 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم. سيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة مايون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق اليوم، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي يمني. وقال إن قوارب على متنها مسلحون حوثيون وصلت إلى جزيرة مايون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. وتعد جزيرة مايون استراتيجية إذ تقع في وسط مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر. محليا وقعت شركة المدن الصناعية الأردنية مذكرة تفاهم مع الغرفة الأوروبية للتجارة في الأردن، وذلك بهدف بناء تعاون استراتيجي يسهم في دعم المستثمرين والشركات الصناعية القائمة داخل المدن الصناعية الأردنية وتعزيز فرص وصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وتشمل المذكرة التعاون في مجال دعم وتأهيل الصناعات الأردنية للامتثال للتشريعات والمعايير الأوروبية بما يعزز جاهزيتها للتصدير ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وبناء شراكات فاعلة تعود بالنفع على القطاع الصناعي وتدعم بيئة الاستثمار في المملكة. وقعت هيئة تنشيط السياحة اتفاقية مع مكتب تمثيل لها في الصين، يتولى بموجبها تمثيل الهيئة رسميا في السوق الصينية والعمل على دعم وترويج الأردن كوجهة سياحية وتعزيز التواصل مع الجهات والشركات العاملة في القطاع السياحي الصيني. وبموجب الاتفاقية تعمل الهيئة على تعزيز حضورها في السوق الصينية وتوسيع الشراكات مع وكلاء السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، إلى جانب تطوير أدوات التسويق والترويج وبناء شراكات مستدامة مع القطاع السياحي الصيني. وتهدف هذه الجهود للتعريف بالمقومات والمنتجات السياحية الأردنية ورفع أعداد الزوار الصينيين وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية عالمية. قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 دينار لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب يقول:
1: مستشفى معان الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معان الحكومي، ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: قرر وزير الصحة إبراهيم البدور تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من يوم غد السبت لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وأصدار نتائجها دون تأخير. وبحسب القرار تصبح ساعات العمل في المراكز التابعة لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمحافظات العاصمة ومادبة وبلقاء والزرقاء من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء. وفيما يتعلق بالمختبرات المركزية، تقرر زيادة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء، وأيضا تفعيل الدوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء مع إصدار النتائج في نفس يوم وصول العينات. هذا وقالت وزارة العمل اليوم إن 17 يوما عمل فعلي فقط تبقت من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تنتهي في 30 أيلول 2026. وأوضحت الوزارة أن دوام مكاتب ومديريات العمل سيمدد اعتبارا من يوم غد السبت وحتى نهاية الشهر الحالي يصبح حتى 5 مساء، بهدف إتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها. قالت وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في بيان مشترك لهما إن إحدى حملات التسول المشترك في العاصمة أول أمس ضبطت عددا من المتسولين بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية، وفي أثناء سوقهم فقد أحد الأشخاص المضبوطين الوعي وهو شخص 50 من جنسية عربية، حيث أسعف على الفور لأقرب مستشفى حيث وصل متوفيا. وأكد البيان أنه جرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث علل سبب الوفاة بعد تشريح جثته بالتوقف المفاجئ في عضلة القلب. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تبقى الأجواء يوم غد السبت معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين.

رئيس الديوان الملكي ينقل تمنياتي جلالة الملك وسمو ولي العهد بشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلف في خدمة العلم. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين وفي مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في قسم الأخبار وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

0: العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: قيمة البر في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ صدق الله العظيم. وردت كلمة البر ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 20 مرة، جاءت بصيغة الاسم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبصيغة الفعل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وارتبط البر في القرآن الكريم بمنظومة متكاملة من القيم الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية، ارتبط بالإيمان والعمل الصالح. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما ارتبط بالصدقات وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وارتبط البر بالوفاء بالعهد والمفون بالعهد إذا عاهدوا، وارتبط بالصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما ارتبط البر بالإحسان للوالدين وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وارتبط بحسن التعامل مع غير المسلمين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. والبر اسم من أسماء الله تعالى، إنه هو البر الرحيم. وقد وصف الله به ملائكته بأيدي سفرة كرام بررة، وصف به تعالى عباده الشاكرين الذين يستحقون الجنة: إن الأبرار لفي نعيم. وضد البر الإثم والعقوق، والأبرار نقيض الفجار. وتستند قيمة البر في الإسلام إلى مرتكزات أساسية: الشمولية ونبذ الشكلية، حيث التدين روح ووعي وحركة تعكس العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهي قائمة على الإيمان والطاعة، كما تعكس العلاقة بين الإنسان ومحيطه من كافة المخلوقات. الطمأنينة النفسية كمعيار أخلاقي، حيث البر أداة استشعار ذاتية داخل النفس البشرية. وهنا يتمايز البر عن التقوى والعدل والإحسان باعتباره الغاية الكبرى والوعاء الجامع والحد الأعلى للصفاء والصلاح، بل هو جماع الخير كله. في هذه الحلقة نناقش شبكة مفاهيم البر في القرآن الكريم، المعنى والدلالات والارتباطات، ثم انعكاس البر على علاقة الإنسان مع خالقه عز وجل ومع غيره من المخلوقات، وأثره في بناء العمران البشري وإدامة استقامة الإنسان في هذه الحياة. أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة التي نحاول أن نناقش موضوعا من أهم القيم الإسلامية والإنسانية، غالبا ما يرتبط أو نربطه نحن البر بالوالدين، لكنه أشمل وأوسع وأعمق من هذه الارتباطات. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين الجليلين، فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أهلا ومرحبا بك شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد الزبن.
1: أهلا وسهلا بك سيدي، والله يعطيك ألف ألف عافية ربي.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور، وحياك الله دوما.
1: حياكم الله وبياكم سيدي.
0: كيف تناول القرآن الكريم مصطلح البر دكتور محمد؟
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام وعن الوطن كل خير. الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرحمن الذي أرسله برحمة إلى العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار الأخيار. اللهم اجعلنا وإياهم واجمعنا بهم يا ربنا في جناتك جنات النعيم جنات الأبرار. اللهم آمين. اللهم آمين. بداية بارك الله فيكم على هذا الطرح الذي اعتدناه منكم دوما وأبدا في تعميق المفاهيم الإسلامية لكثير من الأمور التي قد يمر عليها العابرون مرورا ويظنونها فقط هي ضيقة المقاس وأنها محدودة المتعلقات، كما في البر مثلا قيمة عظيمة حينما نكشف عن خباياها نحن نكشف عن كنز من كنوز إرثنا الإسلامي العربي الشرعي الديني العظيم.
0: بارك الله فيك، صحيح.
1: وكم نحن بحاجة في هذا الزمان، زمان التقنيات وزمان دعنا نقول هكذا بكل شفافية زمان السراب، نحن نركض وراء المعلومة، ولكن حينما نتعمق في هذه المعلومة أو تلك ونبرمجها إلى ونجسدها إلى أعمال في حياتنا هناك ثمة السعادة.
0: صحيح.
1: فبالتالي البر لو أننا تذاكرنا مع كثير من المستمعين وهم أهل ثقافة كما حبان الله عز وجل في هذا البلد الطيب المبارك، لو تذاكرنا مع الكثيرين عن البر فعلا لا توقف عن عند البر، بر الوالدين.
0: صحيح.
1: ولكن البر بمفهومه العميق هو أوسع بكثير من ذلك، كما تفضلتم بارك الله فيكم وأشرتم إلى ذلك في آيات بينات جاء ذلك في ذكر البر، بل يكفينا أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وكل أسمائه حسنى البر الرحيم.
0: نعم.
1: لكننا على عجالة هكذا ينبغي أن نتذاكر في بعض الأمور لعلنا إن شاء الله عز وجل نطلع بفائدة نفيد منها أنفسنا والمستمعين الكرام بارك الله.
0: الله يجزيك الخير، تفضل يا دكتور.
1: الله يبارك فيكم. هنا مفهوم البر، البر هو عبارة عن كلمة من المعروف الذي لا يعرف، فحينما نقول الخير تعريفه الخير.
0: صحيح.
1: لا نستطيع أن نعرفه أكثر من ذلك، لكن نبه أهل اللغة على جزئية مهمة في البر ألا وهي تكرار الراء هنا، والتكرار يؤدي إلى فعل إلى إلى إلى الفعل ذلك الخير الذي هو يتجسد في البر ويتكرر فعله يؤدي إلى ما يسمى بالبر.
0: أها. يعني سلوك متكرر،
1: سلوك متكرر معتاد كما قال العلماء من أكثر من الشيء عرف به. من أكثر من الشيء،
0: والله هذه دلالة عميقة في تشديد الراء بمعنى الاستمرارية والتواصل، يعني غير منقطع.
1: نسأل الله أن يفتح علينا
0: وعلى العارفين
1: إذا كان ذلك صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان بارك الله فيكم. لكن الذي أريد أن أتوجه إليه هكذا مباشرة إلى قول الله تبارك وتعالى، الآية التي ذكرتها في سورة المطففين، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نحن حينما نفسر هذه الآية نأخذها مباشرة أنهم حينما يدخلون الجنة نعرف فيهم نظرة النعيم، لكن هناك مفهوم أعمق وتفسير إشاري أعمق من هذا. لو أننا تأملنا هذه الآية لوجدنا أن الذين نعرف فيهم نظرة النعيم نعرفها في الدنيا, قبل الآخرة.
0: أحسنت.
1: فهؤلاء الأبرار حينما بروا بخالقهم, وحينما بروا بوالديهم, وحينما بروا بجيرانهم وإخوانهم وأهاليهم ومجتمعهم, وبروا بأنفسهم. والبر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله إذا كان هناك متسع, أن البر أعمال قلبية وأعمال باطنية وأعمال ظاهرة, كما تشملها الآية 177 من سورة البقرة.
0: نعم, آية يعني آية البر.
1: أيوة, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الآية. نعم, صحيح. فبالتالي إذا قلنا أن تولية الوجه نحو الكعبة هو من البر, لكن ليس هو كل البر. الديانة والصيانة ليست كلها من البر, هي جزء من البر وليست كلها البر. فبالتالي لا بد أن تظهر معالم النضارة على أولئك الأبرار في الحياة الدنيا, فيحبهم الخلق ويحبهم الخالق.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا, لا أدري يعني مدى دقة الفهم لهذا الموضوع, يعني البر هنا بمقام الدين, وكانوا يقول ليس الدين أن تولي وجهك للمشرق والمغرب, لكن الدين الذي هو البر.
1: نعم,
0: كذا.
1: نعم,
0: وكذا وكذا.
1: وتولية الوجه تكون جزء منها.
0: نعم,
1: لأنهم حينما آمنوا ولوا وجوههم إلى الكعبة,
0: إلى القبلة.
1: إلى القبلة, نعم. فبالتالي هنا النقطة مهمة جدا, ألا وهي أنه حينما نعالج ونتذاكر موضوع البر, نحن نتذاكر على أمر وبأمر يعود علينا في الدنيا بالنضارة والسعادة ومحبة الآخرين. لماذا؟ لأننا أحببنا لهم الخير داخليا وبرمجناه خارجيا عمليا.
0: والله أنا يا دكتور اللي استوقفني في الآيات الكريمة, وأنا أتابع يعني هذه الآيات, أكثر من 20 آية تتحدث عن البر فقط. قلت إذن ما الفرق؟ يعني بالتأكيد في فرق بين البر والإحسان ومنظومة الأخلاق هاي اللي بشملها الإسلام. البر يعني يتمايز عن هذه هذا المصطلحات. وجدت فعلا أنه يتمايز, أنه جاء في سياق الآيات الكريمة يعطي معنى أكبر وأشمل وأعمق.
1: صحيح, نعم. وهو كذلك لأن اللغة العربية متسعة ومعانيها وألفاظها تشمل التفريعات التي تتفرع منها, فما بالنا إذا كان المصطلح أو الكلمات موجودة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكننا دعنا نذهب إلى محراب الإيمان, إلى درس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, إلى حيث السنة النبوية.
0: نعم,
1: هنا وابصة ابن معبد أحد الصحابة أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم,
1: كما في بعض الروايات عند أحمد وغيره أن وابصة جاء هكذا وفيه علامات الشك, فلما حضر بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغه الوحي بما في قلبي وابصة, فقال: ما جئت يا وابصة؟ أجئت تسأل عن البر؟
0: أها.
1: وقد كان فيه شيء من الشك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في مطلع الهجرة النبوية, وعندها أيقن يقينا تاما أن الذي هو بين يديه هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأجابه أن البر, قال له: استفت قلبك, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, ثم أضاف إليه إضافة أخرى التي هي كما تقول العرب إنما تعرف الأشياء بضدها. فحينما عرفه البر أراد أن يعرفه زيادة على ذلك في تعريف ضده, فقال: والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر, هذا الإثم.
0: وإن أفتاك الناس وأفتوك, وفي رواية: وإن كرهت أن يطلع عليه الناس.
1: أي نعم, هذا في حديث النواس بن سمعان.
0: نعم,
1: سنأتي إليه لأن فيه نكتة لطيفة لعلنا نوقف المستمعين الكرام عليها, وهي نكتة حديثية قد يصعب الوقوف عليها. فوابصة الآن سأل عن البر, سؤال وابصة عن البر أيضا هناك سؤال النواس بن سمعان. النواس بن سمعان كما في الرواية عند الإمام مسلم وفي روايات أخرى غير مسلم, عند غير مسلم, أن النواس بن سمعان هو أصلا مكي مكي هاجر إلى المدينة، لكنه مكث سنة كاملة وهو لم يعلن هجرته. عاش في المدينة في كنف النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، لكنه لم يهاجر بعد سنة كاملة، وهو يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر. وفي ذلك عدة مدلولات، منها المدلول الأول أن البر أمر عظيم، جعل النواس بن سمعان وهو رجل عربي فصح وهو يعرف ماذا يسأل وماذا يقول، وهو صحابي جليل، وهو وتردد في الهجرة ليسأل عن البر، ما هو البر؟ فبالتالي بعد سنة كاملة استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله، جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن البر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شاملة كاملة عاملة، إذا صح التعبير، البر حسن الخلق. وكذلك حينما عالج وابصة عالج أيضا النواس بن سمعان، وهو علاج لنا إلى يوم الدين، أنه علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ضد حسن الخلق وما هو ضد البر، فقال والإثم ما حاك في نفسك وخذت أن يطلع عليه الناس.
0: يعني البر هنا نقيض الإثم أو العكس صحيح؟
1: نقيض الإثم، يعني بمعنى آخر أنك حينما تعمل أيها الإنسان الخير الذي ترجو من الله أن يكشفه للناس، ولو أنك أردت الإخلاص، لكن هكذا في قرارة نفسك لو اطلع عليه الناس لكان مدعاة فخر لك ومدعاة سرور لك، وهو نقيض الإثم الذي لا قدر الله لو اطلع عليه الناس لانكمشت هكذا، ولما أيها البعيد عنا ولما أحببت أن يطلع عليه الناس. فالبر أمره عظيم، من أجل ذلك
0: يعني نعم. يعني وأنت تتحدث يعني جزاك الله خيرا يا دكتور، تذكرت قوله تعالى وهون مربط الفرس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني الدافع الذاتي، مش يعني مش بس تنفقوا.
1: إذا أردنا أن نأخذ هذه الآية فستدخل بنا إلى ميدان واسع، وهو مسألتين مهمتين جدا في هذه الآية. المسألة الأولى مما تحبون، لابد أن يكون هناك أمر محبوب لديك أنت أيها الإنسان، من مال ومن جاه ومن تعب، يعني من جهد تبذله بالنفس أو بالبدن أو غير ذلك، كل هذا تقدمه خيرا للناس وتعينهم عليه وتعينهم على فعل الخيرات وتعينهم على قضاء الحوائج. أولا أن يكون الأمر فيه محبة عند الفعل، ليس أن تفعل ذلك الأمر أيها الإنسان وأنت مكره، لا، أنت أحبب الخير للآخرين وأحبب فعل الخير لهم. ثم الأمر الآخر مما يعني الآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا، النفقة هنا من المال ومن غيره من طبعاً. الأمور الظاهرة صحيح. الظاهرة، فأنت حينما تقول اللهم يا ربنا أدخلنا مع الأبرار جنة الأبرار مع الأخيار، أين أنت من محراب البر وأين أنت من محور البر الذي يدور في فلك العمل الظاهر؟ قال لا أي أنا لا أحب أن يطلع الناس على، نعم لا تحب أن يطلع الناس، لكن الناس يحبون أن يطلعوا، فأعطهم شيئا من فعل الخير الظاهر. فإسلامنا ليس كله باطن، لا رهبانية في الإسلام، فبالتالي لا بد أن ننتبه. ثم إن البر أمره عظيم حينما يقترن، واستمعت إلى كلماتك النيرات في بداية مطلع هذا البرنامج، وأنت تقرن البر مع الإحسان ومع الخلق ومع وبر الوالدين وما إلى ذلك، وما يتجسد من ذلك في مجتمع منسجم ومجتمع متكامل. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر
0: والتقوى.
1: إذن فمسألة
0: قدم البر على التقوى هنا،
1: أي نعم، ولا بد مسألة التعاون فيما بيننا. أنا أريد مثلا أن أتصدق بعشر دنانير، أنت تدلني على عائلة مستورة بحاجة فعلا ماسة إلى العشرة دنانير، فهذه تؤتي أكلها ولو بعد حين. أنا بحاجة إلى من يدلني ويرشدني على ويفهمني على مسألة دعنا هكذا، أنا أحب أن أذكر أول شيء يخطر ببالي، الأمور الأسرية.
0: صحيح.
1: الشباب الذين
0: صحيح.
1: يقبلون على الزواج، أين أنتم من استماع النصائح وطلب النصائح؟ وأين نحن من بذل تلك النصائح لأولئك الذين يتزوجون وأنهم مقبلون على حياة فيها كد وفيها تعب وفيها تربية أطفال وسهر ليالي وصبر على الآخرين وصبر على اللأواء وشكر على النعماء وغير ذلك؟ كل هذا من الذي ينبغي علينا أن نكون متعاونين فيه، متآلفين فيه، متآزرين فيه، من أجل أن يكون هذا التعاون مدعاة نجاح وفلاح للمجتمع المسلم الذي ينتظر منا الشيء الكثير.
0: وأنت حفظك الله يا دكتور تتحدث عن مسألة الإظهار والرياء في الموضوع، لفت انتباهي قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وأنا صدرت في هذا الحديث، صدرت بهذه الآية هذا الحديث لكي أقول لنفسي أولا ولغيري أن لا ينبغي، لا يجوز لنا أن نأمر الناس بالبر وننسى أنفسنا. أول من نأمر به بالبر هو أنفسنا، هو ذاتنا.
1: صحيح. وهذا يؤدي إلى أمر مهم جدا، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة، هذا الأمر هو الذي يبني المجتمعات الناجحة. يمكن أن نسميه بأي شكل من الأشكال، ممكن أن نسميه المبادرة في فعل الخيرات.
0: أحسنت.
1: المبادرة في فعل الخيرات. لكن دعنا نفلسف الأمور قليلا حينما نقول بأن البر يخرجنا من النرجسية إلى الإيثار، من النرجسية إلى الإيثار، من حب الذات إلى حب المجتمع.
0: صحيح.
1: إلى حب الأسرة.
0: صحيح.
1: إلى حب الآخرين.
0: أحسنت.
1: علما أن الإسلام ولا بحالة من الأحوال نسينا ونسي أنفسنا، فتبدأ بنفسك أيها الإنسان وبمن تعول، وأولى لك فأولى وما إلى ذلك.
0: ويخرجنا أيضا من دائرة يعني أخطر.
1: نعم.
0: لما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه إشكالية اليوم في مجتمعاتنا، إن نتحدث كثيرا ونعظ كثيرا ونحكم على الناس وكذا ونقول ونحن لا نفعل ذلك، لا نبر وندعو الناس إلى البر، نحكم على الناس بأنهم غير أبرار ونحن هذه الإشكالية اليوم تعاني منها مجتمعاتنا.
1: والله هذا مما ينبغي أن نحذر منه بشدة، لأن ذلك يدخلنا في الغيبة والنميمة وفي خرق المجتمعات الآمنة وفي كثير من الأمور. وكما قرر العلماء بأن الإثم على ما يترتب عليه العمل، الإثم على ما يترتب عليه العمل. فمثلا خذ مثالا، لو أنني سمعت النسيم من الناس من أهل المجتمع الأردني الطيب الطاهر ممن يبذلون المعروف لهم 10 سنوات أو أكثر أو أقل، وسمعت منه كلمة أو حفوة أو عمل في نظري أنا أنه شائن، في نظري أنا أنه شائن، ثم قمت بالتشهير بهذا الإنسان فأحبطته وأحبطت أسرته وأحبطت كل من حوله، ثم إنني منعت الخير عن الناس لأنهم سيخشون أن يحدث ما حدث مع فلان.
0: والله إنك صادق.
1: فبالتالي هذا الذي أحدث بوست وعمل بوست على الفيس، ماذا فعل؟
0: أحسن.
1: هو مشاركة في، هو يريد أن يقول لنا يعني فلان عليه أن يتق الله، ويأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويشعرنا بأنه أتقى الناس وأنه من الأبرار.
0: أحسنت.
1: ويذم فلانا.
0: أحسنت.
1: ويفعل كذا. أحسنت. هذه نقطة.
0: فضيحة فضيحة وليست نصيحة.
1: والله فضيحة وليست نصيحة. الوليد بن عبد الملك وقف على المنبر فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين كذا وكذا. فقال: اجلس للبعيد. قال: اجلس، والله ما أردت إلا الفضيحة. ما هذه من نصيحة.
0: حسنت.
1: نصيحة ولا أمور تفتر.
0: يا ريت اليوم نفكر، وإن شاء الله سأخص له حلقة قادمة في موضوع الستر، كيف يسترنا الله؟ كيف يجب علينا أن نستر بعضنا بعضا؟ يعني فلان غلط، فلان هفى، فلان زلت لسانه كذا، مش نعملها قضية ونجرحه وندمر أهله.
1: قبل أن أختم بذلك، يعني في هذه النقطة يعني جزئية إن شاء الله فيما بعد ممكن أن نستفيد بها أنا أو أي واحد من الأفاضل من ضيوفك الكرام
0: الله
1: كلهم،
0: يبارك فيك.
1: بل ونسيت أن أرحب بفضيلة الدكتور إبداح جزاه الله خير،
0: دكتور
1: هو
0: إقبال،
1: ووالده وعمامه وكلهم ذرية طيبة.
0: الله يبارك فيك وفيهم
1: الأعمش
0: جميعا.
1: سأختم بالأعمش سليمان بن مهران، ومعه شخص آخر والله ما أدري بس لا يحضرني، لعله كان أكتح أو أعور فيه إعاهة، فقال له ما رأيك لو سلكنا درب كذا وكذا؟ قال لماذا؟ قال لأجل يرانا الناس فيغتابوننا فنؤجر. قال فلماذا لا نسلك درب كذا وكذا فيسلمون ونؤجر.
0: شوف شوف النظرة كيف، فيسلمون ونؤجر
1: ونؤجر.
0: أها شوف هذا البر.
1: أي نعم،
0: هذه من مفاهيم البر. يعني لفت انتباهي في الآية، في الآيات الكريمة في خارج سياق الآية التي جمعت البر كله، اقتران البر بالأيمان، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا.
1: لأن البر هنا في هذه الآية، في هذه الآية مرتبط ارتباط وثيق بالصدق،
0: بالصدق
1: مرتبط بارتباط وثيق بالصدق من يعني من القيم، إذا صح التعبير بكلمة القيم وهي مستخدمة، من القيم الإسلامية المرتبطة بالبر، وهو البر إطار واسع مثل كلمة الخير، من الذي الصدق. فالصدق في الأعمال أيا كانت هذه الأعمال من الأعمال الخير إن شاء الله عز وجل تكون في موازين الحسنات وتتجلى للآخرين ويقتدون ويهتدون بها. نعم،
0: يعني في معنيين، ارتبط أولا بالحب حتى
1: نعم.
0: تنفقوا مما تحبون، البر ارتبط البر. مرة ثانية بالصدق، بالصدق في الأيمان. إذن هو يتغلغل في كل هذه القيم الداخل الإنسان،
1: يتغلغل في كل حياتنا مع والدينا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع أزواجنا، مع كل حياتنا. لما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا التعاون هذا الأمر شاملنا جميعا زمانا ومكانا وإنسانا، معاشر المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى، وليس ذلك فحسب، بل نهانا عن أن نتعاون على غير البر مما يؤدي إلى التقوى.
0: استوقفني أيضا يعني مصطلح الأبرار يا دكتور.
1: نعم.
0: وهو من البر. الله سبحانه وتعالى يصف ملائكته كرام بررة، ويصف عباده الذين استخلصهم في الجنة بأنهم أيضا إن الأبرار لفي نعيم.
1: نعم، الأبرار هنا لعلها في اللغة العربية أوسع من كلمة البررة، الأبرار أوسع من كلمة البررة.
0: نعم.
1: الأبرار تشمل الفعل، الفعل يعني هم فعلوا فعل البر فانتسبوا إلى البر فأصبحوا أبرارا، أما البررة فهم ممتثلون لأمر، من أجل ذلك جاءت كلمة البررة، وهذا مما يدلل على عظمة وشأن المؤمنين الذين هم من أهل الجنة، من الذين يفعلون البر في زمانهم وفي حياتهم، وهذا مدلول واسع ينبغي علينا أن ننتبه إليه. فالإنسان الذي يريد أن يكون بارا بمجتمعه والمجتمع بارا به، لا بد أن يكون هو ممتثلا للبر في كل نواحي حياتنا، في كل نواحي حياتنا، وخاصة الحقوق، حقوق الآخرين، حقوق الآخرين المادية والمعنوية.
0: استوقفني أيضا
1: نعم
0: في موضوع البر، أن الله يأمرنا بأن نبر في غيرنا من غير المسلمين. لا ينهاكم الله، في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى في الفئة هاي، في التعامل مع الفئة هاي؟ احنا بنعرف انه التعامل مع المسلمين، التعامل مع الوالدين، التعامل مع كذا يعني ينطبق عليه، لكن اضاف اليهم سبحانه وتعالى هذه الفئة الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون وهم من غير المسلمين بشر.
1: الآية هذه آية عجيبة جدا.

0: فيمكنني أن أبره اليوم وغدا وبعد غد. من أجل ذلك كان الأمر بالإحسان إلى الوالدين، أي نعم، برا بالوالدين وليس إحسانا بالوالدين، حتى لا يكون تمننا من العبد على والديه أولا، ولا يكون مرة نعم ومرة لا. فكان برا بهما منذ نشأته وحتى وفاته هو، حتى وفاته هو، بل يورث ذلك إلى أبنائه إن استطاع إلى ذلك سبيلا وكان لازما عليه. فبالتالي مسألة البر أوسع بكثير. من أجل ذلك غير المسلمين يشملهم البر. هذا البر يحدده الموقف، يحدده الموقف، إما من العطاء وإما من بذل الجهد وإما من تقديم الابتسامة والمعاملة الطيبة. ولا لا بد أن ننافسهم بالأخلاق. أنا دائما أقول لتلاميذي وأنت أستاذي، بارك الله فيكم،
1: بارك الله فيكم أستاذنا،
0: رفع الله قدركم، دائما أقول للتلاميذي لا ينافسونكم الناس بالأخلاق، نافسوهم بالأخلاق.
1: نعم،
0: هذه
1: نعم
0: المنافسة
1: نعم،
0: يعني تتربعون على على على على تيجان، تتربعون على مواقف ومنارات ونبرات للناس، وتكونون قدوة في هذه الأخلاق التي هي البر أصلا.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور محمد الزبن، أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة، حفظك الله وزادك الله فضلا وعلما، حياك الله. وأرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين الكرام جميعا، حياكم الله.
1: دكتور إقبال، هل يمكن أن نقول بأن الدين يمكن أن يفهم بدقة وبعمق من بوابة البر؟
2: يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أشكركم بداية على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا.
2: هذه الاختيارات اللي ليست غريبة عليكم.
1: الله يسلمك دكتور،
2: منور عليكم. والله هذا السؤال الذي يرجع فيه دائما إلى الأصول وإلى الجذور، دائما أنظر له بفرح، لأنها مسألة تأصيلية. إذا بحثنا الشيء من أصوله وعرفنا المقاصد من أصولها، فهذا يدلل على يعني إجادة لفهم الأمور وتأصيل لها. وبالفعل هو هذا منهج الدين، دائما التركيز على المشترك في بعده الإنساني. ولذلك الدين في مخاطبته للإنسان يركز دائما على أساسيات الفطرة الإنسانية وعلى الصفات البشرية التي تشكل محط إجماع للناس، والتي تخاطب يعني المجموع البشري المستقر الثابت في الفطرة الإنسانية، وهي بالأصل أن الإنسان ما لم يتشوه بعناصر الدنيا وبما فيها من المكدرات، فإن الأصل فيها أن ينشأ على الخيرية وعلى الفضيلة وعلى حب الخير وعلى الاستقامة. هذا الأصل في التكوين الإنساني. ولذلك هذه بوابة ونافذة جميلة جدا يفهم فيها الدين، لأنه يعالج الأمور والمفاهيم وصناعة القيم من الداخل الإنساني، وهذا ما يمنح فعلا العمق الذي تفضلتم بالإشارة إليه.
1: والله اللي خلاني أسأل هذا السؤال فضيلة الدكتور، عندما أقرأ قوله في سورة البقرة، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر هذه الآية التي يفصل فيها مقاصد وقيم الدين كاملة.
2: نعم سيدي، زي ما تفضلت يعني جاءت محددات ما يعترض البر أكثر من المحددات اللي بيّنت ما هو البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، ليس البر ك كذا وكذا حتى

0: يظهر التحديد لأنه هذه منزلة عالية رفيعة جليلة، ولذلك جاءت كل هذه المحددات لتؤكد أنه هذه الصفة. حتى سيدي يقال أنه البر من خواص الأنبياء، يعني هذه من الصفات التي لم يكن من 124,000 نبي اللي بعثهم الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين منذ بدء الخليقة إلى سيدنا محمد، ما من نبي إلا وكانت هذه الصفة صفة لصيقة قائمة بذاته، ملموسة في تعاملاته، موجودة في سلوكه وفي يومياته. فهذه المحددات اللي ذكرتها الآيات القرآنية لأن هذه الصفة تحتاج أن نخلصها ونظهرها من الصفات المثيلة لها. يعني البر ليس الخير، ليس الإحسان، ليس الإيثار، وإنما هو مساحة من الاتساع الذي يستطيع أن يبتلع إنجاز التعبير كل هذه الفضائل ويشملها بثوب واحد ويحيط بها من كل مكان حتى تصبح سجية وطبع واسم لصيق لصاحبها. حتى أن القرآن من نفاستها إذا نتأمل في الآيات سيدي نلاحظ، يعني حتى عندما يذكر في سياق الجمع يأتي بجموع القلة، إن الأبرار لفي نعيم. طيب الأبرار يعني في بررة وفي برور، لماذا هذا الاختيار؟ دلالة على أنه من جموع القلة، حتى وإن كان يوحي إلى كثرة لكنه مقابل الشر ومقابل الفجور يبقى قلة. يعني في كل المجتمعات في كل البشرية دائما القلة هي الممدوحة، فما بالك قلة القلة اللي هم فيهم يعني صفة أنهم بررة أو من أهل البر كما ذكرت
1: المقاربة هنا. المقاربة هنا بين الأبرار والفجار،
0: الأبرار والفجار نعم. يعني ولذلك هذا الوصف جاء فقط سيدي ملاصق بالبشر، لذلك البررة دائما هي، وإن ذكرت حتى مرة واحدة بأيدي سفرة كرام بررة،
1: نعم
0: ذكرت في سياق الحديث عن الملائكة
1: نعم.
0: أما الأبرار فهم البشر، وقد جاء به كجمع قلة لأن هذه الصفة صفة نفيسة، ولو كان الناس جميعا يشتركون بها لما جاء لدينا في القرآن أكثر من 30 آية تمتدح هذه الفئة اللي هم أهل البر الذين تزينوا واتصفوا بصفات ما كانت أظهر إلا مع الأنبياء. ولذلك هو حسن الخلق جاء في الأثر، الناس رجلان، بر نقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. هذا التوصيف زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، حتى أنه يكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد تكملة الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء. يصرح بركة عجيبة لأنه ينتج فوائد في التعاملات البشرية، يشيع روح المحبة، يشيع روح الألفة، يجعل لك القبول بين الناس، يجعلك تتعامل مع الناس بروحية الكسب. الإنسان البار كلما وجد إنسانا أصبح مشروع كسب إنساني، بمعنى مشروع احتواء، مشروع إقامة صداقة، مشروع مودة جديدة، مشروع إدامة صلة. لا ينظر للناس أنهم عابرون في طريق عابر، وإنما هو إنسان من تأصل الخير الذي فيه يريد دائما أن يديم هذه الصلات، يريد أن يعززها، يريد أن يترك أثرا، يريد أن يضع بصمة في هذه الأرواح. ولذلك هذه الصفة صفة عزيزة وجميلة، ويجدر بنا والله أنه نقترب منها القرب اللي يجعلنا من أهل البر ومن أهل التقوى ومن أهل الرشاد. عليهم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، كما تفضلتم دائما نقيض
1: البر
0: هو الفجور. وهما في النار طبعا، الفجور والكذب والعياذ بالله.
1: في آيتين كريمتين.

0: وردت كلمة البر بالوالدين بالنص.
1: نعم.
0: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي الآية الأخرى وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا.
1: لذلك سيدي إذا أطلق البر في معناه، أول ما يتبادر الإنسان هو بر الوالدين، فمن لم يكن فيه برا لوالديه فلا يتوقع أن يكون فيه له حظ ولا نصيب من هذه الصفة.
0: يعني القيمة الأولى التي يتحدث عنها النبي عندما يتحدث يقول أن الله خلقني برا بوالدي أو بوالدتي.
1: وقبل هذا سيدي، بر الوالدين هو كمصطلح وكفضيلة دائما لطيقة بالتوحيد. يعني وكأن القرآن يقول لنا أن الإنسان المؤمن الموحد القريب من الله هو إنسان أو أحرص الناس على بر والديه، فهو إنسان بار. منشأ هذا البر منشأ عقدي، منشأ إيماني، لا ينطلق من منفعة، لا ينطلق من مجرد شعور عابر، وإنما هو يتزود من نفس مجبولة بالتقوى، نفس تستشعر هذه المعاني، تستشعر أن البر جزاء البر، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني حتى الجنة جاء من أسمائها أنها البر.
0: والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو البر، البر الرحيم.
1: البر الرحيم يعني لما
0: واقتران الرحمة هنا بالبر في آية واحدة، لم تتكرر هذه الآية من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا في هذه الآية، وارتبط البر اسم الله تعالى بالرحمة.
1: وربما إشارة ثانية سيدي، لما يأتي لفظ البر بالإثم من أصل 32 مرة، جيء بالبر اسما، جيء به، لن تبروا أو تبروا هذا فعل،
0: نعم،
1: جيء به مرتين، بالمقابل 30 مرة لفظ البر يأتي اسما
0: استمراري،
1: والإثم فيه معنى الثبات ومعنى الرسوخ ومعنى الوضوح. أما الفعل لهم زمن ويتوقف.
0: صحيح.
1: هذه إشارة إلى أن الذين اكتسبوا هذه الصفة ونالوا منها الحظ الوافر هم الذين تقوم فيهم هذه الصفة في أرواحهم ودواخلهم إقامة دائمة ثابتة أصيلة، دلالة على انغماسها في أصل الشخصية حتى أصبحت سجية وطبع وشيء، وكأنه مفطور على عمل الخير والحرص على الألفة وعلى السخاء وعلى بذل الجاه وعلى المساعدة للنفس وعلى الإيثار وعلى التودد وعلى الكلام الطيب وعلى البشر وعلى إشاعة الأمل وعلى حسن الاحتواء وعلى هذه المشارب الجميلة من الصفات الرفيعة والعليا.
0: فتح الله يفتحها عليك. والله وانت بتحكي يا دكتور إقبال تذكرت الآيات الكريمة في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، الله سبحانه وتعالى يذكر الأبرار،
1: نعم،
0: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يعني يصف حالتهم ثم يقول من هم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مصر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. التقديم هنا في الجزاء ثم التأخير هنا في وصف هؤلاء الأبرار، والأبرار هنا يعملون في الدنيا، يعني هم أخذوا الصفة من عملهم في الدنيا.
1: سيدي مش الحياة مع الأبرار حياة جميلة، حتى الموت مع الأبرار أحسنت. كان أمنية، وتوفنا مع الأبرار هذا، يعني حتى الموت معهم
0: يا سلام.
1: يعني يؤمن ويطمع فيها أن يحف الإنسان شيء من بركة جوارهم ومماثلتهم، فما بالك الحياة مع الأبرار. لذلك من جميل يعني عادات القرآن أن يستفتح بذكر الشيء الجميل ثم تذكر صفاته من باب التشويق.
0: يعني إن الأبرار والله هذه بدها حلقة كاملة، وتوفنا مع الأبرار. شوف الموت أمر يعني صعب، يعني لا تتقبل النفس.
1: يعني كان القرآن لا إله إلا الله ربنا قادر إنه يقول وتوفنا أبرارا.
0: صحيح.
1: لكن لإذ للإشارة.

0: إلى فضل المعية، إلى الصحبة، إلى حسن الجوار، إلى الناس الذين ينتفع منهم يعني أحياناً وأمواتاً ربما يحصل مثل هذا.
1: يعني وكأنه يقول يا رب إذا لم تختارني أو يعني تجعلني مع يعني من الأبرار، فاجعلني برفقة هؤلاء الأبرار معهم.
0: يعني الإمام الألوسي يقول هذا من أدبهم، ما قالوا استشعارا لهم لعلو هذه المنزلة الرفيعة، إنه كيف إحنا يعني نطلب هذه الأبرار المرتبة الرفيعة العالية جدا، يعني على الأقل من باب هضم النفس ما تجرأوا أن يطلبوا مثل هذه المرتبة. فقال يعني على الأقل يا رب يعني توفنا معهم، بل كي إحنا بعرواهم بفضل معيتهم
1: بركة من بركتهم
0: ببركاتهم، يعني هذا من حسن الأمل وظن الخير. فهذه
1: طيب يعني أليس اليوم يا دكتور إقبال يعني ممكن أن ندعو الله سبحانه وتعالى، أو يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مع الأبرار، أن يجعل الأبرار رفاقنا؟
0: والله هذا هذا هذا الأمل لا أظنه يفارق أي روح واحد منا.
1: نعم.
0: لأن الإنسان البار جيرته طيبة، تعامله طيب، بشوش، مفرح، ينشر البشر وين ما جاء في خير، إن لم يرى منك خيرا لم ترى منه يعني شرا، فيه سخاء، فيه بذل، فيه مساندة، فيه رفق، فيه إيثار، يكفي إنه هو ثمرة للصدق، إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. تخيل واحد يصبح عنده هذا يعني نموذج عيش طريقة.
1: طب كيف يعني بدنا نتعرف عليهم هؤلاء الأبرار يا دكتور؟ هل يقدم لنا القرآن الكريم وصفا لهؤلاء الذين نبحث عنهم؟ واليوم يعني احنا بحاجة اليهم، بحاجة الى مظلات من الأبرار نستظل تحتها، نقتدي بها، نستأنس من وحشتنا بها.
0: نعم القرآن الكريم يدلنا في كل المواضع اللي ذكر فيها القرآن، ذكره على سبيل الامتداح، على سبيل ذكر صفاتهم، ذكر بأنهم أهل الصدق وأهل الإحسان وأهل البر وأهل التقوى. أكثر صفات نصيقة وردت بأهل البر سيدي اللي هو الصدق والتقوى. وكل إنسان يلمح فيه صفة الصدق هو إنسان أقرب ما يكون إلى صفة البر، لأن الإنسان الصادق صادق في علاقته مع الله، صادق في مودته، صادق في عطائه، صادق في مشاعره، لا يزور، لا يجامل، لا يهادن، يداري نعم، يأخذ من النفوس، يؤثر، ينشر الطيب، ينشر المودة، يكون رفيقا بمن حوله. ولذلك ربما نحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث عن الآخرين بقدر ما إحنا مدعوون إلى أن نكون نحن من أهل البر بمراكمة هذا الصفات، لأنه هو البر في أصله هو اتساع الخير. حتى اللفظ اللطيف بالبر اللي هو البر، قالوا إنه الدنيا مقسومة إلى بر وبحر، فالبحر واسع والبر واسع، والبر أيضا له من هذا الاتساع
1: واسع،
0: فهي مظلة واسعة قالوا تشمل صنوف الخير على أشكالها وأنواعها، صنوف الخير بكافة مظلاتهم. يعني إحنا نقول مثلا الخير لفظ جامع لكل ما يستطاب ويستحسن من الأفعال والأقوال، إذا الخير كله يدخل كحلقة في سلسلة البر، ينضم تحتها معاني الإيثار، معاني السخاء، معاني الفضل، معاني الإحسان، معاني الخير. هذه تتوخى في أصحابها، في أهل الصلاح الذين لا يشهدون الزور، الذين يقدمون الفضيلة، الذين في قلوبهم الحب، البعيدين عن البغضاء، عن الفحشاء، البعيدين عن إشاعة مشاعر الكراهية، اللي فيهم تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى، اللي في قلوبهم السكينة، الرحمة. سبحان الله أحياناً هذه علامات ربانية في الأشخاص، تقول يا أخي والله هذا الرجل إني من ما صل علي

0: صدري له أحببته، سبحان اللي ألقى محبته في القلب. ولا شك أنه مثل هذه الفئات الله سبحانه وتعالى يجعل لهم القبول والأثر والمكانة والتأثير في نفوس الناس. كل من يلقاهم يعني يستبشر بهم، يظن بهم الخير، يجد في كلامهم، في أفعالهم، لأن البر ليس أقوالا، يعني ليس مجرد كلام طيب فقط وليس بشر، وإنما أحيانا يكون برا عمليا، يكون في سخاء وفي بذل وفي مساندة بالنفس، في إيثار، يعني في تطبيقات عملية تحتاج إلى أنه يترجم هذا المعتقد أو هذا القول إلى أفعال وإلى ممارسات تدلل على يعني عمق هذه الصفة وتأصلها في نفسه.
1: البر اللي بتحدث عنه يعني على صعيد الإنسان الفرد، هل يمكن يعني لهذا المفهوم أن يتعمق أكثر فنتحدث مثلا عن مجتمع بار من الأبرار أو بر اجتماعي؟
0: يا سيدي، في بر حتى الإلكتروني، هذيك اليوم
1: أحسنت.
0: صحيح، بر تقني وبر تكنولوجي. قلت له يا أخوي ما تفهمني، يعني كيف يعني هذولا؟ قال والله أنا عندي والدتي وتشتاق لأخوي مغترب، فحبيت أعلمها أنا عن بر التكنولوجي. علمتها على بعض التطبيقات كيف تتواصل وكيف تعمل اتصال فيديو كول وكيف تقدر تتصدق من خلال مثلا محفظة معتمدة صحيحة سليمة. تقول نفسي أفعل كذا، يقول لا الأمر سهل. قال والله صرت لما أعلمها تسوي أشياء يعني زي أوامر متكررة
1: من باب البر.
0: هذه تطبيقات جميلة للبر، بمعنى أنه الإنسان ليس فقط البر والله أني أتصل على أمي كل يوم يا ثلاث كيف حالك شو أخبارك طمنيني عنك، لا، في تطبيقات في بر بالنفس، بالبشر، بالمرافقة، بالصحبة، بالتفريج النفسي، بالمصاحبة، بالمشاوير، بالزيارات، بأن لا يجعل البيت هذا وكأنه غريبا مهمشا غير مطروق. لا، كل ما في عندي مناسبة سعادة فرح أجعل الاجتماع في هذا البيت، أخليه مقرون بالفرح، أخليه مقرون بالسرور، بدل ما هو بيت مهجور لوالدين كبيرين مسنين. لا، إذا ذكر يقترن بالأفراح، المودة، بالزيارات، بما يحب الأطفال. أحيانا الأطفال صار يقول لك ليش أنا بدي أروح عند دار والله دار جدي، شو بدي أقعد أنا مع ناس؟ لكن لما تربط لهم إياه هذا البر بما يحبوه وبما يعني يفرحهم ويدخل على قلوبهم السعادة والفرح. إحنا ننقل البر من المفاهيم البسيطة والنظرية إلى تطبيقات جميلة تجعل من هذه الممارسة الفعلية شيء يدخل السرور على قلوب الناس جميعا. ولا شك أنه أخص هؤلاء الناس هم الوالدين، وهذه صفة بفضل الله.
1: لماذا ارتبط في الذهنية المسلمة البر بالوالدين تحديدا؟ يعني ودائما احنا دائما بنقول انه بر الوالدين بر الوالدين، ولم يخرج هذا المفهوم الى نطاق اوسع واعمق.
0: صحيح، لانه هذا يمثل الحد الادنى الذي لا يغتفر والذي جاء مقرونا بالوحدانيه. اما اذا جينا بدنا ناخذ ما بعد البر بالوالدين، نعم، بدي اكون انا بار بأهلي.
1: الدرس الأول، يعني هذا هو الدرس الأول،
0: هذا الدرس الأول، لأنه هذول يعني المتفضلين عليك بالوجود بعد الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: اللي لولاهم أنت هذول السبب المادي، خلنا نقول البيولوجي، لوجودك على هذه الأرض. لولا اجتماعهم ما وجدت أصلا. أما ما يأتي بعد ذلك، والله في بر بالوطن، وفي بر بالأصدقاء، وفي بر بالزملاء، وفي بر بالنفس. يعني أحيانا الناس تتجاهل أنفسها.
1: صحيح.
0: إنسان يتجاهل احتياجاته ونفسه وحقوقها عليه، ويضطهد ذاته ويجبر نفسه على العيش تحت تأثير مشاعر سيئة، هذا حتى مع نفسه ما هو بار. يعني أحيانا احنا نقول بر الوالدين وبر الوطن، وهو ما
1: ضار
0: هو
1: بنفسه.
0: ضار لنفسه، يضطهد ويمارس على نفسه انواع من الكراهيه والاحتباس والتضييق والعيش النكد اللي يخليه شخصيه مكروهه وكارهه بدون سبب. والله مرات في ناس يعني يحتقن كل هذا الاحتقان ويبث كل هذه المشاعر السيئة وينشرها ويعممها.
1: صحيح.
0: وقد يكون هذا إنسان يحتك به كثيرا فيسمم عيش الناس المحيطين به، بينما بالمقابل أنت تقدر تكون، وهي مشاعر. وأغلب البر يعني لن تشارك الناس لا بإطعامهم ولا بالإنفاق عليهم، لكن لهم من حسن التعامل بالتودد بالتراحم. يا ريت تنشأ فينا مثل هذه الصفات الطيبة، نصبح بارين بالأوطان. والحمد لله نماذج كثيرة تجد، والله مرات تدخل لها مباني مهمة، مستشفيات كبيرة، تجد جناح كامل والله تبرع به فلان، تبرع تعبير عن أول شيء لله سبحانه وتعالى يعني، ثم تشعر أنه هذا ينغمس فيه معنى آخر، نوع من البر والشكر والامتنان لهذا الوطن. شكر لله سبحانه وتعالى انه مكنه، انه جمع كل هذا المال من هذه الارض الطيبه المباركه، عبر عن شكره تعبيرات فعليه ممارسه يعبر فيها، وكانه يقول شكرا لله سبحانه وتعالى ان اعطاني، ان انشاني في هذا المكان، في هذه الدنيا.
1: شكرا نعمه يا دكتور،
0: وهذه نعمه.
1: نعم.
0: وبالشكر تدوم النعم،
1: بارك الله فيك.
0: عنها يرتقي الإنسان ويعبر عن حقيقته وعن جوهره وعن ما فيه من سبل الخير ومضامينه.
1: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير دكتور إقبال، ودائما يعني تضيف إلينا من اللطائف ما يستحق الشكر، الشكر على النعمة. أيضا انتهى وقت هذه الحلقة، فيما تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية، وفضيلة الدكتور إقبال بداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: سقط عن قرصانها فندم.
2: أسرعوا احملوه إلى الإسعاف.
1: الإصابة في دماغه سيدي.
2: أحضر النقالة. أسرع أسرع.
3: شباب بس رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا إخوان. يا شباب
4: احنا هالعيمة.
3: عش عش احمون عبين ما نوصلكم برا شكال.
4: ابشر ابشر ابشر
3: بسرعة شباب، ركز حتى نتفادى الرصاص.
4: شغلوهم بالنار، خخوا عليهم. جالس رشاشات بجد.
3: ركز ركز المنصب بسرعة.
4: رصاص يا نشامة.
3: سدد سدد معي على الميسرة. سدد
4: عافية. راحوا عصيدة. تسلم يمينك.
5: ما هي حالة القائد؟
1: أفندم حمد باشا توفى.
5: توفى؟ هذه مصيبة؟

0: الدفاع لدعمنا الرامي.
1: طيحوا عليهم، طيحوا عليهم يا نشابة،
2: عليهم ابوي،
3: عليهم
2: اضرب هذا.

0: ارمي من ايدك، ارمي بارودك ولا
1: ارمي سلاحك ولا افتش شدودك. ارمي،
0: انا اسير، ارجوك ارجوك احفظ روحي.
1: معلوم بدي احفظ روحك، انت حقك ذهب نيرات.

0: قول يا جوهر، وصيت على ضابط اللاسلكي؟
1: وصل سيدي.
2: لبيك يا سمو الأمير.
0: اسمعني زين، نريد نرسل تقرير أولي عن معركة

0: الدقيق قبل إحصاء النتائج.
1: تفضل يا سيدي.
0: إلى القيادة بالقويرة.
1: راح.
0: بلغ عدد الأسرى 100 جندي.
1: جندي.
0: وخمسة ضباط. التفصيلات تردكم بعد حين.

0: يسلم رأسك يا عم منازي.
1: تعيش يا أبو كريم تعيش.
2: البقية بحياتك.
1: حياتك الباقي. الله يرحمك يا فرحة. هذا اللي كسبناه من ملايين الوالدين الترك. العيل مات بقبرص وأمه ماتت بالطفيلة. الله يعوض ويعيننا عليكم.
3: العوض بسلامتك يا عم منازل.
0: العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
1: الله يسلمكم.

0: ماذا قلت يا نصرت؟
1: حامد فخري يا باشا استشهد.
0: ماذا حدث للآليات؟
1: الخسائر كبيرة يا باشا، كبيرة جدا.
0: حامد فخري باشا قدير وصاحب تجربة، كيف يسقط بمعركة مع شرذمة من العصاة؟

0: العافية نصال عافية.
1: يا الشريف هذا لبس حامد فخري باشا اللي بده يحط السيف على رقابنا.
0: سلمة يمينك وسلمة عافية.
2: يا الشريف دونك الضابط هذا أنا أسرت وسط المعركة.
0: تستاهل الخمس جنيهات تستاهلهم.
2: قدم امش قدم قدم خلي الشريف يشوفك. قدم امش.
0: اسمني
3: اسمم أغاسي جودات بيار نائب الأمير حامد فخري باشا.
4: حامد خير يا عوض وش بيه
5: الشريف يرطن ترك مثلهم.
4: اللي سمعته انه درس بمدارسهم.
2: شايف ما بدك اياه يحشي الدولة.

0: خوف الله إنه المعركة خلصت. وقف طخ البارود.
1: تعالي يا ما نصطبيهم،
0: بالكي إذا وصلنا الشفا نشوف شي.
1: إيه امشي بلا كثرة حكي.
2: يا عوفة يا عوفة يا غزوة، خذني معكن.
0: يلا تعالي.

0: وعليكم السلام. كم الأسرى يا جعفر؟
1: 29 ضابط وحوالي 200 جندي وضابط صف.
0: أبغى منك يا جعفر تأخذهم لل...
1: أرجوك سمو الأمير، أنا رجل بندقية مو سجان.
0: نبغى محافظ للأسرى يا جعفر.
1: موجود وعده خبره،

0: هذول الليلة يروحوا عشل الذيابة والضباع.
1: عبد السلام يا عبد السلام،
2: عندك يابا؟ عندك.
1: امش انت ولافي جيبولي اللي تلقوه من الرجال بدربكم.
2: بالحال يا ابوي.
0: ابشر يا شيخ.

0: وصل زكي بيك الحلبي يا سيدي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا. إيه مبروك سمو الأمير، مبروك. يبارك بعمرك. أقول يا زكي بيك،
2: أمور أمور سيدي.
1: أبغاك محافظ للأسرة، أنت تحكي لغتهم وتعرف عاداتهم وطبعهم.
2: إيه تحت أمرك سيدي، بس سجن الطفيل صغير وما بوسحوا.
1: أخزنهم بالقلعة الحين ما نفضى ونرسلهم للقويرة.
2: تؤمر سمو الأمير.

0: يا نشامة، ترانا نخاكم نخوة.
1: ابشر يا شيخ ذياب، لعينك
0: أدياكم تكسبوا أجر وتدفنوا هالميتين من الأتراك.
1: وين ندفنهم؟
0: مشانهم
2: يا شيخ. هذه الفوس والكريكات من عدتهم، وفيها كم من خندق محفورات وجاهزات.

0: جوهر يا جوهر.
1: لبيك سيدي.
0: احفظ لنا الباب.
1: اي والله سيدي.
0: وين وصلنا؟
2: وصلنا يا سيدي عند أعرض أن المملوك قبله قدم عريضة وبها بشر مولاي بالموفقية التي أحرزها جيشكم المؤيد المرفق بعبدكم.
0: كمل.
2: حاضر.
0: وهنا أقدم تفصيل ما اغتنمناه من العدو.
2: عدو.
3: الذي لم يسلم منه إلا شرذمة لا تتجاوز 110.
4: هذا خبر سر البال. كمل يا فايز.
3: بلغ عدد الرشاشات 17 ومدفعين جبليين. الأسرى 29 ضابطا ومئة وخمسون جنديا. والإحصاء الحقيقي لحد الآن لا أعلمه. والغنائم من الخيل والبغال والخيام والأشياء الأخرى لا يمكن يا مولاي أن أحصيها.
4: ابرك بالخبر لنور السعيد وعود أبو تايه في باير.
3: اتحركوا يا سيدي على جرف الدراويش.
4: لا شك أن الخبر يصلهم مع البدو، لكن ابرك لهم بالبشرة.
3: هي الألطاف السبحانية، وإنني سأبشركم إن شاء الله بسواها، وأقبل الأعتاب داعيا بالنصر والإجلال.
5: كنتم مع حد الدقيق.
6: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زادي. إخراج علاء ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الجمعة 29 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 11 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم. أعوذ

لذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما

لا يعبد إلا إياه. بل وبعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالإحسان للوالدين، والإحسان هو البر والإكرام. فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي بعد الإيمان بالله ورسوله، فقال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. احذروا أيها الإخوة من العقوق. العقوق أيها الأحبة ضابطه هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. والبر بابه واسع يدخل فيه التواضع لهما والدعاء لهما، فقد قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ألن لهما جانبك متواضعا متذللا لهما من فرط رحمتك وعطفك عليهما، وارفق بهما وادع لهما بأن يرحمهما الله كرحمتهما لك صغيرا. بل من البر ترك كل أمر يزعجهما، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار، وقال عروة لا تمتنع عن شيء أحبه. ويدخل في هذا البر الإحسان إليهما بالمال والخدمة والزيارة، بل حتى بزيارة من يحبون حتى بعد الموت، فإن الشخص يثاب بزيارة من كان الوالد يودهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر أن يبر الرجل أهله ويبر ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. أيها الأحبة، بالغ الشرع في التوصية بالوالدين وأمر باستعمال جانب اللين واللطف عند مخاطبتهما ونهى عن إيذائهما، بل لم يرخص في أدنى كلمة من كلمات التضجر كقول أف لهما. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
4: عالية،
3: دائما عالية إن شاء الله.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:

مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. ألونور وتثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. شهيد وتسعة جرحى في قصف الاحتلال على قطاع غزة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك، للإطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم. ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيلة الحكومي إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بحثت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن دروزة تداعيات الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وانعكاساتها على دور الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء اللجنة بمدير شؤون الأونروا في الأردن والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفيق خرفان، حيث جرى استعراض واقع عمل الوكالة وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد عملها والحد من قدرتها على تقديم خدماتها. من جانبه أعرب مدير شؤون الأونروا في الأردن عن تقديره لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، مثمنا في الوقت ذاته جهود مجلس الأعيان ممثلا بلجنة فلسطين واهتمامه بدور الوكالة ودعم عملها. حذر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من زيادة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الماضية. وأوضح المكتب الأممي أن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الأسبوع الماضي 20 منزلا ومبان أخرى أدت إلى تشريد ما يقرب من 1500 شخص نصفهم من الأطفال. وأشار إلى أنه بأنحاء الضفة الغربية شرد 1500 فلسطيني خلال العام الحالي بسبب عمليات الهدم، كما شرد أكثر من 2600 شخص بسبب عنف المستوطنين وما يرتبط بذلك من قيود. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة،
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. أعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكار البرلمان العربي الشديدين لتوغلات الاحتلال المتكررة داخل الأراضي السورية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الانتهاكات والممارسات التصعيدية التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على أمن واستقرار المنطقة وما قد تفضي إليه من تصعيد خطير وتوسيع لدائرة التوتر وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليميين. سيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق اليوم، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي يمني. وقال إن قوارب على متنها مسلحون حوثيون وصلت إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. وتعد جزيرة ميون استراتيجية إذ تقع في وسط مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر. قال مسؤول أمني باكستاني اليوم إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإمكانية استئناف المفاوضات وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم وغدا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. نهاية النشرة الإخبارية، لكم تحيات الزملاء المحرر المسؤول مرزوق العويمر وطارق السجار من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 11 من أيلول. في مثل هذا اليوم 11 من أيلول ولكن من عام 1919 صدر عن الحكومة الفيصلية في دمشق قانون وسام معان الذي منح لكل الذين قاتلوا أو جرحوا أو استشهدوا في معارك معان خلال عمليات الثورة العربية الكبرى، وصادق الملك فيصل الأول على قانون خاص باسم قانون وسام معان، وهو هذا أول وسام عسكري في تاريخ العرب الحديث. في مثل هذا اليوم 11 من أيلول من عام 1921 تشكلت قوة عسكرية أردنية حملت اسم قوة الاحتياط، وتألفت من 217 ضابط وفرد وبموازنة سنوية 217 ألف جنيه، وتولى تشكيلها أول قائد للجيش العربي الأردني هو الإنجليزي برونتون الذي أكمل التشكيل في 22 تشرين الثاني من عام 1921. في مثل هذا اليوم 11 من أيلول من عام 1923 استخدم لأول مرة اسم الجيش العربي، والذي ضم كل القوات العسكرية إضافة إلى مفارز الأمن العام، وأصبحت جميعها جزءا من الجيش العربي بقيادة الفريق فريدريك بيك. وكان مجلس المستشارين الذي هو بمثابة مجلس الوزراء قد وافق في 11 أيلول 1923 على دمج قوات الأمن العام الشرطة والدرك مع القوة السيارة الجيش العربي. في مثل هذا اليوم 11 من أيلول من عام 1928 صدر قانون العقوبات المشتركة، وقد أباح القانون لرئيس النظار وهو رئيس الوزراء في ذلك الحين زيادة قوة الجيش العربي المرابطة في أي منطقة تحدث فيها اضطرابات، وأن يتحمل أهالي المنطقة النفقات التي تنشأ عن هذه الزيادة، وفرض غرامات مالية لأي خسارة تتم في الأموال تحدث للحكومة الأردنية والدولة المنتدبة. في 11 أيلول 1962 صدر أمر تشكيل قيادة الجبهة الغربية بقيادة العميد الركن محمد أحمد سليم، وكان تنظيمها يضم 3 ألوية مشاة، هي لواء المشاة الأول عالية، ولواء المشاة الثاني الهاشمي، ولواء المشاة الثالث طلال. ومن ضمن تشكيلات هذه الجبهة أيضا 3 قطاعات حرس وطني، هي قطاعات نابلس والقدس والخليل.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم
1: جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات. وحديثنا اليوم عن الشهيد الرائد منصور كريشان ورفاقه الستة. كونوا معنا.

في هذه الأيام تصادف ذكرى استشهاد قائد كتيبة الحسين الثانية الرائد الركن منصور كريشان وستة أبطال من رفاقه في الكتيبة التي أطلق عليها لقب كتيبة أم الشهداء. ففي منتصف شهر شباط عام 68 وقبل معركة الكرامة بشهر، تصدى رجال هذه الكتيبة الباسلة لقطعان العدو

الصهيوني بمواجهة عرفت بمعركة الثمان ساعات بمنطقة أم قيس في شمال الأردن، حيث لقن فيها جنودنا البواسل العدو درسا لا ينسى، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، أطلقوا خلالها وابلا من النيران أصابت العدو في عدته وعتاده، ووقع عدد من القتلى في ميدان المعركة، ورد العدو بالمثل بقصف صاروخي من الطائرات أصابت شهيدنا البطل الرائد منصور كريشان ورفاقه الأبطال، واستشهد على إثرها 7 شهداء في نفس اليوم.

استشهد في معركة الخامس عشر من شباط عام 68 قائد كتيبة الحسين الثانية الرائد الركن منصور كريشان ومعه ستة من رفاقه، وهم الشهيد العريف محمود عيد الانسور، الشهيد الجندي أول عوض محمد الجراح، الشهيد الجندي منير أحمد المصري، الشهيد الجندي أحمد حسن عبد الرحمن، الشهيد الجندي محمد عقلة عبد الرحمن، والشهيد الجندي أحمد عبد الله حسين. وشهدت مناطق وسط البلد في العاصمة عمان يوما تاريخيا خالدا عندما شيعت الجماهير والجنود جنازة الشهداء من المسجد الحسيني الكبير في مراسم شعبية حاشدة، حيث اكتظت الجموع فوق الأبنية المحيطة وضاقت شوارع عمان القديمة بالآلاف من الذين شاركوا في تشييع جثمان الشهيد والشهداء الأبطال الذين تصدوا لقطعان العدو الصهيوني، وقد أقسموا وتعاهدوا ألا تطأ أقدام العدو الثرى الأردني الطهور.

وتكريما لهذه الكوكبة من شهداء الخامس عشر من شباط عام 68، صدرت الإرادة الملكية السامية عام 2012 باعتبار هذا اليوم هو يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. وكان لتسمية اليوم بيوم الوفاء رسالة ملكية غاية في الأهمية، بأن نشام العسكريين أدوا دورا هاما وعظيما، واليوم لهم منا جميعا الوفاء والتقدير لما قدموه للوطن والمواطن من أمن وسلام وحماية، ليبقى الأردن واحة أمن وسلام. ختاما، رحم الله الشهيد البطل منصور كريشان ورفاقه وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويل.
1: هويتك أردني وهمومك عربي.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذر نذرت علي لهريجا يكفو فديه، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه، فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة، وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي كلية الأمير فيصل الفنية. أخي الطالب، تدعوك قيادة سلاح الجو الملكي ممثلة بكلية الأمير فيصل الفنية للانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفن الطيران وبرنامج إدارة التزويد الفني والأمن السيبراني، فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توافرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة. سيتم نشر الوثائق المطلوبة وتقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي www.rjaf.mil.jo، علما بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 من أيلول 2026 ولغاية يوم الأحد 20 من أيلول 2026، حيث سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني والهاتف الخلوي.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. بتوجيهات من رئيس الوزراء، وزيرا الداخلية بالوكالة والصحة يزوران مصابي حادثة حافلة مكلفي خدمة العلم في مختلف المستشفيات. الأونروا تثمن جهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. شهيد وتسعة جرحى في قصف الاحتلال على قطاع غزة. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين وفي مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاع العمالة الوافدة. أخيرا، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الاثنين المقبل. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى

آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، أدعوكم إلى التعرف والتذوق لمحاسن الصلاة، الصلاة التي قال الله تعالى فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا أدوها أفلحوا. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة فريضة الله على عباده، وهدية الله لرسوله ولعباده، وهي رأس الأعمال، وهي من الأعمال كالرأس من الجسد. وأول ما يسأل عنه العبد من حقوق الله تعالى بعد التوحيد، وهي عماد الدين، وهي حافظة الإيمان. من حافظ عليها كان له عهد على الله تعالى أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له على الله عهد أن يدخله الجنة. ذكرها الله تعالى بلفظها أو فعلها قرابة 99 مرة: إنها الصلاة. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فمن محاسنها إصلاح الأعمال، فهي تصلح الأعمال، إن وجدت بين الأعمال قبلت الأعمال، وإن كانت قبل الأعمال أصلحت النيات والأفعال، وإن كانت بعد الأعمال كانت رجاء لقبولها عند الله. إنها مطهرة القلوب من الذنوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، هي لا تمنع المعصية، لأن المعصية تطرأ على القلب بحسب التكليف، فإذا عرضت المعصية على القلب قبلها القلب ضعيف الإيمان، وأنكرها القلب قوي الإيمان. لكنها تحرك القلب لمخافة الله تعالى. والصلاة تربية وتدريب وتزكية، فهي رباط المؤمنين على عهد الله وطاعته، وجهاد المرابطين في المواصلة والاستمرار والثبات. النفوس الطاهرة تنهاها صلاتها عن الفحشاء والمنكر. والصلاة مفتاح الصبر، الصبر الإيجابي الذي يأخذ الفوز الكامل. واسمع إلى لقمان عليه السلام وهو يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا نجاح في أي أمر بمعروف أو نهي عن منكر إلا بالصبر. والصلاة مفتاح النصر للمجاهدين، يصلونها بأشكال وأنواع عندما يخاف المؤمنون، حتى في لحظة الالتحام، وعندما تطرأ لك حاجة تصلي صلاة الحاجة، وعندما تتحير في الأمور تصلي صلاة الاستخارة، وعندما ينقطع المطر من السماء تصلي صلاة الاستسقاء. وإذا رأيت آية من آيات الله تعالى في الشمس والقمر تصلي صلاة الخسوف والكسوف.

هي الصلاة، وصية الله لأنبيائه. واسمعوا إلى عيسى عليه السلام وهو يقول وقد نطق في المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهي راحة القلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال وعند الكرب. أرحنا بها يا بلال. الصلاة لحظات مناجاة للعبد عندما يكبر فيكلم الله كفاحا واقفا بين يديه معظما له سبحانه، هذا الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه، وخلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه. كلنا ينتظر يوم يقف بين يدي الله يوم القيامة، كلنا يعرف أن الله تعالى سيحاسب، كلنا يعرف أن العبد سيكون له حجة يقولها بين يدي الله تعالى. فإن كنت تريد استعدادا لذلك الوقوف في الآخرة فقف اليوم بين يدي الله عز وجل معتذرا متشوقا طالبا راجيا متأملا، فتذكر العقل بذاك اللقاء الكبير يوم القيامة، وتشوق النفس لذلك اللقاء الذي ينادى بين يدي الله عليك في نهايته سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وطول الوقوف من أفضل أنواع الصلاة، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت. قال الإمام النووي رحمه الله القنوت هو القيام لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. وقد نظر العلماء في المفاضلة بين طول السجود وطول القيام، فطول القيام بالليل أفضل، وما سميت الصلاة في الليل إلا قيام الليل لما فيه من القيام، وذكر طول السجود في النهار فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

أحبتي في الله، وطول القنوت فيه فاتحة الكتاب، فالصلاة ميزان الحياة، وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. وفي القيام فاتحة العمل، وفيها تتلو فاتحة الكتاب، تلك الآيات السبع المثاني والنور العظيم الذي لم ينزل مثله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. قراءتها شفاء لمن طلب الشفاء، وقراءتها هداية لمن طلب الهداية، وقراءتها تعظيم لله لمن أراد تعظيم الله. من قرأ الفاتحة لحاجة استجاب الله له حاجته، ومن قرأها لله أعطاه الله كل الحاجات. صلاتي مكيال حسناتي، فمن أوفى الله له، ومن طفف

فقد طفف على نفسه. نعم، جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع أو سجد تساقطت منه. فانظر في إطالتك للركوع وإطالتك للسجود، وانتظر وتمهل حتى لا يبقى من السيئات شيئا.

وأنا أختم الكلام عن الصلاة، أقول لكم أصلحوا صلاتكم تصلح لكم أموركم وتنصروا على عدوكم، لأنها تقوي وازع الإيمان وتربي على التآلف. من صلاها وساءت أخلاقه جاء يوم القيامة مفلسا، ومن صلاها متكبرا على عباد الله لم تقبل منه حتى يتواضع فيرحم ذوي الحاجات والمساكين. من صلاها وقد حسنت أخلاقه ترقى وكان يوم القيامة مع الخيرة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نفعنا الله وإياكم ببركة الصلاة والخشوع فيها، وأجاب الله دعاءنا ودعاءكم، وفرج كروبنا وكروبكم، وجعلنا في أوطاننا آمنين وعلى الإيمان ثابتين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

0: إعداد أحمد الحياري، تقديم هشام خويلد.
1: هويتك أردنية وهمومك عربية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن الشهيد الرائد منصور كريشان ورفاقه الستة. كونوا معنا.

في هذه الأيام تصادف ذكرى استشهاد قائد كتيبة الحسين الثانية الرائد الركن منصور كريشان وستة أبطال من رفاقه في الكتيبة التي أطلق عليها لقب كتيبة أم الشهداء. ففي منتصف شهر شباط عام 68 وقبل معركة الكرامة بشهر، تصدى رجال هذه الكتيبة الباسلة لقطعان العدو الصهيوني بمواجهة عرفت بمعركة الثمان ساعات بمنطقة أم قيس في شمال الأردن، حيث لقن فيها جنودنا البواسل العدو درسا لا ينسى، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. أطلقوا خلالها وابلا من النيران أصابت العدو في عدته وعتاده، ووقع عدد من القتلى في ميدان المعركة، ورد العدو بالمثل بقصف صاروخي من الطائرات أصابت شهيدنا البطل الرائد منصور كريشان ورفاقه الأبطال، واستشهد على إثرها سبعة شهداء في نفس اليوم.

استشهد في معركة الخامس عشر من شباط عام 68 قائد كتيبة الحسين الثانية الرائد الركن منصور كريشان ومعه ستة من رفاقه، وهم الشهيد العريف محمود عيد الانسور، الشهيد الجندي أول عوض محمد الجراح، الشهيد الجندي منير أحمد المصري، الشهيد الجندي أحمد حسن عبد الرحمن، الشهيد الجندي محمد عقلة عبد الرحمن، والشهيد الجندي أحمد عبد الله حسين. وشهدت مناطق وسط البلد في العاصمة عمان يوما تاريخيا خالدا عندما شيعت الجماهير والجنود جنازة الشهداء من المسجد الحسيني الكبير في مراسم شعبية حاشدة، حيث اكتظت الجموع فوق الأبنية المحيطة وضاقت شوارع عمان القديمة بالآلاف من الذين شاركوا في تشييع جثمان الشهيد والشهداء الأبطال الذين تصدوا لقطعان العدو الصهيوني، وقد أقسموا وتعاهدوا ألا تطأ أقدام العدو الثرى الأردني الطهور.

وتكريما لهذه الكوكبة من شهداء الخامس عشر من شباط عام 68، صدرت الإرادة الملكية السامية عام 2012 باعتبار هذا اليوم هو يوم وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. وكان لتسمية اليوم بيوم الوفاء رسالة ملكية غاية في الأهمية، بأن نشام العسكريين أدوا دورا هاما وعظيما، واليوم لهم منا جميعا الوفاء والتقدير لما قدموه للوطن والمواطن من أمن وسلام وحماية ليبقى الأردن واحة أمن وسلام. ختاما، رحم الله الشهيد البطل منصور كريشان ورفاقه وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة في أمان الله.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. منتخب النشامى يواجه سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا وديا استعدادا لكأس آسيا. من العناوين إلى التفاصيل. بتوجيهات ملكية زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم. ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيلة الحكومي إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. هذا ونعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على الطريق الصحراوي وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وأعرب القاضي عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث مقدما خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا وأسرهم سائلا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والتام سائلا الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية. وثمن القاضي المتابعة والتوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للجهات المعنية وبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، وأشاد بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام وفرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الداخلية بالوكالة عبد اللطيف النجداوي ووزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور مصابي حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم. واطمأن الوزيران النجداوي ولبدور اليوم على صحة المصابين جراء الحادث في مختلف المستشفيات التي يتعرض

0: 1926 الصادر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 31 من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب لينفذ بعد 60 يوما من تاريخ نشره. إلى التفاصيل.
1: جاء القانون المكون من 70 مادة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى منظومة تشريعية تجود العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة. ويهدف القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إضافة إلى تمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. ويحدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي وضمان عدم مخالفة صلاحيات مدير البلدية لصلاحيات المجلس البلدي. ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يسهم القانون في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية. ويتضمن القانون أحكاما لتعزيز الأتمتة والتحول الرقمي وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية تعزيزا للشفافية وثقة المواطنين. يشار إلى أن القانون صيغ بعد سلسلة حوارات مكثفة عقدتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان موائمته للواقع وتطلعات المواطنين.
0: في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة المنصور في قضاء سور جنوبي لبنان، مستهدفا بنا تحتية وأحياء سكنية في البلدة، بالتزامن مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية في البلدة. وقال مصدر أمني في بيروت إن صوت الانفجارات والارتجاجات وصلت إلى بلدات مدينة سور، كما سجل تحرك للقوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منازل المدينة. أعرب رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي الشديدين لتوغلات الاحتلال المتكررة داخل الأراضي السورية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا سافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الانتهاكات والممارسات التصعيدية التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على أمن واستقرار المنطقة وما قد تفضي إليه من تصعيد خطير وتوسيع لدائرة التوتر وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليميين. قال مسؤول أمني باكستاني اليوم إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا، وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. قصفت روسيا بطائرات مسيرة اليوم الجزء الأوسط من مدينة بافلوغراد الصناعية في جنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر

0: عن مقتل 5 أشخاص، كما استهدفت محطة وقود في العاصمة كييف ومنشأة دولية متخصصة في الأعمال التجارية الزراعية في دنيبرو، وذلك في إطار تكثيف موسكو لهجماتها على أهداف لوجستية واقتصادية. وفي روسيا قال مسؤولون إن هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة على منطقة بيلغورود الحدودية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، وأنها أسقطت خلال الليل 777 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 51 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم. سيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق اليوم، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي يمني، وقال إن قوارب على متنها مسلحون حوثيون وصلت إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. وتعد جزيرة ميون استراتيجية إذ تقع في وسط مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر. محليا قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
1: مستشفى معان الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معان الحكومي، ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: في الكرك انطلقت من أمام مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة محافظة الكرك ساطع المساعد تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول هذا البرنامج وقال:
2: المواقع المشمولة في هذا البرنامج وهي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة، موقع مقامات أضرحة الصحابة الواقعة وسط لوائل المزار الجنوبي. كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشير السياحة بالمحافظات وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة تجارية داخل المدينة.
0: قرر وزير الصحة إبراهيم لبدور تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من يوم غد السبت لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. وبحسب القرار تصبح ساعات العمل في المراكز التابعة لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمحافظات العاصمة ومادبة والبلقاء والزرقاء من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تفعيل دوام يوم السبت من 7 صباحا وحتى 4 مساء. وفيما يتعلق بالمختبرات المركزية تقرر زيادة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس لتصبح من 7 صباحا وحتى 5 مساء، وأيضا تفعيل الدوام يوم السبت من 7 صباحا وحتى 5 مساء مع إصدار النتائج في نفس يوم وصول العينات. هذا وقالت وزارة العمل الجمعة إن 17 يوم عمل فعلي فقط تبقت من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تنتهي في 30 من أيلول 2026. وأوضحت الوزارة أن دوام مكاتب ومديريات العمل سيمدد اعتبارا من يوم غد السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، ليصبح حتى الساعة 5 مساء، بهدف إتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها. قالت وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام في بيان مشترك لهما إن إحدى حملات التسول المشترك في العاصمة أول أمس ضبطت عددا من المتسولين بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية، وفي أثناء سوقهم فقد أحد الأشخاص المضبوطين الوعي، وهو شخص 50 من جنسية عربية، حيث أسعف على الفور لأقرب مستشفى حيث وصل متوفيا. وأكد البيان أنه جرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، حيث علل سبب الوفاة بعد تشريح جثته بالتوقف المفاجئ في عضلة القلب. من أخبارنا الرياضية، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم 4 مواجهات ودية أمام منتخبات سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. ويستهل المنتخب الوطني مبارياته الودية بمواجهة نظيره السوري عند الساعة 8 مساء الأحد في 27 من أيلول الحالي على استاد الملك عبد الله الثاني، قبل أن يلتقي منتخب فنزويلا عند التوقيت ذاته مساء الثلاثاء في 26 الأول المقبل وعلى الملعب نفسه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. تبقى الأجواء يوم غد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. منتخب النشامة يواجه سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا وديا استعدادا لكأس آسيا. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، وليد الطراونة، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي خالد أبو زيد وليث لدعجة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهور الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملا أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن، وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفا كأغنية يعرفها الجميع وعزيزا كذكرى لا يطالها النسيان.

0: توفيق النمري اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.
1: يا ما أيام جمعتنا.

في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية، خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب

0: إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحدا من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتا وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمة، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد. سنة 1918 امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري. كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية، بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقا واحدا من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: خليها.
1: ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيما آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
2: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف يتعلم، كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بيغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذوا على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: حول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر. حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغان ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إن إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح باللحظة الرمانية.
3: أسمر خفيف الروح باللحظة الرمانية،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاج غالي يا أبو طلال، تاج غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلا لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها، يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحدا من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءا من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
2: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية، لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بالف وبدور كاهرني ومجهور، بالف وبدور كاهرني ومجهور، بطلع لهم

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

الكبير توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

اطمد الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
4: الحكاية من دون الول هذه.
5: بدون كلام.
4: ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش، أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب، عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
3: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
6: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل انه نلفظ. مثلا في ناس بيجي بيروح وهو مغني بياخذ هالنص بيغنيه باللهجه المدنيه مثلا، او بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الاستاذ توفيق النمري. بالاضافه انه كان يعني الحانه خفيفه الظل كمان، كانت يعني فيها شجن، مش مجرد انه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن. كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية، وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة.

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف إنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضرا بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلا بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فنانا يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتا يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النار ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات، القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش، توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.

0: ومديون هسكنا قلبي وتتلاعب فيه ساعد دله يا ربي وساعد هنيه
1: مديون هسكنا قلبي وتتلاعب فيه ساعد دله يا ربي وساعد هنيه
0: مديون هسكنا قلبي وتتلاعب فيه ساعد دله يا ربي وساعد هنيه
1: مديون

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصر شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصر كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمو وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين.

0: وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحبنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الراحبني. وخصائص صوته ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هذا صوت نصري، هذا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند 4 صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع. ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني، ما بعد بقى في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ما التقى بناس أكثر كل ما كان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميسر ريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر.

0: ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اختارت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ أنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة السقف يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار القطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، انه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة اجرة بالليل من سوريا الى بيروت وحيدا.
0: اطفئت الاضواء عن الجسد فيما تظل اغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: الاتجاه. أين حامد باشا؟
2: سقط عن حصانه يا فندم.
1: أسرعوا احملوه إلى الإسعاف.
2: الإصابة في دماغي سيدي.
1: أحضر النقالة. أسرع أسرع.
3: شباب مش رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا إخوان. يا شباب
4: احنا هالعيمة.
3: عشت عشت. احنا من عبين ما نوصلكوا برا شغال.
4: ابشر ابشر ابشر.
3: سرعة شباب، ركز حتى نتفادى الرصاص.
4: شغلوهم بالنار، مخوا عليهم. جاي الرشاشات مو جاي.
3: ركز ركز المنصب بسرعة.
4: رصاص يا نشامة.
3: سدد سدد معي على الميسرة. سدد
4: عافية. راحوا عصيدة. تسلم يمينك.
5: ما هي حالة الغائب؟
2: أفندم حمد باشا توفى.
5: توفى؟ هذه مصيبة؟

0: شاب خلاص العرب اخترقوا مع الترك، ما في فائدة من الرمي.
1: طيحوا عليهم طيحوا عليهم يا نشابة
2: عليهم يا أبوي.

0: ارمي منيدك، ارمي بارودك، ولا
1: ارمي سلاحك، ولا افتني صدوقك. ارمي.
0: انا اسير، ارجوك ارجوك احفظ روحي.
1: معلوم بدي احفظ روحك، انت حقك ذهب نيرات.

0: قول يا جوهر، وصيت على ضابط اللاسلكي؟
1: وصل سيدي.
2: لبيك يا سمو الأمير.
0: اسمعني زين، نريد نرسل تقرير أولي عن معركة الدقيق قبل إحصاء النتائج.
2: تفضل يا سيدي.
0: إلى القيادة بالقويرة.
3: راح.
0: بلغ عدد الأسرى 100 جندي.
3: جندي.
0: وخمسة ضباط. التفصيلات تردكم بعد حين.

0: اسلم راسك يا عم منازي.
1: تعيش يا ابو كريم تعيش.
2: البقية بحياتك.
1: حياتك الباقي. الله يرحمك يا فرحة. هذا اللي كسبناه من ملايين هالوالدين الترك. العيل مات بقبرص وامه ماتت بالطفيلة. الله يعوض ويعيننا عليكم.
0: العوض بسلامتك يا عم منازل. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
1: الله يسلمكم.

0: ماذا قلت يا نصرت؟
1: حامد فخري يا باشا استشهد.
0: ماذا حدث للآليات؟
1: الخسائر كبيرة يا باشا، كبيرة جدا.
0: حامد فخري باشا قدير وصاحب تجربة، كيف يسقط بمعركة مع شرذمة من العصاة؟

0: عافية الأبطال عافية.
1: يا الشريف هذا لبس حامد فخري باشا اللي بده يحط السيف على رقابنا.
0: سلمة يمينك وسلمة عافية.
2: يا الشريف دونك الضابط هذا أنا أسرت وسط المعركة.
0: تستاهل الخمس جنيهات تستاهلهم.
2: قدم امشي قدم قدم خلي الشريف يشوفك. قدم امشي.
0: اسمني
3: اسمم أغاسي جودات بيار نائب الأمير حامد فخري باشا.
4: حامد خير يا عوض وش بيه الشريف يرطن ترك مثلهم.
2: اللي سمعته انه درس بمدارسهم. شايف ما بدك اياه يحشي

0: خوف الله من المعركة خلصت. وقف طخ البارود.
1: تعالي يا ما نصطبيهم،
0: بالكي إذا وصلنا الشفا نشوف شي.
1: إيه امشي بلا كثرة حكي.
2: يا عوفة يا عوفة يا غزوة، خذني معكن.
0: يلا تعالي.

0: وصل جعفر بيك العسكري يا سيدي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كم الأسرى يا جعفر؟
1: 29 ضابط وحوالي 200 جندي وضابط صف.
2: أبغى منك يا جعفر تأخذهم
1: أرجوك سمو الأمير. أنا رجل بندقية مو سجان.
2: نبغى محافظ للأسرى يا جعفر.
1: موجود وعده خبرة.

0: هذول الليلة يروحوا عشل الذيابة والضباع.
1: عبد السلام يا عبد السلام،
2: عندك يابا؟ عندك.
1: امشي انت ولافي جيبولي اللي تلقوه من رجال بدربكم.
2: بالحال يا ابوي.
0: ابشر يا شيخ.

0: وصل زكي بيك الحلبي يا سيدي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
2: إيه مبروك سمو الأمير، مبروك.
1: يبارك بعمرك. أقول يا زكي بيك،
2: أمور أمور سيدي،
1: أبغاك محافظ للأسرة، أنت تحكي لغتهم وتعرف عاداتهم وطبعهم.
2: إيه تحت أمرك سيدي، بس سجن الطفيل صغير وما بوسحوا.
1: أخزنهم بالقلعة الحين ما نفضى ونرسلهم للقويرة.
2: تؤمر سمو الأمير.

0: يا نشامة، ترانا نخاكم نخوة.
1: ابشر يا شيخ ذياب، لعينك
0: أدياكم تكسبوا أجر وتدفنوا هالميتين من الأتراك.
1: وين ندفنهم؟
0: مكانهم
2: يا شيخ. هذه الفوس والكريكات من عدتهم، وفيها كم من خندق محفورات وجاهزات.

0: جوهر يا جوهر.
1: لبيك سيدي.
0: احفظ لنا الباب.
1: اي والله سيدي.
0: وين وصلنا؟
2: وصلنا يا سيدي عند أعرض أن المملوك قبله قدم عريضة وبها بشر مولاي بالموفقية التي أحرزها جيشكم المؤيد المرفق بعبدكم.
0: كمل.
2: حاضر.
0: وهنا أقدم تفصيل ما اغتنمناه.
2: اغتنمناه
0: من العدو.
2: عدو.
3: الذي لم يسلم منه إلا شرذمة لا تتجاوز 110.
4: هذا خبر سر البال. كمل يا فايز.
3: بلغ عدد الرشاشات 17 ومدفعين جبليين. الأسرى 29 ضابطا و150 جنديا. والإحصاء الحقيقي لحد الآن لا أعلمه. والغنائم من الخيل والبغال والخيام والأشياء الأخرى لا يمكن يا مولاي أن أحصيها.
4: ابرك بالخبر لنور السعيد وعودة بوتاي في باير.
3: اتحركوا يا سيدي على جرف الدراويش.
4: لا شك ان الخبر يصلهم مع البدو، لكن ابرك لهم بالبشرة.
3: برقية الامير زيد ما خلصت.
4: قول يا فايز.
3: القتلى منهم تجاوز 300، ولا شك ان الموفقية هي ما عودتنا به الالطاف السبحانية، وانني سأبشركم ان شاء الله بسواها، واقبل الاعتاب داعيا بالنصر والإجلال.
5: كنتم مع حد الدقيق.
6: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. العيسوي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد للمصابين في حادث مكلفي خدمة العلم، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. تشييع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم

الذين توفوا إثر حادث السير الذي تعرضت له حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة. جيش الاحتلال ينفذ غارات في الجنوب اللبناني مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية هناك. مقاتلون حوثيون يسيطرون على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية. روسيا تتوعد بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت أسلحة من الترسانات النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي. 135 مليون دينار مساهمات شركة الفوسفات في المسؤولية المجتمعية خلال 6 سنوات. وأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق غدا وحرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، نهاية الموجز في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. أيها العالم، كل شيء يلائمني إذا لائمك، وكل ما هو في أوانه بالنسبة إليك فهو كذلك عندي، لا متقدم لدي ولا متأخر. أيتها الطبيعة، كل ما تجلبه مواسمك فهو ثمرة لي، كل شيء منك يأتي وفيك يعيش وإليك يعود. هكذا يدون الإمبراطور والفيلسوف الروماني ماركوس أوريليوس في مذكراته منذ حوالي قرنين قبل الميلاد، على شكل خواطر لنفسه كتبها كتمارين فلسفية أثناء حملاته العسكرية وسني حكمه، وكأنها إرشادات عملية للتحكم بالنفس والقبول بالقدر والعيش وفقا للعقل والفضيلة. تلك الخواطر التي ضمها كتاب بعنوان التأملات يتضمن تصورات لتحقيق الحياة الفاضلة وسط التحديات، مع التركيز على القبول الهادئ لما لا يمكن التحكم به والالتزام بالأخلاق في جميع الظروف. يؤكد ماركوس أن الفضيلة، العدالة، الحكمة، الشجاعة وضبط النفس هي الخير الأسمى والوحيد الذي يجب السعي إليه، ويرى أن العيش وفقاً للعقل والطبيعة هو السبيل إلى السعادة الحقيقية بغض النظر عن الظروف الخارجية، وأن الغضب والخوف أو الرغبة تنبع من الأحكام الخاطئة، ويدعو إلى التركيز على ما يمكن التحكم به، الأفكار والأفعال، بدلاً من القلق والريبة والشك. يدعو ماركوس إلى التعامل مع الآخرين بالعدل واللطف، حتى أولئك الذين يسيئون، لأن البشر جزء من مجتمع كوني.

إلى أن الإنسان جزء صغير من الكون، ولا بد له من العيش بانسجام مع الطبيعة الكونية، أي اتباع العقل والقبول بالدور المحدد لكل فرد في النظام الأكبر، فيقول: كل شيء يتناغم معي إذا كان متناغما مع الكون.

0: كيف يمكن لإنسان لم نعرفه أن يترك أثراً عميقاً في حياتنا؟ سؤال يشكل لب ومتن رواية الكتاب الأبيض للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ. هي تروي حكاية الفقد والموت والذاكرة ودروب الحياة حين تلتقي وتفترق في أقدارها ومشاويرها الطويلة والقصيرة. تسافر الكاتبة إلى وارسو، وهناك تبدأ في التأمل في الأشياء البيضاء من حولها، فتقودها هذه الأشياء إلى التفكير في أختها الكبرى التي توفيت بعد ولادتها بساعتين تقريبا. كانت تتجول في المدينة وتكتب وتتأمل في الأشياء البيضاء من حولها: الثلج، الملح، الورق، القطن، الحليب، الأغطية، الضباب، الطيور والسكر. لكن هذه الأشياء البيضاء ليست مجرد تفاصيل يومية، إذ تقودها إلى ذكرى عائلية مؤلمة. أختها الكبرى التي ولدت قبلها وماتت بعد ساعتين تقريبا من ولادتها، ومع ذلك تشعر بأن حياتها مرتبطة بصورة غامضة بحياة تلك الطفلة التي لم تتح لها فرصة أن تكبر. تبدأ الرواية في تخيل الحياة التي كان يمكن أن تعيشها أختها لو بقيت على قيد الحياة. كيف كانت ستكبر؟ وما الذي كانت ستقوله لها؟ كيف كان يمكن أن تكون علاقتهما؟ وهنا يتحول الفقد من حادثة حدثت في الماضي إلى حضور مستمر في حياة بطلة الرواية. في أثناء إقامتها في وارسو تكتشف أن المدينة نفسها تحمل جرحا يشبه جرحها، فقد دمرت أجزاء واسعة منها.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء.
2: فقد دمرت أجزاء واسعة منها خلال الحرب العالمية الثانية، ثم أعيد بناؤها لتصبح كمدينة مدمرة أعيد بناؤها صورة مقابلة للإنسان الذي يحمل آثار الفقد لكنه يستمر في الحياة. يصبح اللون الأبيض هنا رمزا مزدوجا، فهو لون الموت والحداد، لكنه في الوقت نفسه لون النقاء والثلج والصفحة البيضاء والبداية الجديدة.
3: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

حادثة سارقة تتكرر مثيلتها كل يوم نتج عن تداعياتها أثر أدبي خالد ترك بصمته العميقة على أدب القرن العشرين. أصل الحكاية أن هادلي ريتشاردسون زوجة أرنست هيمينغوي أرادت الالتحاق بزوجها في سويسرا لقضاء عطلة عيد الميلاد معه سنة 1922. في محطة القطار الباريسية تركت حقيبتها للحظة لتشتري الزجاجة ماء، وفي لمح البصر اختفت الحقيبة تماما. سرقة عادية تحدث كثيرا، لكن غير العادي أن الحقيبة كانت تحوي مسودة أول رواية لهيمينغوي مع عشرات القصص والقصائد في نسختيها الأصلية والكربونية معا، أي تاريخ هيمينغوي الأدبي كاملا حتى سن 23 من عمره. وصف هيمينغوي فقدان حقيبته بأنه يشبه بتر أحد أطرافه، وانعكست هذه الحادثة على زواجه، فلم يغفر لهادلي خطأها أبدا رغم أنه كان يظهر لها عكس ذلك، حتى انتهت هذه العلاقة بالطلاق بعد ذلك بسنوات. كانت رواية الشمس تشرق أيضا التي نشرها هيمينغوي عام 1926، أي قبل 100 عام، قطيعة بين طريقته السابقة في الكتابة وولادته الجديدة، ففيها ظهر أول مرة أسلوبه المعروف بالجبل الجليدي الذي انتهجه طوال حياته، حيث ابتعد عن الأسلوب الزخرفي والجمل البلاغية الممطوطة، وأصبح يميل إلى الاقتصاد اللغوي والتكثيف والجمل القصيرة الحادة والإيحاء بدل الشرح. لخص ذلك فيما بعد بقوله: إذا كان الكاتب يعرف ما يكتبه جيدا يمكنه أن يحذف أشياء كثيرة مما يعرفه، والقارئ سيشعر بها كما لو كان الكاتب قد قالها. ترسم الشمس تشرق أيضا لوحة دقيقة ومعقدة لجيل خرج من الحرب العالمية الأولى سليم الجسد نسبيا، لكنه معطوب الروح، مثقل بالفراغ والخيبة واللا معنى، يضحك كثيرا كي لا يسمع صوت انهياره الداخلي، يلهي نفسه ويسكت أوجاعه بصخب حانات باريس ليهرب من مواجهة واقعه الحقيقي. في عبارة إعجازية لخص هيمينغوي الانهيار النفسي والحضاري لجيل كامل، فحين يسأل كيف أفلس يجيبه بطريقتين: تدريجيا ثم فجأة. وقد أصبحت هذه العبارة فيما بعد من أكثر الاقتباسات تداولا في الأدب الأمريكي. يختتم هيمينغوي روايته بقفلة

عدها النقاد واحدة من أجمل خواتيم الروايات. فحين تقول بريت لجيك بحسرة: جيك، كان يمكننا أن نقضي وقتا رائعا معا، يجيبها جيك بالجملة الختامية الشهيرة للرواية: نعم، أليس من الرائع التفكير في ذلك؟ إنها ليست مجرد إجابة عابرة، بل إعلان موت لتلك اليوتوبيا التي تمنياها معا. إنها الاعتراف المر بأن الجرح أعمق من أن يلتئم، وأن بعض الحكايات لا تكتمل لأنها ولدت أصلا من رحم الانكسار. هكذا تشرق الشمس دائما وتستمر الحياة، لكنها تترك وراءها بشرا يقتاتون على مجرد روعة التفكير فيما كان يمكن أن يكون.

تكفي بضع كلمات طيبة أو ابتسامة رقيقة أن تغير وتخرج إنسانا من الظلام إلى النور، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الغياب إلى الحضور. هي كلمات قليلة تحمل معاني عميقة، كتلك التي كتبها رجل يسكن غرفة مستأجرة إلى رجل آخر يسكن قبالته في أحد الفنادق. كان يراه عبر النافذة جالسا وحيدا، لا يبرح مكانه ولا يفعل شيئا. بعد أسبوع دفعه الفضول ليسأل موظف الفندق عنه. أجاب الموظف إنه رجل فقد عمله وأصيب بالخيبة والكآبة بعد أن فشلت كل محاولاته لإيجاد فرصة جديدة، فهو على هذه الحال منذ مدة طويلة. في صباح اليوم التالي ولم يكن قد استيقظ بعد، كتب له رسالة مختصرة جدا وضعها على نافذته: لا تستسلم، هناك دائما صباح جديد. في اليوم التالي وجد الرجل رسالة جوابية معلقة على نافذته: شكرا، لقد كنت أحتاج أن يقولها لأحد. حين علم موظف الفندق بما حصل ولاحظ أن الرجل أصبح يغادر غرفته كل يوم ليبحث عن عمل ربما قد حصل عليه، قال للرجل الذي غيرت كلماته حياة إنسان آخر: أظن يا سيدي أن بعض الكلمات

كلمات يمكن أن تنقذ قلباً لم تكن تعرف شيئاً عن ألمه. في مشهد آخر من مشاهد دروب الحياة ومنعطفاتها، هناك الرجل الذي يبتسم دائماً حتى ظن الجميع أنه أسعد إنسان في القرية. كان يساعد قدر استطاعته رغم همومه الكثيرة وآلامه الدفينة. وحين سأله طفل ببراءة وعفوية: كيف لك أن تبتسم طوال الوقت؟ ألا يزعجك شيء؟ ألا يغضبك شيء؟ أجاب: لا أعرف يا ولدي، إن كنت ستفهم وأنت في هذا العمر ما سأقوله لك. إنني أعرف جيدا كيف يكون العالم عندما تغيب الابتسامة، عندما لا نجد من يبتسم لنا. بعض الأشخاص لا يبتسمون لأن حياتهم جميلة وهادئة، بل لأنهم يخفون حزنهم عن الآخرين تعبيرا عن محبتهم لهم وشفقة عليهم من أن يعتم الحزن عليهم حياتهم. هنا تصبح الابتسامة شمعة تبدد الظلام وتنير الطريق.

ماذا يعني أن نتغير ويتغير الناس من حولنا؟ هل تلك خطيئة أم قلة وفاء أو سوء تصرف أو هجر؟ يقول حكيم: في الحياة نلتقي بأشخاص يملؤون أيامنا دفئاً ويجعلون حياتهم وحياتنا أكثر جمالاً، ثم مع الوقت يتغيرون، لم يعودوا كما كانوا. هل لأنك أخطأت أو قصرت في لحظة ما؟ من الممكن جداً أن تتغير المشاعر بسبب وبلا سبب، ومن الممكن كذلك أن تفتر العلاقات ويقل الاهتمام وتزداد المسافات بعدا بينك وبينهم، وقد يكونوا حاضرين من حولك رغم غيابهم الحقيقي. الناس بطبيعتهم لا يبقون على حال واحدة، تلك طبيعة الحياة في أغلب الأحيان. لابد من تقبل الحقيقة كما هي بهدوء وصبر. على دروب الحياة تتسع وتضيق المساحات، وعند المنعطفات والمفترقات يبقى البعض ويرحل آخرون، وما يدريك لعل الدروب تجلب إليك من يملأ الفراغ بالحب والود والجمال.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. القوات المسلحة تشيع جثامين 5 من مكلفي خدمة العلم إثر حادث السير. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. استشهاد

فلسطينيا في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. منتخب النشامى يواجه سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا وديا استعدادا لكأس آسيا. من العناوين إلى التفاصيل. بتوجيهات ملكية، زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي المصابين جراء حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم إثر تصادمها مع مركبة شحن على الطريق الصحراوي في منطقة الأبيض بمحافظة الكرك للاطمئنان على أوضاعهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم. ونقل العيسوي للمصابين وذويهم تمنيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالشفاء العاجل، مؤكدا حرص جلالته على متابعة أوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 4 من المكلفين بخدمة العلم وسائق الحافلة وإصابة 18 مكلفا بينهم حالتان بالغتان، جرى نقلهم إلى مستشفيات الأمير علي العسكري والكرك الحكومي والطفيلة الحكومي إضافة إلى مدينة الحسين الطبية. وأعرب العيسوي عن تعازيه لذوي المتوفين سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. هذا ونعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس ضحايا حادث السير الأليم الذي وقع على الطريق الصحراوي وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين. وأعرب القاضي عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا وأسرهم، سائلا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والتام، سائلا الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية. وثمن القاضي المتابعة والتوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للجهات المعنية، وبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين. وأشاد بجهود القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، وفرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الداخلية بالوكالة عبد اللطيف النجداوي ووزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور مصابي حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم. واطمأن الوزيران النجداوي ولبدور اليوم على صحة المصابين جراء الحادث في مختلف المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج، متمنين لهم الشفاء العاجل. واستمع الوزيران من مديري المستشفيات إلى إيجاز حول أوضاع المصابين الصحية، مؤكدين الحرص على متابعة حالاتهم وتوفير سبل الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء. هذا وشيعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس جثامين 3 من مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث الذي تعرضت له الحافلة، فيما شيعت اليوم جثماني 2 آخرين من المكلفين. وشارك في مراسم التشييع التي جرت على مدار يومين عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى جانب جمع كثير من المواطنين، حيث وريت جثامين المتوفين الثرى في مسقط رأس كل منهم وفق مراسم عسكرية. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس.
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة المنصور في قضاء سور جنوبي لبنان، مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة، بالتزامن مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية في البلدة. وقال مصدر أمني في

0: رئيس البرلمان العربي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي الشديدين لتوغلات الاحتلال المتكررة داخل الأراضي السورية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وخرقا صافرا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد رفض البرلمان العربي القاطع لهذه الانتهاكات والممارسات التصعيدية التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، محذرا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على أمن واستقرار المنطقة وما قد تفضي إليه من تصعيد خطير وتوسيع لدائرة التوتر وتقويض فرص تحقيق الأمن والسلام الإقليميين. قال مسؤول أمني باكستاني اليوم إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإمكانية استئناف المفاوضات وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. وفيما يخص مضيق هرمز، أعلنت طهران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن المضيق الذي أغلقته ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، لافتة إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك فيه. سيطر الحوثيون اليمنيون اليوم على حنيش الكبرى والصغرى، آخر جزيرتين في محيط منطقة باب المندب كانتا في أيدي القوات الحكومية. وجاء ذلك بعد ساعات من الاستيلاء على جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكان مسلحون حوثيون وصلوا إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها بالأمس. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 من تشرين الأول القادم، كما قرر المجلس تجديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات لغاية 9 من تشرين الثاني القادم. توعدت روسيا بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت الدولة المطلة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانات النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي. وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهودها لتعزيز قوة الردع للبلاد، خاصة مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويبحث البرلمان اتخاذ قرار في هذا الشأن، علما أنه يحظى بتأييد الرئيس والأحزاب الكبرى. محليا، قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معان الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب وقال:
1: مستشفى معان الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة السيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معان الحكومي، ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: في الكرك انطلقت من أمام مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردن.

0: تدننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة محافظة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول هذا البرنامج وقال:
1: المواقع المشمولة في هذا البرنامج وهي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة، موقع مقامات أضرحة الصحابة الواقعة وسط لواء المزار الجنوبي. كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة تجارية داخل المدينة.
0: وفي عجلون استقبلت المواقع السياحية والأثرية في المحافظة 27 حافلة سياحية ضمن برنامج أردننا جنة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعريف الزوار بالمقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة. وشملت الزيارات عددا من المواقع السياحية والمشاريع والأكواخ المنتشرة في المحافظة، حيث اطلع المشاركون على ما تتميز به عجلون من طبيعة خضراء ومواقع أثرية ومنتجات سياحية ريفية وسط أجواء عكست أهمية السياحة الداخلية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الحركة الاقتصادية. ومن أخبارنا الرياضية، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم 4 مواجهات ودية أمام منتخبات سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. ويستهل المنتخب الوطني مبارياته الودية بمواجهة نظيره السوري عند الساعة 8 مساء في 27 من أيلول الحالي يوم الأحد على استاد الملك عبد الله الثاني، قبل أن يلتقي منتخب فنزويلا عند التوقيت ذاته مساء الثلاثاء في 26 المقبل وعلى الملعب نفسه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. تبقى الأجواء يوم غد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين.

رئيس الديوان الملكي ينقل تمنيات جلالة الملك وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل لمصابي حادث سير مكلفي خدمة العلم. القوات المسلحة تشيع جثامين 5 من مكلفي خدمة العلم إثر حادث السير. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. منتخب النشامى يواجه سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا وديا استعدادا لكأس آسيا. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، وليد الطراونة، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
4: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات واكبت حركة الفن التشكيلي تأسيس الدولة الأردنية وإن كانت إرهاصاتها قد بدأت قبل ذلك وقد أخذت محطاتها بشكل متتابع وشهدت الستينيات والسبعينيات القرن الماضي نهضة بارزة وواضحة لكن في السنوات الأخيرة بدأ الفن التشكيلي يأخذ مساحة كبيرة من الاهتمام على أكثر من صعيد سواء كان الصعيد الرسمي أو صعيد الهيئات الثقافية أو الجامعات والمؤسسات والمعاهد التي تخرج فنانين تشكيليين من مستويات متعددة في هذه الحلقة سنتعرض إلى تجربتين مهمتين في مجال الفن التشكيلي على صعيد الشخصي وعلى صعيد العمل في الهيئات الثقافية المؤثرة في المشهد الثقافي الأردني. نرحب بالأستاذة غدير حدادين، وهي فنانة تشكيلية وشاعرة وتربوية، ولها نشاط واضح ومميز في مجال الحركة، حركة الفن التشكيلي الأردني على صعيد اللوحة وعلى صعيد التدريب وعلى صعيد المبادرات المختلفة. أيضا نرحب بالدكتورة صفاء الشريف، وهي فنانة تشكيلية وأيضا حاضرة بقوة على المشهد الفني الأردني، ولديها مشاركات عديدة، وهي أيضا تقوم على مؤسسة ثقافية هي مؤسسة عمون للفن والثقافة. أهلا وسهلا بك.
5: أهلا فيك.
4: أهلا أستاذ غدير.
5: صباح الخير ويعطيكم ألف عافية.
4: أهلا وسهلا. حقيقة في البداية لعلي أبدأ دكتورة صفاء عن بداية علاقتك باللوحة وباللون، يعني هل هي من الطفولة أم جاءت في مرحلة متأخرة، وما هي علاقة أو تأثير البيت والمدرسة على هذه الموهبة؟
5: أول شيء شكرا على هذا البرنامج الراقي. بالنسبة للفنون، أنا دائما بقول أنه لم أختار الفن، هو اختارني، لأنني عندما بدأت رأيت دهشة أبي. هي هذه كانت البداية، وأنا كنت طفلة كتير صغيرة. أبي كان يعمل في التعليم وكان يألف كتب كثيرة، فكان كنت أجي عنده، كنت أقل من 3 سنوات، يعطيني أوراق ويعطيني أقلام على أساس يعني أشغل حالي، وهو على أساس مشغول. فبدأ يقول لي أرسمي مثلا الكأس، أرسمي أشياء تكون موجودة عنده. بديت أرسم، بعدين قال لي أرسمي هذا الكرسي. أنا كنت صغيرة جدا، رسمته 3D يعني مجسم، مش إنه مسطح. فأنا لما أبي ينظر لي بدهشة، يعني الفرح والدهشة في عين أبي هي اللي حفزتني جوا إنه أنا عملت إشي كتير حلو وكتير يعني
4: هو لمس إنه في شيء مختلف يعني.
5: فهو يعني من البداية حس إنه في عندي شيء، فبدأ يشجعني، يجيب لي مثلا الأوراق، الأقلام، الألوان، يشجعني، وكان يحتفظ برسوماتي، ما كنت أعرف أنا يحتفظها في فايل معين، وشجعني على الفنون، يعني رغم أنه هو يعني خريج الأزهر وماجستير من زمان، بس أنه شجعني على الفنون لأنه يؤمن، أبي كان منفتحا على الحياة ويؤمن بهاي الأشياء. فأنا أكملت يعني الدراسة وتوجهت أني بدي أدرس فنون في الجامعات.
4: طب شو تأثير المدرسة قبل ما نذهب إلى الجامعة؟ يعني في هذاك العمر احنا عرفنا تأثير والدك عليك وتشجيعك، هل كانت المدرسة أيضا بيئة حاضنة ومساعدة أم كان الوضع مختلف؟
5: والله كان عندنا بالمدرسة يعني دائما في حصص الفنون والتدريب المهني، كانوا يعطونا يعني مواضيع نشتغل عليها، وأنا كنت يعني طبعا من البارزة، كانت أعمالي ورسوماتي دائما تأخذ للإدارة حتى أنهم يعرضوها، يعني كان تشجيع أكبر. كمان بالفترة هذيك والدي ما كان في التعليم، كان يأخذني للمعارض المدرسية، كان هو يفتتح المعارض ويأخذني المعارض، وأنا يعني منه فهمت قديش هذا له أهمية، يعني هذا الإشي له أهمية، الفن، المعارض، اللوحات، كل هاي الأشياء.
4: طب سؤال أخير بهذه المساحة، هل كان هنالك يعني معلمين أو معلمات مختصين بالفن التشكيلي، ولا كان حصة الفن يشغلها أي شخص مهتم من المعلمين؟
5: على ما أذكر أنه كانوا مختصين بالفن التشكيلي هذا بمدارس يعني كانت كبيرة، أنا كنت في مدرسة حكومية كبيرة، بس أنه كانوا يعطونا حصة الفن ويدربونا على أشياء، يعني على التطريز، على الفن، على الرسم بحصة الفن، بس إحنا كان عندنا مثلا مجالات أنه نبدع كمان في البيت أو خارج المدرسة، ويعني نعرض هذا الشغل عندهم ويعني يشوفوا ويشجعونا، يعني هذا كان كتير تشجيع بالنسبة لنا.
4: جميل جدا. أستاذة غدير، بنفس المرحلة احنا نعرف انه يعني والدك فنان تشكيلي كبير وهو من جيل مؤثر في المشهد الفني الأردني، هل كان لوالدك والبيئة البيت دور بيأخذك باتجاه اللوحة؟
6: يعني هلا أكيد أنا دائما بحكي إني إنسانة محظوظة وأيضا طفلة محظوظة إني ربيت في بيت فني. كان أستاذي الملهم هو سعيد حدادين، كانت الريشة هي الرفيق الدائم والألوان، وخاصة لما يكون للوالد معرض فني. قديش حالة الإرباك اللي بتصير بالبيت، هاي الحالة المتأزمة اللي بتولد بالآخر معرض فني، وأشوف دهشة الناس وهي عم بتشوف اللوحات. نفس الوقت كان في اهتمام من إحنا صغار، مش بس المعارض، كمان المسرحيات اللي بتقام في عمان، أيضا السينما. يعني كان في اهتمام من الوالد والوالدة في توجيه غدير وجواد في هذا المجال. شعرت أنه فعلا أنه البيت اللي بيكون فيه ثقافة، حتى المخرجين اللي كانوا يزوروا دائما بيتنا، السهرات، هاي الشغلات كلها ولدت حالة ثقافية جميلة.
4: طيب يعني هذه الاستعدادات اللي كانت بتتم لمعرض الوالد، يعني بتخلق حالة من الفرح والطوارئ والتجهيزات الخاصة والاستعداد النفسي، ويوم الافتتاح بيكون له حالة مبهجة؟
6: هلا الفرح لا، ما كان في فرح كان في حالة أزمة وعصبية وغضب، لأنه أنت بتقدر تحكي أنه
4: توتر، يعني
6: فن مسؤولية، والمسؤولية بيرافقها مش الفرح، هو بجزء نهاية بيكون الفرح بالإنجاز. نعم، لكن هي في البداية كان في توتر، كان في حالة أنه يعني برجع بحكي أنه كل إنسان بيعاني، عنده معاناة، بيولد إبداع مختلف، بصمة مختلفة. فهذا الإشي ورثني، دائما بحكي والدي ورثني الشقة في هذا المجال. يعني اللوحة مسؤولية، الفن بشكل عام، حتى الثقافة، المشهد الثقافي مش مشهد يعني زي يعني هو إطار زاهي، لا، في معاناة، في مسؤولية، في كلمة مؤثرة، في تحاسب على شو الإنجاز اللي أنت عم بتقدمه. وخاصة لما تكون في مشهد في تضارب بالآراء، تضارب في كتير بالتوجهات، وكيف بدك تحافظ على اسمك ومكانتك.
4: صحيح.
6: لأنه ممكن تطلع أنت سنة من السنين وخلص تختفي.
4: طب متى أستاذ غدير حسيتي أنك أنت ممكن تصيري فنانة أو عشقتي اللوحة، يعني غير أنه تأثير الوالد والحضور الألوان واللوحات في البيت إلى آخره؟
6: نعم.
4: لكن أنت شخصيا حسيتي أنه في داخلك فنانة في هذا الاتجاه، متى بدأت تتلمسي هذا الوعي؟
6: هلأ بجوز بآخر فترة بالمدرسة لما كنت أرسم، وكانوا البنات يشجعوني أرسم لهم.
4: لا.
6: وكان كنت ألقى كتير من الإعجاب حتى من المديرة، وأنا دائما بحب أوجه لها تحية، نجاح المطارنة، كانت لا. إنسانة تربوية قيادية رائعة جدا، كانت تشجعنا نرسم. لا. وكنا نعمل يعني لوحات ومعارض، فكان هذا الإشي شعرت أني أنا مميزة عن باقي الطالبات بحصة الرسم. مجرد ما دخولي بالجامعة سنة أولى عملت أول معرض، وانت عم تحكي سنفورة جديدة داخل
4: يعني
6: بالجامعة
4: 18 سنة تقريبا
6: بالضبط، كان في معرض تحت رعاية رئيس الجامعة مروان كمال، دكتور.
4: نعم.
6: مروان كمال، أذكر أنه كان فعلا كان مميز كطالبة جديدة في الجامعة اليرموك، بتترك بصمة وأثر في عمادة شؤون الطلبة من خلال معرض فني. وصدقا وقتها الوالد والوالدة ما إجوا لحضروا المعرض، فشعرت بمسؤولية أكبر أنه هذا الإشي، إنه غدير عم بتشق طريقها بنفسها ببصمة واثقة في هذا الحياة، خاصة إنه أنا دراستي تختلف، إنه هي تربية رياضية.
4: راح أعود على يعني سؤال لماذا لم تدرسي الفنون، لكن بعود للدكتورة صفاء. طب الآن مرحلة الجامعة، أنت قررتي أنك تدرسي فنون في الجامعة وتتخصصي أكاديميا وليس فقط في مجال الاهتمام. هل يعني هذا الخيار كان نابع من وعيك الشخصي، أم كان أهلك بيشجعوك بهذا الاتجاه؟
5: هلا التشجيع الأهل كان وارد يعني، وكان قوي جدا، وأنا يعني كان بمخيلتي ما في إشي، أنا كنت علمي حتى يعني في المدرسة، ما في إشي إلا إنه بدي أدرس فنون، أتخصص فنون. يعني
4: وين درستي فنون؟
5: درست بالأردن، وكان يعني مجال كتير حلو، تسلحنا بالثقافة والفنون بشكل كتير حلو، وبنفس الوقت يعني كان في دورات خارج الأردن إنه نطلع عليها ونتدرب يعني أكتر، وكان يعني إشي يعني زي ما بدي، زي يعني الخيال اللي أنا يعني حطيته في بالي إنه ندرس فنون ونتميز.
4: طب شو تأثير الدراسة الأكاديمية على الفنان؟
5: هلأ هي بتصلحه أكيد يعني. هلأ أنا يعني من تجربتي لما فتحت مدرسة فنون وبعلم يعني كان كتير في ناس موهوبين ويرسموا ويجوا عندي، هم عارفين إنه في أشياء عندهم ناقصتهم يعني لازم يتصلحوا فيها. هلأ الفن أنت بتدرس كل الجوانب يعني، من التشريح، من المنظور، من الأساسيات يعني، من التاريخ الفن، كل المواد،
4: فلسفة الفن، فهي
5: هاي أساسيات كتير مهمة يعني، بترفع من ثقافة الفنان ومن وعيه وإدراكه للمسيرة اللي هو بده يعمل يشتغل عليها. طبعا أنا كملت يعني الدراسة بالماجستير الفنون في جامعة الفنون الإسلامية، ودكتوراه في ماليزيا كانت يعني
4: تخصصت برضو فنان. عن شو
5: هلأ؟ هي دكتوراه إبداعية، فنون إبداعية، بس لأني أنا أخذت ماجستير فنون إسلامية يعني.

0: رسالة كانت برضو على الفنون الإسلامية.
1: طيب يعني الآن الفنون متعددة ومختلفة، لوحتك هل مرت بمراحل متعددة؟ هل لوحتك مثلا في نهايات المدرسة والجامعة الآن لوحتك مختلفة تماما؟
0: أكيد. هلأ أنا بمراحل التدريس أنا درست بمدارس كثيرة. بالنسبة للتدريس طبعا أنا درست على نظام الاي بي كمان. هلأ نظام الاي بي بدخلك أكتر في موضوع الفن يعني من المدارس الحكومية، ممكن متفرع أكتر أو المدارس الخاصة بتصرف عليه أكتر يعني، لأنه الفن مكلف بصراحة. فالفن على نظام الاي بي في تحليل وفي نقد وفي كل المدارس الفنية بتدرسها، فهذا أنت يعني كمان بيخليك تدخل في عوالم أخرى. الفنان بكل المراحل بيمشي بمراحل معينة. بيبدأ كل ما تزيد ثقافته ويزيد وعيه ويزيد إدراكه يعني اللوحة تتأثر تندج مع نضوج الفنان، فأكيد بصير إنه في مراحل معينة تختلف فيها اللوحة أو تنمو أو تندج وتصير في مجال يعني آخر. ممكن يعني يكون في مدرسة واحدة يرسم الكلاسيكية في البداية، بس بعدين لما يدخل على المدارس الثانية الانطباعية والتعبيرية والسريالية وكله بصير إنه يأخذ منها، لأنه بتأثر في بعض فنانين يعني آخرين. وبالنسبة لي أنا تأثرت كتير بالمدرسة الانطباعية، يعني هي كانت مدرسة قريبة جدا من الطبيعة اللي كانوا يرسموا خارج الغرفة المغلقة. بالشمس، وحتى الألوان كانوا يستعملوها مثلا أبيض وأسود ممنوع استعمالها، لأنه بالطبيعة حتى لو وجدت أي لون أبيض الورود ما بتكون بيضاء، حتى الأسود ليس يعني أسود صناعي فاهم، هو بيكون يعني
1: تدرجات
0: والطبيعة إلها يعني إشي أجمل بكتير من الغرف المغلقة، وبتعطيك مجال أوسع لما أنت تطلع الطبيعة ترسم. وهلأ زي ما إحنا يعني بالطلبة لما نقول لهم مثلا أرسموا البحر، نخدهم على البحر يشوفوه ويحطوا كل مشاعرهم إيش شافوا، حتى يعني في البداية بنخليهم يغمضوا عيونهم يسمع مثلا صوت الموج، حتى انه يتفاعل اكثر، يرسم السمك بطريقته، يرسم البحر بطريقته، يعني يطلع انتاج
1: يعني يختلف. يحط اللوحه فهمه وحسيسه ومشاعره. طبعا هذا بيقودني سؤال استاذه غدير، ايضا يعني انت نشأتي في بيت فني وبدات ترسمي في عمر مبكره جدا، يعني كان عندك وعي مبكر بنفسك وبموهبتك وباتجاهك، لكن رحتي درستي تربيه رياضيه. هذه المفارقه يعني كيف تفسريها؟ انه
2: هلا انا ما بنظرها انها مفارقه، لكن هو نوع من انواع الفنون، لكن فنون الدفاع عن النفس. هلا الفكره انه غدير، لما اجي احكي عن شخصيه غدير منذ الصغر، كانت شخصيه مميزة بالفكرة اللي بتلتقطها. مثلا أنا كنت حدا لما يجي الناس عنا على البيت أنا أمسك الورقة وأقرأ لهم شعر من أنا صغيرة. بنفس الوقت فكرة أنه دخولي في عالم الرياضة وخاصة الدفاع عن النفس لما تيجي تحكي عن كاراتيه، وكمان حتى الفكرة كانت أنه بنت أنت كيف يعني بتفوتي في هذا المجال، لكن كنت دائما أحكي الأنوثة إحساس داخلي لا يتأثر بالرياضة العنيفة. فشعرت أنه هي تتم فكرة أني أنا بالكاراتيه مع حزام أسود كنت أشارك في بطولات على مستوى المملكة، فحبيت أني أتخصص أكثر في مجال الرياضة.
1: يعني كنت في المدرسة رياضية
2: كنت أمارس
1: قبل ما
2: الرياضة
1: توجهي للدراسة الأكاديمية،
2: كنت يعني لاعبة كاراتيه، وأيضا في مجال الرياضة الجماعية كرة السلة كنت أمثل التعليم الخاص في المشاركات الرياضية، فحبيت أني أتخصص أكثر في مجال الرياضة. وبنفس الوقت حكى لي والدي نصيحة أنه الفن هو موهبة، فإنه أنت عندك هاي الموهبة وعم ترسمي، ليش عم بتروحي تدرسي؟ خلي أدرسي في مجال أنت حبيته. فكنت أنا فترتها حابة موضوع رياضة، وحتى معدلي كان عالي يعني، بس أنا اخترت أني موضوع رياضة وأتخصص في هذا المجال. وبس خلصت البكالوريوس حبيت أكمل في مجال يعني ماجستير العلاج الطبيعي وخدمة المجتمع في هذا الرسالة. يعني ما كانت رسالة عبارة عن استبيان، لكن هي تجربة لمدة شهرين تم تطبيق فيها يعني شيء معين على يعني العلاج الطبيعي. فلهذا انه حبيت ان يكون دراستي شيء انا بحبه. بالرغم أنه أنا موهبتي كانت الفن. فدائما بحكي أنه شخصية غدير هي في كل مكان في نسمة من روحي. هاي النسمة هذا العطاء أنه بيشكل شخصية غدير. يعني ما بقدر أحكي غدير تكتفي أن تكون فقط فنانة أو شاعرة، لا، أنا إنسانة في داخلي طاقة امرأة فيها عطاء، فيها أمومة، فيها قيادة، فيها تربوية، فيها إنسانة محبة لهذا الوطن، فيها يعني خليط، هذا الخليط بشكل شخصي.
1: يعني هل غدير حدادين هي لوحة فسيفسائية مركبة من مجموعة من اللوحات الصغيرة؟
2: يعني جميل هذا الوصف فعلا، لأنك أنت لما تيجي تطلع لوحة بيضاء أو صفراء تحس فيها رتابة، لكن هذا الفسيفساء الجميل انت لما تتطلع على ألوان مختلفة هو عم بيشكل شخصيتي في هاي الحياة في هذا المسار. فبشعر انه هذا المشروع اللي انا عم بشتغل فيه على مشروع انساني، مشروع وطني، مشروع ثقافي فني، حلو انه الانسان يكون عنده يعني توقيع خاص له في مجالات يعني بتكمله. طب انا برجع بحكي ابنة هذا الوطن اللي بفتخر اني اكون في كل مشهد منه.
1: يعني افهم من كلامك انه الموهبة الموجودة، انت درستي تربية رياضية، لكن كان لديك معلم في البيت،
2: يعني طبعا أستاذ وملهم أكيد،
1: الله يطول بعمره، يعني
2: شكرا لك.
1: فأكيد يعني هو عوض الجانب الأكاديمي والمعرفي، أنه كان هو معلمك الأول وتواصل يعني متابعته ومواكبته لمشروعك، وبالتالي يمكن قدرت تعملي هذا التوازن. صحيح. بين دراستك الأكاديمية وبين عملك في اللوحة التشكيلية. طيب دكتورة صفاء، أنت يعني اشتغلتي في مدارس التربية والتعليم كمعلمة للفن التشكيلي أو بسموه بالرسم يعني بإجمالا، كيف بتشوفي مدى اهتمام المدارس وخاصة المدارس الحكومية إذا يعني جاز التعبير بالفن التشكيلي؟ هل ماخذ حقه ولا نحن بحاجة إلى مزيد من الجهود؟
0: هلأ أنا درست مش بس الفنون، أنا درست التصميم يعني اللي هو ديزاين تكنولوجي، تصميم تكنولوجي كمان، وعلى نظام الاي بي، هلأ كله يعني ريليتد للفنون كله. الفنون أنا درست كمان في يعني في مدارس حكومية ومدرست في مدارس خاصة. المدارس الحكومية يعني مهيئة المنهاج، كان في منهاج لهذا وهذا إشي كتير حلو، بس يعني بحب إنه يكون التطور أسرع، يعني عم بتطور المنهاج، بحب إنه يكون
1: لأنه زمان ما كان في منهاج، كان تعتبر حصات يعني المعلم هو اللي بيقود هذه
0: الحصة. لا، إحنا كان عندنا منهاج، يعني كنا ماشيين على منهاج من وزارة التربية والتعليم، وخصوصا حتى للتربية المهنية في إلها منهاج، بس لما انتقلت على المدارس الخاصة على نظام الاي بي برضه في منهاج بس هو اجنبي، يعني هذا انا حسيته متطور اكثر، لانه كمان مثلا الماده بالمدارس الحكوميه ماده الفنون ما كانت محسوبه بمعدل التوجيهي. هون في فارق انه كان بالمدارس الخاصه لا محسوب، يعني كان في الارت والديزاين تكنولوجي، الارت تعد ماده اسمه ادبيه، يعني ما ممكن تحل انه بتعرف الماده بالاي بي بيختاروا بعض المواد. صحيح. ايش يدرسوا، ففي مواد مثلا ادبيه زي التاريخ او مثلا هو مش يعني حاب التاريخ بيقدر يبدل يبدل انه هو مبدع بالفنون وبيقدر هو. المهم يعني بالنهايه بدهم معدل عالي عشان يفوتوا الجامعه. ماده الديزاين تكنولوجيا علميه، فكنت يعني كتير في منهم كانوا يفضلوها على الفيزياء انه يبدلوا مادة الفيزياء، يعني ممكن شاطرين بالفيزياء بس ما بيجيبوا العلامة النهائية. بس مادة الديزاين تكنولوجي فيها نظر وفيها عملي، في مشروع لازم يعملوه، فكانوا يوصلوا لهاي العلامة، وكان كتير كويس انه حتى كنا ندرسهم على الجرين ديزاين، على الاشياء اللي هي يعني ما يعني بالحضارة وماشي معانا شوي شوي في كل العالم. هذا كان كتير كويس بالنسبة للديزاين تكنولوجي أو اللي هو المواد اللي هي بالآي بي.
1: المعارض كان في معارض على مستوى المدارس وشارك فيها الطلبة؟
0: أكيد أكيد. هلأ الديزاين تكنولوجي والأرت التنين كان فيهم معارض. الأرت في البداية كنت أدرس على الآي بي، وكانت يعني الامتحانات تروح يعني تتصلح في بريطانيا، بس هلأ صار عندنا في الأردن يعني في مجال إنهم هم يصلحهم. حتى بالنظام الآي بي كانت الدورات مثلا تكون في دبي أو برا، هلأ صار في دورات هون بالأردن لتأهيل المدرسين للآي بي. يعني الأردن في تطور دائم وهذا إشي كتير كويس. المعارض لازم يكون في معارض سنوية، معارض يعني يعني تفرجينا إيش مثلا الطلبة بيعملوا، خصوصا يعني كان في المدارس الحكومية في اهتمام، بس المدارس الخاصة لأنه ممكن في صرف أكتر، عندهم بجت أكتر، عندهم يعني لأنه بيكلف، فكانوا يعملوا طبعا معارض، وكان في معارض وفي مسابقات، يعني بتدخل المدارس في مسابقات مع مثلا كان بنك القاهرة عمان كان يدخلوا اللوحات ويشوفوا جوائز، وكانوا دايما يكسبوا لأني اشتغلت في عمان وطني.
1: يعني صحيح احنا بحاجة تضافر الجهود حتى القطاع الخاص والسلام.

0: أستاذة غدير، وأنت الآن يعني مديرة مدرسة الروم الكاثوليك في الإشرفية،
1: نعم،
0: يعني أنت من باب مسؤوليتك الآن على رأس هذه المدرسة، كيف بتشوفي تفاعل الطلاب والمعلمين مع ما يتعلق بالفنون، خاصة الفن التشكيلي؟
1: نعم، هلا في البداية يعني لما نيجي نحكي عن الروم الكاثوليك، هي مدرسة عريقة لا شك، يعني هي على سنوات طويلة، لكن أحيانا ممكن يكون في نتيجة مرور إدارات معينة أو يعني شغلات بتعيق أو مثلا بتخفف من فكرة تسليط الضوء على الفنون أو الرياضة أو ما شابه. وجدت في هذا المكان في بذرة جميلة قادرة إنها أنه يعني تتشرب شو أنت عم تسقط عليها. يعني أنا لما بكون فنانة جاية على مكان بهمني أنه أزرع في نفس الطالب اهتمامه باللوحة، بالموسيقى، بالأناشيد الوطنية، بنفس الوقت في الرياضة. فشعرت أنه في تجاوب من خلال الأطفال، تعطشهم للرسم، لا فكرة أنه الطفل لما بيرسم هاي اللوحة عم بيعبر عن جواته. يعني هي محاكاة، لما الطفل بصف الأول يمسك الألوان ويبدأ يرسم، هو عم بيعبر لي عن شغلات جواته، عن رغبته في أنه يكون يتحاكى مع هاي اللوحة. طبعا كتير مهم التواصل والتعاون ما بين الهيئة التدريسية والإدارة،
0: أكيد.
1: وهذا الإشي تباعا بتصير أنك أنت كمان تعطي ثقافة للمعلم، لأنه أنت بتعرف أحيانا المعلم بيكون هو وظيفة أنه يجي يعطي هاي الحصة، لكن لما أنت تعطي يعني مشهد تحاول تدخله على المدرسة من خلال المحاضرات، استقطاب الشخصيات الثقافية إن كانت شعراء، فنانين، المحاضرات، الأفلام اللي ممكن إحنا نعرضها بالمدرسة، الوثائقية، التثقيفية، هذا كله بيعزز إنه يكون في جعل بيئة ثقافية. حتى الأهل بيصيروا،
0: أنا فعلا كنت أسألك أنه كيف أنتوا علاقتكم مع الأهالي، لأنه في أحيانا بيكون الطالب مبدع ومهتم، بس الأهالي بدهم علامات وبدهم توجيه.
1: صحيح، هذا بدي أحكي لك إياه. صحيح، فعلا الأهل دائما الكلمة الأولى أنه أنا ابني بده يجيب بس 90. فكرة أنه كمديرة عم تحكي ما أنا ما بدي 90، أنا بدي إنسان بيتعاطى مع مجتمعه، إنسان منتمي، إنسان
0: متفاعل،
1: عم بيخلق نعم تفاعل، وبيقدر ينتج لو أو عمل فني يقدر يتحاكى معه. فبالبداية كان هاي اللغة مش واضحة، وفيها نوع كتير من الأهالي متخوفين إنه شو هذا التغيير الداخل على المدرسة اللي ما عم بيركز على العلامات وداخل على أنشطة. هلا لا أخفيك، بالبداية كان في صدام، يعني إنه شو اللي عم بيصير بالمدرسة، لكن تباعا من خلال الفصل الثاني صار في تجاوب، صار
0: يعني في بعض الأهالي بيعتبروا مضيعة للوقت
1: بالضبط، عم بضيع وقت أولاده. لكن أنت عم تحكي عن كمان إدارة المسؤولية عن إدارتنا إحنا بالمطرانية الروم الكاثوليك، في وعي وإدراك إنه هذا الإنسان اللي بده يجي كمديرة مدرسة، عارفين شو خلفية غدير في هذا الاتجاه. شوي شوي صار في شعلة، المدرسة تغيرت، حتى البناء القديم الجميل صار في شغلات جميلة، إنك أنت عم نهتم بالزريعة، بالنباتات،
0: صار في روح للمكان.
1: بالضبط، اهتمام ب يعني مناسبات وطنية جميلة نعززها من خلال الرسم، من خلال الأغاني الوطنية، هذا كل له شكل حالة جميلة. طبعا هي مش بيوم وليلة، التغيير ما بيجي بيوم ولا سنة، هو تباعا، ولازم دائما يكون في عملية تعاون من بين الشراكة، بين الأهل، الأولاد، الهيئة التدريسية، الإدارة، كله ليخلق جيل دائما أنا بحكي منتمي للمكان، منتمي للبلد، منتمي للشيء اللي هو عم بينعطى. فهي عملية تراكمية، بدها وقت، بدها صبر، بدها نفس طويل، وإيمان حقيقي بشو اللي أنت عم تعمله كمشروعك.
0: دكتورة، أنا الآن نتحدث عن المشهد الفني التشكيلي في الأردن، وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني خلينا نحكي يعني بالآخر عقدين من زمان. كيف بتشوفي الفن التشكيلي بالأردن؟ هل له حضور مميز؟ هل عندنا أسماء مميزة؟ كيف إحنا حضورنا في المشهد العربي والمشهد العالمي؟ كيف أنت شايف المشهد؟
2: شكرا، هذا السؤال هو يعني جوابه أكيد كتير كبير. هلأ أنا لأني مجال الفنون طول الوقت، يعني بعد ما خلصت من عمل الوطنية أنا يعني عملت جولة في العالم، كان يجيني دعوات إن أروح على العالم وأشوف الفنون عندهم، هذه كانت كتير مهمة حتى إنه نشوف يعني نعمل مقارنات أو نشوف إحنا وين بالضبط. يعني فأنا لفيت يمكن 25 دولة ولوحاتي حتى في المتاحف هناك، فشفت الفنون هناك وإيش بيعطوا وإيش بيعملوا وقديش عندهم بجت وإيش، يعني كل ناس يعني كل دولة الإيطالية عندها أسلوب يختلف عن روسيا، يختلف عن ليتوانيا، تختلف عن أندونيسيا. وعملت محاضرات في أندونيسيا في باندونغ، في جامعة باندونغ هناك، وعملت في الهند كمان.

0: ولفيت يعني من الشرق للغرب 25 دولة، وهيك جيت في راسي انه في رسالة مهمة احنا لازم نعملها، وعشان هيك عملت انا عمون الفنون.
1: احنا راح نحكي عن عمون الفنون بس نشوف بس الان تقييمك للمشهد.
0: ما هو كيف تقييمي انا بناء على يعني رسالة دولية من كل العالم. انا شايفة انه الفنان في فنانين عنا اردنيين يعني عن جد في مستوى راقي جدا ومهمين جدا وبيشتغلوا كتير يعني مهم، بس مثلا الرسالة مش واصلة للعالم، هذا اللي كنا نشتغل عليه. بالعكس يعني في هلأ ممكن بحاجة لبعض إمكانيات، يعني هلأ يعني في كتير عن جد ما عندهم حتى مثلا يشتروا ألوان، ما عندهم حتى يشتروا لوحات. بعض الفنانين عندهم يعني درسين وعندهم موهبة قوية، بس في بعضهم برضو في. بس المشهد الأردني يعني خلال العشرين السنة الماضية أو الخمسة وعشرين سنة الماضية في هذه كان في نهضة كتير قوية، وبدت توصل بدأ يصير اختلاط يعني بالتجارب الفنية بين دول للعالم والأردن من كتير مبادرات وسمبوزيومز وهيك أشياء يجوا لعنا ونحن نروح لعندهم. فأنا حاسة إنه المشهد الفني بالأردن يعني وصل لمرحلة يعني كتير حلوة، بس بده يعني ممكن شوية دعم مادي أو يعني تنشيط الإعلام أكتر شوي. بده تنشيط للإعلام أكتر شوي حتى إنه يوصل يعني بمصاف الدول العالمية. بالعكس يعني إحنا راقي جدا وعن جد فنانين مبدعين وبمستوى جدا عالي.
1: طيب ممتاز. يعني أستاذ غدير، هذا الكلام أنه المشهد الأردني نابض وفي أسماء وفي إنتاج محترم يوازي الإنتاج العالمي، طب وين المشكلة؟ هل هي بالإعلام، بالتسويق؟ احنا نعرف أن الفن التشكيلي يعني يفترض أن يكون الفنان الجيد يعني ميسور الحال من خلال بيع لوحاته، لأنه بيع اللوحات الآن بمبالغ على مستوى العالم أحيانا بتكون تصل للملايين ومئات الألوف، لكن أين الفنان الأردني من تسويق بمعنى البيع اللوحات؟ هل في جهات تتبنى هاي اللوحات بتسوقها بتسويق لائق؟ هل الفنان يعتاش من لوحته أم في فجوات لحد الآن في هذا الموضوع؟
2: يعني هلا أنا بحكم وجودي في أسرة فنية زي ما كنت أشوف وألاحظ، هلا بتأثر الفن مش بس الفن الثقافي بشكل عام بالأزمة السياسية اللي عم بتمر، يعني صح. كمان حتى الاقتصادية. أنا أكيد. لما أجي أحكي إنه راتبي يدوب عم بغطي الأساسيات، هل معقول أروح أشتري لوحة؟
1: صحيح.
2: فهذا الإشي بيلعب دور، يعني حتى يعني في كتير شغلات إنه الفن مش أولوية مقدار إنه إشي كماليات.
1: يعني تراجع القوة الشرائية عند العائلات انعكس على الفنان.
2: طبعاً.
1: إنه بطل حدا يشتري
2: يعني فعلا انه عشان هيك، وحتى مثلا رغبة الناس بتحكي لك انه انا ابني يطلع فنان شو بده يعمل. لكن فترة من الفترات كان في عملية اقتناء وشراء للعديد من الفنانين اللوحات، وكنت اشوف والدي مثلا كان في الخليج فترة من الفترات كان في انفتاح بتشكيل متاحف فنية، بالاضافة عندنا هون كمان جاليريات بتدعم الفنان، بس هو صفى العلاقات مع الاشخاص الجهات الوسيطة بالضبط، واسم الفنان في هذا المشهد. بالإضافة يعني برجع بحكي لك اللي هو دائما عملية شابكة، يعني دائما متسلسل، يعني أنه تتأثر. يعني إحنا هالفترة حاولنا نعمل ملتقيات فنية، هاي الملتقيات فنية بتشجع، خاصة قبل فترة كان في مهرجان العسل الثاني وربطه بالفن، إنه أنا الفنان الأجنبي اللي عم بجيبه على الأردن، منه بيشوف السياحة بيتعرف على الأردن، ومنه برسم رسمة يعني توازي موضوع العسل وإيش أهميته كمنتج وطني. بنفس الوقت هذا الموضوع تأثر شوي بالظروف المحيطة فينا، إنه كمان حتى السياح مش عم بيجعنا البلد، بس بنفس الوقت عم بيأكد الأردن إنه هو مساحة فضاء فيه إبداع، فيه سلام، فيه استقرار. فبرجع بحكي لك إنه هو بتأثر بالأزمة المحيطة فينا، وأنا دائما بحكي الأردن البلد الذكي اللي دائما بيطلع بشكل جميل
1: وبتكيف مع الأوضاع
2: فعلا.
1: طيب أستاذ غدير، يعني الآن في منصات إلكترونية يعني بتسوق اللوحات، بتسوق، هل الأردن في عنده منصات فاعلة في تسويق لوحات الفنان الأردني؟
2: هلا أنا سمعت قبل فترة إنه في وزارة الثقافة تعنى في هذا المجال ويكون في منصات هذا الشيء، في لكن لسه ما في التسويق اللي قادر يدرك كل فنان كيف يتعامل. هلا لا تنسى إنه إحنا الفنانين كبار بالعمر، ودائما الكبير لسه مش عم بيتعاطى أكتر
1: مع تكنولوجيا
2: وهذا الإشي مهم جدا لأنه مثلا أنا بشوف طالب بالجامعة دراسة فنون قادر يسوق بيحكي لك شو ابن اليوم عم بقدر يشتغل هو ارتباطه بالتكنولوجيا وكيف عم بيشتغل مع السوشيال ميديا كلها شغلات إنه نقدر إنه نشتغل من خلال جهات معينة كيف تقدر يعني تشتغل على هذا الفن مش تحديدا كفنان كمشهد فني كيف نقدر إحنا نسوقه من خلال التكنولوجيا والتطبيقات الأكيد السوشيال ميديا فكتير مهم يعني أنا مثلا كحدا لما بشوف بناتي يعني بهذا المشهد كيف عم بتعاطوا مع السوشيال ميديا كيف عم بيشوفوا بيسوقوا كصورة معينة فما بالك كلوحة فنية فهي العملية بدها يعني تغيير
1: صحيح.
2: يعني زمان كان أنا يعني بكتفي بشراء لوحة لكن هلا ممكن هاي طباعة اللوحة إنه أنا أسوقها والناس تشتري طباعة على صورة
1: صحيح.
2: فحسب إنه متغيرات الزمن والمشهد يعني ككل.
1: طيب جميل جدا هذا كان دكتورة أنت شو اللي دفعك إنك تأسسي مؤسسة يعمون للفن والثقافة شو السبب شو الأهداف من هذا وين رحتي بهذا المشروع
0: هذا كتير مهم إنه الإنسان لازم يعمل يعني شغلة بحياته أو يترك بصمة أنا لأني كتير اشتغلت بمجال الفنون وسافرت كتير بلاد وشفت الفنون في وين يعني فأنا الأردن بهمني بهمني إنه يكون في إله رسالة فنون واضحة وأنا هذه واحدة من الأهداف إنه ننشر رسالة الفنون أو الأردن بالذات يعني الطابع المميز فيه فيعني حزوي قلبي قلت لازم أعمل شيء فمن كل بلد رحت عليها أخذت إيش أحسن شيء عندهم أحسن شيء وعملت هاي المؤسسة الصغيرة اللي عندي وبدينا نعمل مهرجانات دولية نجيب فنانين من برا بإقامات يعني لمدة أسبوع في الفنادق وفعاليات كتيرة ونفرجيهم إيش عنا في الأردن ويصير تبادل ثقافي طبعا هذا كان بيدمج كل الفنانين للعرب كمان والأردنيين وهذا كان كتير يعني بالنسبة لي كتير مهم هلأ مش بس مهرجانات دولية عملت مهرجانات في الجامعات يعني لأنه نشر الوعي أو الفن بشكل أكبر لازم يكون على شريحة أكبر فكنت أروح على الجامعة وأتفق مع رئيس الجامعات اللي عملت فيها يعني سامبوزيومز إكتار فإنه مش بس اللي بيدرسوا فنون هم اللي بيشاركوا كل الجامعة فكان مثلا في جامعة عمان الأهلية الأرينا على كبرها كانت مليانة طلبة بيرسموا حتى الدكاترة كانوا يرسموا معنا على ثيم معين على يومين وبعدين نعمل محاضرات يعني هذه بالنسبة للفنون كانت كتير مهمة وبنفس الوقت نعمل معرض كتير كبير.
1: شو أهم المعارض يعني الإيفنتات اللي أنت عملتيها يعني وحسيت أنها يعني عملت بصمة أو شيء؟
0: هلا أنا عملت مهرجانات دولية هاي كتير كبيرة يعني وعملت في أكثر من بلد مدينة يعني أنا لأني رحت مثلا من إربد لعجلون للعقبة مفوضية العقبة أنا وبعمان عملت أكثر من مهرجان بس أكبر مهرجان كان اللي هو الدولة كلفوني فيه مهرجان اليوبيل الفضي لجلالة الملك اللي كان بهنجر راس العين ومركز الحسين الثقافي هذا كان ضخم جدا وكان بعينينا جدا يعني وكان يعني الناس اللي اشتغلوا فيه كتير يعني مجموعة كتير كبيرة وكلياتنا كنا نشتغل بقلب واحد انه ننشر رسالة الفنون وفرحا بهذا المهرجان يعني بهذا الاحتفال كان كتير كبير مثل يعني حوالي 25 دولة وفنانين كتير اجوا من خارج الاردن يعني دولة عالمي مع من الدول العربية مع الفنانين الاردنيين وكان لمدة يعني حوالي 7-8 أيام حتى في الهانجر
1: كان في تمويل لهذا
0: هو بصراحة الوضع كان يعني ما في تمويل بس كان في سبونسرز يعني أنا اشتغلت على الدعم اللي هو من سبونسرز ولأنه اتقرر بال 23 احنا كنا مفكرين الحرب شهرين وتنتهي يعني وعساسنا نعمل هيك اشي كبير بس كن السبونسر وين ما أروح كان شوي صعب لأنه كانوا متبرعين لغزة بس الحمد لله برضو ربنا وفقنا وعملنا يعني سبونسرز كله كان سبونسرز كان كتير مهرجان ضخم وكبير ويعني الكل كان بيشيد فيه المحطات كلها عملت لنا سبونسرز وسجلونا الإذاعة الأردنية والتلفزيون الأردني والرؤية والمملكة وكلهم كانوا حاضرين كلهم كانوا يعني بقلب ورب عم بيشتغلوا بالنسبة للسبونسر على أساس هذا المهرجان إنه يصير هذا كان من أهم المهرجانات اللي أنا عملتها وبعديها يعني إحنا كمان جامعة زيتون إحنا لأنه عندنا أزياء بجامعة الزيتونة وفي بعض الجامعات شاركوا معنا زي جامعة العلوم والتكنولوجيا عشان نفرجي العالم كمان احنا عندنا بالأردن الفنون مش بس انها رسم ونحت, يعني في عندنا كمان أزياء, في عندنا سكالبشر يعني كتير أكيد. مهم وعندنا أشياء تانية كان لازم نفرجيها. فجامعة العلوم والتكنولوجيا يعني أبدت عرض كتير رائع ويعني عملوا مشاركة كتير حلوة غير الفنانين اللي شاركوا طبعا.
1: طب جميل, يعني هي مجموعة مؤسسات علمية واقتصادية ساهمت بهكذا فعاليات أنها تظهر.
0: صح.

0: طب أستاذ غدير، يعني أنت عندك جمعية لونها بالأمل، وهذه الجمعية كان أنا واكبت عملها، كانت لها نشاط واضح وحضور، ومعظم أعمالها شبه تطوعية، وكانت يعني بتتوجه للأطفال من فئات معينة. ممكن تعطينا إضاءة عن هذه الجمعية وعن فكرتها والمشاريع اللي قامت عليها؟
1: نعم، يعني هي فكرة بسيطة. كانت يوم من الأيام كنت أنا بزيارة لمركز الحسين للسرطان مع صديق لإلي عم بيصور الأطفال،
0: نعم.
1: ولفت انتباهي إنه في طفلة عم تاخد الكيماوي بإيدها بنفس الوقت قاعدة لحالها. فمجرد كان معي ألوان بالصدفة وعم برسم معها، شعرت قديش تفاعل
0: نعم
1: الطفل مع الألوان، ونسي إنه الإبرة اللي موجودة بإيده عم بياخد فيها الكيماوي.
0: نعم
1: فبلشت شوي شوي فكرة إنه أنا ليش ما يكون في عندي مشروع بالحياة مؤثر، يكون بتعاطى مع موضوع الطفولة، وخاصة إني أنا أم
0: نعم
1: وبشعر قديش الطفل قديش بتقدر إنك أنت تغير من حالته بمجرد
0: صحيح
1: قربك دفئك معه. بلشت مبادرة لونها بالأمل 2016، وتأسست كجمعية بال 2020. طبعا هي جهود عدد كبير من الأصدقاء والزملاء اللي آمنوا بهاي الفكرة. رحنا للأماكن الأكثر احتياجا
0: نعم
1: بالبلد، كانت كمان في إلها مشاركات بالخارج، إن كانت دولة عربية أيضا دول أوروبية رحنا، وكان في استضافات لفكرة لونها بالأمل. هي تعنى بالأطفال المصابين
0: نعم
1: بالسرطان متلازم الداون، حتى أيضا كبار السن. كنا نعمل ورشات رسم بمنزل
0: نعم
1: يعني بيحتوي أو بيضم كبار السن كملجأ أو دور عجزة، نقدر نحكي إنه فكرة إنه كيف الإنسان بيقدر يعبر باللون عن
0: صحيح،
1: مشاعره هي بمختصر، وبنفس
0: يعني مش
1: الوقت
0: شرط يكون فنان بس قادر يعبر عن نفسه.
1: بيعبر. نعم، وبنفس الوقت إنه كيف هذا الطفل اللي بمنطقة إن كان مخيم أو بالجنوب إنه قادر إنه يعمل معرض، يوقف أمام لوحته ويتحدث عنها قدام الناس. بنفس الوقت صار في دعم لهاي اللوحات، شراء اللوحات وإعطائها للطفل كمبلغ رمزي. صار في يعني زي ما بيحكوا حراك في هذا المجال، إنه الطفل صار يتحدث، قادر إنه يتحدث عن رسمه. بنفس الوقت في أطفال متلازمة الداون قربهم من غدير كتحديدا شخصية غدير صاروا يقرأوا الشعر ويعني يلقوه بطريقة إنه بتعبر عن قديش محبتهم لهذا الإنسان من خلال الشعر. فكتير في عندي حالات أو إنه قصص نجاح، الطفل صار يحفظ شعر، يلقي، يتحدث عن اللوحة. فكل هذا صار موضوع لونها بالأمل. لونها بالأمل مش فقط للأطفال، كمان للفنانين الأردنيين، فنانين أجانب نستضيفهم بالأردن من خلال ملتقيات وسمبوزيوم وعمل معارض، وريحة بيعود لمشاريع أخرى. فيعني حبيت أحكي إنه بحياتنا إنه الأمل مهم، هو مقاومة، هو بخليك إنك الصبح لما تصحى وتيجي
0: والأمل
1: لشغلك
0: مرتبط
1: الأمل
0: بالفن والجمال.
1: طبعا.
0: طيب يعني في دعم لمثل هذه المشاريع، يعني كيف أنت بتصرف؟ يعني نعرف أنه تحتاج إلى ألوان، إلى أقمشة، إلى يعني إطارات، يعني
1: نعم.
0: في تفاصيل ستاندات. كيف أنت هالمبادرات اللي بتكون فيها الجمعية، هل تتحصلي على دعم مناسب؟
1: نعم.
0: هل المؤسسات الاقتصادية مقتنعة بالفنون ودور الفنون؟
1: هلا أكيد هي بالبداية لما كانت الفكرة مبادرة كان في يعني دعم من المؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة لما أنت تشوف إنه في فعلا مشاريع عم تنتج على الأرض الواقع، وبنفس الوقت الإعلام عم بتحدث عنها. يعني كان فعلا فينا مؤسسات آمنت بهاي الفكرة. هلا لما صارت جمعية صار في دعم من وزارة التنمية الاجتماعية، أكيد خاصة لما يكون في عندك نشاط دائم وبيحسبوا لك حسبة معينة، فبيجي دعم ما بدنا نحكي كبير، لكن إنه عم بيمشي مشاريع معينة، بالإضافة كمان لمؤسسات كتير إحنا بنبعت لها عم بيدعموا بهذا الإطار. يعني
0: بس يمكن بحاجة إلى مزيد من
1: أكيد.
0: الدعم، وإنه المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمتوسطة
1: طبعاً.
0: أن تقتنع بدور الفنون وأهمية الفنون في بناء الإنسان
1: أكيد. طبعا مهم جدا،
0: وأنا بسميه بناء منظومة الأمن الثقافي، لأنه
1: صحيح.
0: إحنا إذا حصلنا أبنائنا بالفن وبالجمال إحنا بنحميهم من العنف المجتمعي ومن
1: أكيد.
0: التطرف
1: صحيح.
0: ومن المخدرات وما كل هذه التصرفات السلبية. دكتورة، الآن أنت كفنانة بلوحاتك وين اهتمامك رايح؟ هل للمكان، للطبيعة، يعني السريالية؟ وين بتشوفي نفسك لوحتك الآن بانشغالاتها؟
2: هلا كل فنان يعني عنده احساس اكيد بيكون اعلى يعني او عالي يعني، فهو بتاثر بالشارع يعني. صح. اي في

0: أي مناسبة، أي حدث قدامه بتأثر فيه،
1: أكيد.
0: لأنه الكلمة تعبر عن أكثر من ألف، اللوحة تعبر عن أكثر من ألف كلمة، فهي اللوحة دائما بتكون معبرة، الإنسان بيعبر. أنا مثلا اهتمامي كتير مثلا بتراث الأردن والحضارات السابقة اللي موجودة فيها، مثلا البتراء، الأماكن، ذاكرة المكان، هذه كتير كتير مهمة. طبعا ممكن مثلا بعيد الأم أنت بيخطر على بالك مثلا أشياء معينة ترسمها، يعني في مناسبات أخرى مثلا كان يصير أحداث مرات في مصر، في العراق، تفجيرات معينة إشي، فأنا على يعني على طول هيك كنت أرسم إشي من التراث العراقي أو من التراث المصري، أو يعني يخطر على بالي أشياء لأني أنا زرت يعني أكثر هاي الدول كمان. فالإنسان يعني هو الفنان إله مراحل وإله تعبيرات معينة بإحساسه هو أكيد، يعني إيش يعني بيخطر على باله، إيش الرسالة اللي بده يوصلها. يعني هي مش إنه بس أنا بدي أرسم لوحة عن كذا يجي يرسم، ما بزبط معه. يعني الفنان عن جد لازم يكون في عنده إحساس لهذا.
1: طب شو التكنيك يعني تستخدميه؟ فرشاية، سكينة، مثلا ألوان زيتية، يعني أكريليك، شو؟
0: صح. هلا إحنا درجنا كتير لأني أنا درست كل مثلا المدارس الفنية وكل التكنيك، يعني بكل حتى المواد اللي هو الزيتي والفحم والأكريليك وكله. يعني بيعتمد لما نكون في مهرجانات دولية خارج الأردن، يعني أنا بفضل نستعمل اللي هو الأكريليك لأنه بينشف بسرعة، والفرشة وهيك. لما أكون مثلا بمرسمي لا بفضل اني ارسم بالوان الزيت، يعني هذه يعني زي ما تاسسنا احنا بالمدارس الكلاسيكيه من بدايه. طبعا الانسان قلت لك بتطور بغير اسلوبه يعني، وانا انا عن جد يعني عجبني كتير يعني هذا الامبريشنست اللي هو الانطباعي، بس اكيد انا برسم برضه في مدارس اخرى، ومرات بخلط اكثر من اسلوب في لوحه واحده يعني. بس برضه همنا الهم الوطني، الهم يعني الاردن ايش فيها، ايش الانطباعات، يعني الهم الفلسطيني يعني أي إشي بيأثر فينا إحنا على طول يعني بنشتغل عليه. وطبعا هذا الإشي إحنا يعني بنوجهه برسالات مهمة من الطلاب، لما ما نطلب منهم مثلا موضوع معين إحنا بنحكي لهم فيم معين على قصة معينة يطلع فيها هو من مخيلته إيش مأثر فيه، إيش هو حاسس حتى هو يرسم. فهيك لازم يكون الفنان.
1: تمام. أستاذ غدير، أنت يعني فنانة تشكيلية وشاعرة.
2: نعم.
1: وبنعرف انه كمان الشعر هو يعني في تصوير، في صور مختلفة، فكيف بتشوفي حالك او بتشوفي العلاقة بين غدير الشاعرة وغدير الفنانة التشكيلية؟
2: نعم.
1: مين بيأثر بالثاني ومين بيطاع الثاني؟
2: يعني دائما الانسان غدير اللي داخلها، يعني لما بقرأ او بسمع غدير وهي عم تلقي القصيدة بيشوف فيها مشاهد فنية قريبة من النفس الإنسانية، أو امرأة تتفنن في كيف تعالج موضوع معين. برجع بحكي لك دائما القصيدة أكيد هي الأقرب لإلي، اللي عم تبوح بمشاعر إنسانة، إن كانت إنسانة تتحلى بالكبرياء أو بمشكلة معينة، ونفس الوقت حتى اللوحة يعني تنين داخلين في مع بعض. لكن دائما أنا أرى نفسي الإنسانة التي تحب الحياة، دائما اللي بتعطي كل شيء جميل بهالحياة بتحاول تبرزه في هذا المجال. وجودي في أكثر من مرة في الهيئات الإدارية، إن كانت برابطة الكتاب ورابطة الفنانين، بشعر أنه أديه هذا الإنسان اللي حابب يعمل مشهد جميل مؤثر في هذا المكان، يعني إن كانت من خلال الأنشطة، الفعاليات اللي بتبرز دور المرأة، خاصة هلأ وجودي كمقرر في لجنة المرأة في رابطة الكتاب، وفكرة أنه ترسيخ دور المرأة الكاتبة الروائية الشاعرة، هذا كله يعني بشعر أنه مسؤولية تجاه هذا المشهد.
1: طيب أنا بلاحظ أنه في هناك يعني إقبال كبير من النساء والسيدات والصبايا على الفن التشكيلي.
2: نعم.
1: يعني بالمراحل الأخيرة أكاد أقول أن الفنانات التشكيليات من حيث العدد والكم يتفوقوا على الذكور، هل هذا صحيح؟
2: يعني أنا ما عم بشوف هذا الإشي بجوز، لأنه هي فكرة إنسان بحب الجمال، يعني ما بقدر أجي أحكي إنه الفن النسوي أو إنه بهاي الطريقة أو إنه ليش زايد عددهم. ممكن صار في يعني إقبال على فكرة الفن، يعني أنا بنتي إحدى الناس اللي درست في كلية الفنون، ممكن لأنها هي متأثرة في البيئة الأسرية، أو هي رغبتها في إنه الدخول في عالم الجمال، لكن بنفس الوقت هو متعب جدا. لكن هو فكرة إنه الإنسان الجميل بحب الجمال ممكن يدرس بالفن أو موهبته أو هذا الإشي.
1: وممكن كان أصبح المجتمع أكثر تقبلا للفن ولدراسة الفن كعلم وكتخصص. طيب أستاذة

0: دكتورة صفاء، الآن أنت ما بين التدريس الجامعي وبين يعني المعارض الشخصية والعمل بالمؤسسة، كيف تنظرين لمستقبلك كفنانة ومستقبل عمون للفن والثقافة؟
1: المشروع أو يعني الطريق أنا حسيته يعني

0: إنه نوصل رسالة الفنون الأردنية بشكل واضح وجلي. اشتغلت على هذا الموضوع كتير. طبعا إحنا حتى لما أنا بالجامعة أنا طلبتي وجهتهم وقت مهرجان اليوبيل لجلالة الملك إنه كل واحد لازم يروح على الهنجر ويعمل مقابلة مع الفنان نفسه اللي يعني جايين فنانين من دول تانية حتى إنهم يستقوا حتى الخبرات ويسألوا ويعملوا تقرير صوروا عن لوحاته ويحكوا عن أسلوبه يعني. فكانت الطريقة هي توعية من نوع آخر إنه أدخل الناس بهذا الفن. كتير كان له صدى كتير حلو يعني بالنسبة للطلاب في الجامعة والكل كان جاي ومتحمس وبدهم يشوفوا. وكان في تعدد بالأساليب كتير كبيرة لأنه يعني الهنجر كتير كبير وعارف قديش يعني ميات اللوحات. كان هذا كان كتير حلو. أنا هاي كانت خطوة يعني إيجابية كتير كبيرة. بالنسبة للمهرجانات اللي بعملها بالجامعات يعني سواء جامعة الزيتونة جامعة العمال الأهلية الجامعات الأخرى هذا كمان يعني بعتبره أنه رسالة توعية للفنون والأردن رايح فين. في نقطة مهمة كنت حابة أحكي فيها أنه التربية والتعليم عملوا كتير نقطة كويسة لما كانوا ياخدوا الطلبة على التوجيه مع تفوق الفني. هلأ التفوق الفني كمان مهم يعني هذا التفوق الفني بيصيروا الناس يشتغلوا عليه أكتر بيصيروا يشوفوا يعني بحسوا بأهمية الفنون. وإذا دخل كمان في معدل التوجيه بالنسبة للمدارس الحكومية حيصير له مثلا موقع أكبر وين مكان
1: صحيح يعني ورسالة يعني حقيقة يعني وزارة التربية بالفترات الأخيرة قطعت شوط أن يكون في مناهج وأن يكون أيضا التفوق الفني ضروري. وأنا حاسس أنه حتى يعني كليات الفنون بدأت تنتشر في الجامعات كانت تقتصر على جامعة اليرموك
0: وهلأ صار في جامعات خاصة طبعا
1: خاصة وحكومية أيضا تهتم بالفنون.
0: وزارة الثقافة كمان ما أثرت يعني
1: أكيد في كمان معهد الفنون الجميلة يعني مهم جدا في تخريج أفواج متعددة
0: هذا كتير مهم.
1: صادق غدير أنت لك تجربة بالهيئة الثقافية سواء كان برابطة التشكيليين أو رابطة الكتاب الأردنيين أو حتى جمعيتك الخاصة أو عملك مع جمعيات ومؤسسات أخرى. هل الهيئات الثقافية قادرة أنها يعني تساهم في خلق مشهد فني تشكيلي أردني نابض بالحياة أو أنها تدخل في إطار التنافس وأحيانا التناحر وأثرت على المشهد سلبا؟
2: يعني فترة من الفترات كنت دائما ألاحظ وأسمع أنه ليش هذا التعددية بالهيئات الثقافية وهذا اللي صار فيه زيادة عن الوضع. أنا بحكي أنه كل إنسان لو حتى بادر ورسم رسمة صغيرة أو ترك بصمة بهالمشهد أنه قادر يعمل شيء جميل يعني إضافة
1: عم بيساهم يعني
2: بالضبط يعني مؤسسة عمون مع مؤسسات أخرى هيئات ثقافية أخرى أنت عم بتشكل حالة لأنه كل إنسان بهذا مساحة هذا الوطن قادر أنه يقدم. ليش احنا نحتكرها على جهة معينة؟ هلا صحيح دائما المرجعية بنحكي لرابطة الكتاب او الفنانين لكن هاي الهيئات الثقافية بتساهم لانه في عدد كتير كبير خاصة انه انت عم تداد عن محافظات كبيرة من الشرق للغرب من الجنوب للشمال. حلو في كل مكان يكون في مؤسسة ثقافية. طبعا هذا لا يعني انه ما يكون في رقابة في متابعة وحتى الدعم وفي تشكيلات كبيرة يعني في كتير حراك بالعقبة كل فترة وفترة عم تعمل مهرجانات ملتقيات هذا بيعزز إنه الغنى والثراء في مجال إنه موضوع الفنون. بالعكس أنا مع الهيئات الثقافية تكون دائما أكيد في متابعة ويكون دائما في مساءلة إنه شو اللي عم بيصير يعني تقييمات وهاي التقييمات بتعزز إنه فعلا دائما يكون في هذا مشهد متكامل يعني دائما ما نختصرها أو تخصصيات لكن كل هيئة ثقافية تعنى في مجال معين بالثقافة.
1: طيب جميل جدا. أنا بسأل سؤال يعني يمكن يكون له تأثير مستقبلي أكثر ما له تأثير حالي وبدي أسمع إجاباتكم على هذا الموضوع. دكتورة الآن كيف نحمي الإبداع الحقيقي من الذكاء الصناعي؟ نعرف أنه الذكاء الآن تباع لوحات باسم الذكاء الصناعي وأنه طبعا كثير ناس ليس لديهم موهبة حقيقية لا بالكتابة ولا بالموسيقى ولا بالفن التشكيلي أصبحوا ينتجوا أعمال فنية وأحيانا تكون على سوية جيدة من خلال الذكاء الصناعي. فكيف نحمي المبدع الحقيقي والفنان الحقيقي من فوضى الذكاء الصناعي؟
0: هلأ الذكاء الصناعي هذا إشي مهم جدا يعني إحنا لازم نواكب الحياة وتطورها يعني هلأ يعني ممكن يدخل في مجالات كتيرة ويعمل يعني فارق إيجابي. فإحنا مش ضد هذا الله بس هو برضه سيف ذو حدين يعني ممكن يعمل فارق سلبي إذا حدا استعمله بطريقة أخرى. هلأ بالنسبة للفنون بالنسبة للرسم إحنا عنا بالأردن في بس معضلة صغيرة أنه قلة النقاد يعني النقاد بالفن

0: النقاد كتير مهمين لما يكونوا دارسين وعارفين كل المدارس الفنية وعارفين كل الأساليب. هم هدول اللي بيقدروا يفرقوا أكتر ناس, هم بيقدروا يفرقوا بين اللوحة المميزة واللوحة الكويسة ويعطوا قيمة للفنان عن طريق النقد اللي هو الإيجابي لهم. يعني نقد يكون مش بس
1: تحليل
0: إنه سخري,
1: أيوة
0: سخري يعني مش سخرية, بده يكون تحليل وبنفس الوقت توجيه, يعني يكون توجيه. والمفروض إنه الناس ما تزعل من هذا النقد, يعني لأنه في كتير ناس بزعلوا إنه ما بدنا تحكي, لازم تحكي كويس. وفي نقد مدفوع للأسف, في نقد مدفوع.
1: احنا يمكن مجال النقد كملت لأنه حتى أنتقل للأستاذة.
0: لا أنا كيف نحمي أنه كمان إحنا في عنا فنانين جيدين بيقدروا يعني يحللوا ويعرفوا أي لوحة كويسة, وإذا كانت معمولة مثلا بالذكاء الاصطناعي أو لا. في عنا مجموعة
1: يكشف
0: هذا الفولت. بس مش غلط أنه نستعمل الذكاء الاصطناعي, في إيجابيات له ومشاريع خاصة يعني ممكن.
1: طيب أستاذ غدير, بنفس الإطار كيف نحمي الإبداع الحقيقي من الذكاء الصناعي, وهل لدينا نقد حقيقي ولا احنا لدينا تغطيات صحفية؟
2: هلا بالنسبة للذكاء الصناعي هو خطير جدا يعني وبيخوف, خاصة انك انت عم تحكي انه صار في شغلات انت بطلت تميز منها, وبنفس الوقت حتى المحتوى اللي يعني بكبسة بتغير وبنكتب محتويات كبيرة. هذا الشيء خطير ولازم يكون, لأنه بالآخر البديل إنسان المبدع وين صار, صفة يعني ما له مكان. وحتى بتلاحظ يعني التصاميم اللي كمان تقدر أنت تدخل معلومات معينة بيطلع تصميم قديش هو جميل, لكن هو فاقد للروح. ودائما العمل الإبداعي اللي بيميزه هي المشاعر, الروح. فبتشعر أنه هذا النص حتى لو إيش ما دخل بالذكاء الاصطناعي ناقصه الروح, ناقصه بصمة الإنسان الحقيقية اللي فيها مشاعر. يعني أنت أكيد كروائي
1: يعني وكاتب نعرف أنه أكيد الآلة لا يمكن أن تكون محل الإنسان ومحل مشاريعه. يعني في نهاية هذه الحلقة الجميلة والثرية يعني أتقدم بالشكر الجزيل للفنانة والشاعرة والتربوية الأستاذة غدير حدادين, شكرا جزيلا
2: للمشاركة. شكرا لك.
1: وأيضا أتقدم الشكر الجزيل للدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء الشريف, كل الشكر
0: والتقدير. شكرا لك, يعني لقاء ممتع. شكرا.
1: شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام. في نهاية هذه الحلقة أشكر لكم طيب الاستماع, وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة, والقصيدة عطر الروح, ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته, كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: عندما ترفع الستارة

0: تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الإذاعي عندما ترفع الستارة.
2: ويليام شكسبير شاعر و

0: كاتب مسرحي وممثل إنجليزي بارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة. سمي بشاعر الوطنية وشاعر أفون الملحمي.
1: أعماله المكتوبة متوفرة وتتكون من 39 مسرحية و158 قصيدة قصيرة واثنتين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية.
2: وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية، وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.
3: ولد شكسبير وترعرع في ستراتفورد أبون أفون ووركشاير، وفي الفترة ما بين 1585 إلى 1592 بدأ حياته المهنية الناجحة في لندن كممثل وكاتب وشريك في شركة عروض مسرحية تسمى رجال اللورد تشامبرلين،
4: والتي عرفت فيما بعد باسم رجال الملك. تقاعد وهو في 49 حوالي عام 1613 في ستراتفورد، حيث توفي بعد ذلك بثلاث سنوات.
5: أنجز شكسبير معظم أعماله المشهورة ما بين عام 1598 إلى 1613، وكانت تدور أولى مسرحياته مبدئيا حول الكوميديا والتاريخ، وقد اعتبرت من أعظم الأعمال التي أنتجت في هذا النوع من الكتابة.
6: بعد ذلك قام بكتابة المسرح التراجيدي بشكل رئيسي حتى عام 1608، من أهمها هاملت، عطيل، والملك لير، وماكبث. في الفترة الأخيرة من عمره كتب ويليام المآسي الكوميدية، أي الكوميديا التراجيدية، والتي تعرف أيضا بالرومانسيات.
7: وقد تعاون أيضا مع كتاب مسرحيين آخرين. حلت الذكرى السنوية 400 لوفاته في عام 2016، حيث قامت شخصيات مشهورة في المملكة المتحدة بتشريف شكسبير وأعماله عبر العالم.
3: نشرت العديد من مسرحياته في طبعات وإصدارات مختلفة الجودة والدقة طيلة حياته، وفي عام 1623 نشر اثنان من زملائه الممثلين وهما جوم هيمكس وهنري كونديل نصا محددا معروفا باسم فيرست فوليو، المطوية الأولى،
8: وهو إصدار لمجموعة من أعمال شكسبير الدرامية التي تم جمعها بعد وفاته، والتي تضمنت معظم المسرحيات التي نعرفها له الآن. وقد تم نشر هذا المجلد مرفق معه قصيدة كتبها بن جونسون، حيث يشيد الشاعر بصرامة الكاتب المسرحي في مقولة مشهورة له الآن، وهي ليس لهذا العصر ولكن لكل العصور.
7: طوال القرن 20 و21 تم التعديل على أعمال شكسبير باستمرار وإعادة اكتشافها من خلال حركات جديدة في الدراسة والأداء،
8: ولا تزال مسرحياته وثقافته تحظى بشعبية كبيرة، وتتم دراستها وإعادة تفسيرها وأداؤها باستمرار في سياقات ثقافية وسياسية متنوعة في جميع أنحاء العالم. ومن مسرحياته
3: ماكبث، عطيل، الملك لير، روميو وجولييت، يوليوس قيصر، أنطونيو وكليوباترا، وكوريولانوس.
9: ومن مسرحياته الكوميدية حلم ليلة صيف، تاجر البندقية، كما يحلو لك، ترويض النمرة، ضجة فارغة، العاصفة، كوميديا الأخطاء، والعبرة بالخواتيم، وحكاية الشتاء.
10: ومن مسرحياته التاريخية هنري الرابع الجزء الأول والثاني، هنري الخامس، هنري السادس، ريتشارد الثالث. وبقي أن نقول بأنه قد ولد شكسبير عام 1564 في ستراتفورد أبون إيفون، وتوفي عام 1616.
11: تفضلوا مستمعين الكرام بمتابعة أحداث مسرحية الملك لير للكاتب ويليام شكسبير.
0: أخيرا وصلت قصر غلاستر، لكن كم كنت أرغب في الوصول إليه نهارا، لا بهذا الليل المدهم وهذا الجو العاصف. يا لسوء الحظ، ها إني أسمع جلبة في الخارج. من أرى؟ كأنه هذا الوغد أزولت. أجل، إنه هو.
2: أسعد صباحك يا صاحبي، أنت من هذه الدار؟
0: أجل.
2: أين ننزل جيادنا؟
0: في الوحول.
2: نشدتك المحبة أن تخبرني.
0: ليس لك عندي من المحبة شيء.
2: إذن فإني لا أعبأ بك.
0: إذا أنا لقيتك في حلبة الإسبري جعلتك تعبأ بي.
2: ليت شعري، لما هذه المعاملة؟ إني لا أعرف من أنت.
0: لكني أعرف من أنت.
2: وماذا تعرف عني؟
0: إنك وغد صعلوك، أكل فضلات الطعام، رذيل فدم صلف، مصفق الذهن، مستخن، لا تملك من الثياب إلا 3 قطع، ولا من الثروة فوق 100 جنيه، حطيط القدر، بدر خشن الجورب، هرع القلب، جبان محور الكبد، ملجأ إلى المحاكم، حنتوف، حليف المرايا، خادم مصراع إلى كل عمل ذري، ووغد متأنق، وعبد وحيد الجراب، لا يجد بأسا عليه أن يكون ديوثا ليحسن أداء الخدمة، وما هو إلا خليط مركب من وغد وشحاذ ورعديد، ومن ابن ووريث لكلبة نغلة، واحد لا أتردد أن أجلده حتى يهر هريره. إذا هو أنكر، أهون مقطع من صفاته هذه.
2: إيه إيه، أي إنسان عجيب أنت، تشتم رجلا لا تعرفه ولا يعرفك.
0: أي وغد صلب أديم الوجه أنت، تنكر أنك تعرفني؟ ها؟ ولما يمضي غير يومين منذ ألقيت بك على الأرض وأشبعتك في حضرة الملك ضربا، جرد سيفك أيها الصعلوك، فالوقت إن كان ليلا فهو مقمر. سأجبل جسمك بنور القمر، جرد أيها الخائل الغرير سيفك، جرد.
2: هيا. إليك عني، إليك عني، لا شأن لي معك.
0: جرد أيها الوغد سيفك، إنك وافد برسائل ضد الملك، ومستنصر لخيلاء الأميرة المزهوة على جلال والدها. جرد يا صعلوك وقاتل، إني لشاطرك نصفين. هيا جرد سيفك يا صعلوك. هلما هيا.
2: أغيثوني، أغيثوني من القتل، أدركوني، أدركوني.
0: اضرب يا سافل، اضرب. قف يا صعلوك، قف، قف أيها العبد الحنتوف، اضرب، خذ.
2: أغيثوني، القتل، القتل.
3: أي، ما هذا؟ ماذا نرى؟ ابتعدا عن بعض.
0: أقاتلك أيها الصبي الكبير إذا شئت. هلما سأعطيك فرصة للمران. تقدم أيها السيد الصغير.
12: سلاح، سيوف، ماذا جرى؟
13: أقلعوا أو تقتلوا، من يرفع السيف منكم أولا يمت على الفور. ما خطبكم؟
6: كورنوال، هذان رسولا أختي والملك.
13: وما سبب اقتتالكما؟ ها؟ تكلم.
2: أكادوا لا أملك نفسا للكلام يا مولاي.
0: لا غرو أن تلهث بعدما بدا منك من البسالة أيها الوغد الرعديد. إن الطبيعة لا تنكرك، وأكبر الظن أن الذي سواك خياط.
13: إنك إنسان غريب يا سيدي، خياط يخلق رجلا.
0: أجل يا سيدي، أجل، خياط، فالنحات أو النقاش لا يمكن أن يصوره أسوأ من هذا. ولو كان مبتدئين لم يمض عليهما في كارهما غير ساعتين.
13: امضي في القول، ما سبب الشحناء بينكما؟
2: هذا الصعلوك

0: ذلك العجوز يا مولاي الذي أبقيت على حياته رحمة بشيبة لحيته؟
1: ها؟ أيها الحرف النافر أنت؟
2: مولاي، إذا أذنت لي هرست بدن هذا الوغد الخثر وأحلته ملاطا وطليت به جدر بيوت الخلاء.
1: أنت تستبقي على حياتي رحمة منك بشيبة لحيتي؟ يا لك من رقيع.
3: أقلع أيها الجلف المتوحش، لا تعرف كيف تحتشم؟
2: بلى يا سيدي بلى، ولكن للمغضب عذرا.
3: ولماذا أنت مغضب؟
2: مغضب يا سيدي أن يحمل مثل هذا العبد سيفا وهو يحقر حمله. هؤلاء الخس الألباسمون كالجرذان يقرضون ما بين الآباء والأبناء من الروابط المقدسة المشدودة شدا لا يعتوره استرخاء، ويشايعون كل هوية يستشعرها ساداتهم، يلقون على المضطرم منها زيتا وعلى المبترد منها ثلجا، ينكرون ويؤيدون، ويدورون لكل شهوة منهم كما تدور أدلة الريح مناقير طائر الماء مطواعة لكل هوجاء ورخاء، كالكلاب لا تعرف إلا التبع. رميت بالطاعون في وجهك الأشوى، أتبتسم أنت تهكما من كلامي كأنما أنا ضحكة؟ لعمري يا فرخ الأوز، لو لقيتك في ساحة ساروم لرددتك مبطبطا صارخا إلى عشك في كاميلوت.
3: ما هذا؟ ما هذا؟ أبك جنة يا رجل؟
4: ماذا أوغر صدرك؟ أجب على هذا.
2: ليس في الأضداد ما هو أدعى إلى التنافر مما بيني وبين هذا الوغد.
3: ولماذا تسميه وغد؟ ما جرمه؟
1: سحنته لا تطيب لعيني.
3: وقد لا تطيب لك سحنتي، ولا سحنة إدموند، ولا سحنتها.
2: سيدي، من عادتي أن أكون صريح القول، لقد رأيت فيما مضى من أيامي وجوها أحسن مما أرى الآن إلى جانبي.
3: هذا أحد أولئك الذين قدر أن مدحهم الناس لصراحتهم فتظاهروا بوقاحتهم وتلبسوا خلة ليست في فطرتهم، وإذ إنه يأبى أن يماري لأنه حر الضمير صريح، فلا بد له أن يصدع بالصدق، فإذا تقبله الناس فبها، وإلا اعتصم بصراحته. إني أعرف هذا الصنف الخبيث من الناس، فإنهم ليخفون في طيات هذه الصراحة من المكر ومقاصد السوء أكثر مما يخفي 20 معا من الأتباع الركع الخضع المتباسمين الذين يقومون بالخدمة ويتغالون فيها.
2: مولاي، مولاي في الحق والصدق الصراح، إذا سمحت مكارم ذاتكم الجليلة التي تحوط بها من هيبتها حالة وضاءة كتاج الوجه المشع من جبين الشمس المتقدة.
3: وماذا تريد بذلك؟
1: أن أغير لهجة الكلام التي لم ترق لك. لست أنا يا سيدي ملقا، ولعمري ما حملك على أن ترتاب في القول الصريح إلا نذل صريح، وهو ما تنبو بي النفس أن أكون. ولو أسخطتك بالإباء إذا ألحفت طالبا مني قبوله.
3: أوزولد.
0: نعم سيدي.
3: بماذا أسأت إليه؟
0: ما أسأت إليه قط، ولكنها كانت مشيئة الملك مولاه منذ عهد قريب أن يضربني لسلوك ساء ما قدره مني، فمضى هذا الرجل على هوية الملك مشايعا منه غضبه ولك زهنه من ورائي، وفيما أنا ملقا على الأرض انهال علي يشتمني ويقدعني وتظاهر بالرجولة في ذلك والبطولة حتى استرعى الملك وظفر منه بثناء وافر على ما أبدى من البسالة في حمله على رجل أعزل مبعضع النفس في حضرة الملك، وإذ لم يفارقه الزهو بما أصاب في تلك المرة فهو يحمل علي مرة أخرى.
2: مولاي، لعمري

0: هذا أحد أولئك السفل الجبناء الذين لا يرون في مثل أجاكس بطل طرواد الغطريف إلا هرعا ضعيفا.
1: علينا بالسلاسل والمقطرة الخشبية، سنعلمك أيها الوغد القحل العنيد والدعي الوقور.
0: سيدي، إني أسن من أن أتعلم، لا تطلب أن يجيئوك بالسلاسل من أجلي، إني في خدمة الملك وقد جئت إليكم في مهمة له، فإذا أنت حملت رسوله على المقطرة الخشبية والسلاسل فإنك تبدي بفعلك هذا استهانتك بكرامة مولاي وصريح عدائك لذاته.
1: علينا بالمقطرة، أما وحياتي وشرفي لأبقينك فيها إلى الظهر.
2: إلى الظهر يا كورنوال؟ بل إلى المساء ومدى الليل كله.
0: الليل؟ كيف ذا يا مولاتي كيف؟ لو أني كنت كلبا من كلاب أبيك ما جاز لك أن تعامليني هذه المعاملة.
2: إنما أعاملك كذلك لأنك من غلمان خاصته.
1: هذا من فصيلتي، أولئك الذين ذكرتهم أختنا في خطابها. تقدموا، هاتوا المقطرة إلى هنا.
3: أرجو مولاي أن يعدل عن هذا، حقا إن ذنبه كبير وسيعزره مولاه الملك الصالح عليه، ولكن من تويت أن تؤذيه به لا يليق إلا بأسفل الأشقياء وأرذلهم بما فعلت إليه أيديهم من الهنات الهينات أو ما يقترفونه من السيئات التافهات. أني لا أرى أن الملك سيستاء لذلك ويرى أنكم قد استخففتم به في رسوله إذا اعتقلتموه على هذه الصورة.
1: علي تبعه ذلك.
2: سيكون استياء أختي أشد لما وقع على غلامها من التحقير والإعنات من أجل سعيه في مهمة لها. ضعوه في المقطرة. هلم يا مولاي، هلم.
3: يؤسفني حالك يا صاحبي كنت، هذه مشيئة الدوق الذي يعرف الناس طرا أنه لا يلين ولا يرد، ولكني سأشفع لك.
0: بل هذا يا سيدي أتوسل إليك، لقد أنضاني طول السهاد والسرى، سأخفي بعض الوقت المقدور وأصفر فيما يبقى. جلوستر، إنك لا تدري، قد ينبع ماء الحظ للرجل الطيب من بين أخمصيه. أنعم صباحا.
3: الدوق مخطئ فيما فعل وسيكون تأويل عمله سوءا.
0: أيها الملك الطيب، إنك لمصداق للمثل السائر، يستبدل بالنعمة نقمة. يا منارة هذه الكرة السفلى أشرقي، أشرقي لعلي أستطيع قراءة هذا الخطاب على نورك المشتهى. قلما تتبدى عجائب الغيب إلا لعين المحزون. إني لا أعرف هذا الخط، إنه من كورديليا. أطلعها طيب الحظ على خفية أمري من التنكر فعرفت مكاني، وستسعى لإخراجنا من هذه الضائقة وتصلح معوج الأمور. أيتها العيون المتعبة التي أحياها السهر الطويل، أنعمي بما يغشاك من ثقل الجفون ويحميك رؤية هذه الدار الزرية. أنت يا آلهة الحظ، طاب ليلك، طاب ليلك، ابتسمي لي مرة أخرى، ابتسمي لي مرة أخرى، ودعي عجلتك تدر لي بالإسعاد.

صباح، سمعت بأذني صوت النذير يعلن طلبي، ولكني نجوت. نعم، نجوت من كيدهم بما وفقت إليه من مخبأ في جوف شجرة. ضاقت بي الأرض فما لي

فيها من مخرج في مرفأ إلا وهو ممنوع، ولا مطمئن إلا وهو مخفور. أقيمت عليه رواقب أشد ما تكون يقظة للقبض عليه، وليجدر بي الآن فرصة الاختفاء سانحة، أن أعمل لرعاية نفسي، ولعل من الحكمة أن أتنكر على أسوأ صورة وأحط حال تملك الفاقة أن تردي الإنسان فيها وتدنيه زراية به من الحيوان. سألطخ وجهي بالأوحال وأستر كشحي بالأسمال، وأرسل شعري عقائص معقدة، وأواجه بالحري والتجرد عصير السماء وملاياها. وإن لي لقدوة في هذا الريف وأسوة من متسولي مارستان بدلام، الذين يسيرون في الأرض يصيحون ويغرسون في أعضادهم العارية، أخدرها البرد وأهمدها إبرا وشظايا ومسامير وأشواكا، يردون الديار على هذه الصورة البشعة، متنقلين من قرية فقيرة إلى أخرى، ويغشون مضارب الرعاة ومساكن الصناع، يستدرون الحسنة بالدعوات أو يقتصرونها باللعنات. المسكين تورليغود والمسكين توما، هذا هو اسمي الجديد. أما إدغار فلم يعد مني في شيء، فلم يعد مني في شيء.

0: إني لدهش كيف يغادرون قصرهم فجأة ولا يردون إلي الرسول بجواب.
1: فيما علمت لم تكن عندهم ليلة أمس نية هذه المغادرة.
2: تحية لك يا مولاي الجليل.
0: ها؟ أتجلس نفسك هذا المجلس الزري لاهيا؟
2: لا لا يا مولاي.
3: إنه يلبس جوربا صلب المراس. الخيل تربط من رؤوسها، والكلاب والدبابة من أعناقها، والقردة من كشحها، والرجال من أرجلها. فإذا وجدوا أن الرجل يؤذيهم برجليه ألبسوه جوارب من الخشب.
0: من هو هذا الذي جهل مكانك فأنزلك هذا المنزل؟
2: إنه هو وهي معا، ابنك وابنتك.
0: كلا.
2: بلى.
0: أقول كلا
2: وأقول بلى.
0: لا لا لا لا لا، إنهما لا يفعلان هذا.
2: بل فعلاه حقا.
0: بالمشتري أقسمت لم يفعلا.
2: وبزوجه أقسمت قد فعلا.
0: إنهما لا يجرؤان على ذلك، لا يقدران، لا يرضيان. إن في ذلك نقضا عنيفا لشرعة الواجب، وإهانة أقبح من جريمة القتل. نبئني على العجل المباح، كيف تأتى أن تستوجب منهم ما جرى، أو أن يوقعوا بك ما أرى؟ أنت رسولنا وخادمنا المنفذ إليهم منا.
2: مولاي، ما كنت أسلم إليهما رسائل عظمتك، وقبل أن أنهض من جثو التحية الواجبة علي لهما حتى قدم رسول ملتهث من الإسراع مغرق في عرقه، وألقى عليهما تحية جونويل، وسلم إليهما منها رسائل آخذا علي سبقي يقرآنها، فما عرف مضمونها حتى نادي أتباعهما واستقل وغادر القصر على الفور. وأمرت أن ألحق بهما وأنتظر حتى يأتيني الجواب على مهل، وتجهماني. وإذ لقيت في هذه الدار ذلك الرسول الذي أفسد وروده موردي، وكان هو بعينه الرجل الذي توقح في حضرة مولاي منذ قليل. وإذا لم يكن بي من قوة الرأي قدر ما بي من قوة الرجولة، فقد نضيت سيفي فأيقظ أهل الدار بصرخات عالية أرسلها جبنه وفزعه. وجاء ولدك وابنتك على الأثر، وقضيا فيما وقع لي من التعزير المهين.
3: لم ينقض الشتاء بعد إذا كان الإوز لا يزال يطير من هذه الناحية. إذا الوالد قد لبس ثيابا رثة هبرا، وجدت الابن قد عبس وولى عنه محتقرا، وإن هو كان ذا ذهب عليه مطارف وفرا، رأيت الابن ذا أدب وحب ليس فيه مرا. ومع ذلك فإنك اليوم ملاق من بنتيك من الهموم والأحسان قدر ما تصيب في عام كامل.
0: إن ذلك الداء لا يطمو على قلبي. أيتها السوداء ارجعي، أيتها الهموم المتصاعدة ارتدي مكانك دون هذا. دون هذا؟ أين تلك الابنة؟
2: مع زوجها هنا في البيت.
0: لا تتبعوني، انتظروا هنا.
1: ألم تبدو منك إساءة أخرى غير ما ذكرت؟
2: لا أبدا، ولكن خبرني ماذا استوجب أن يجيء الملك في مثل هذه الحاشية القليلة؟
3: لو أنهم وضعوك في هذه المقطرة عقابا لك على هذا السؤال لكان ذلك جزاء وفاقا.
2: لما هذا يا ترى؟
3: سنرسلك إلى كتاب النملة لتعلمك ترك العمل في الشتاء. كل ذي أنف يستهدي بعينه إلا الأعمى، ومع ذلك فقلما وجدت بين العميان واحدا في العشرين يعجز أن يتبين الرجل المسن. اسمع اسمع، خلي يدك عن العجلة العظيمة وهي تجري منحطة عن الجبل، لئلا تفك رقبتك حين تجري وراءها. أما العجلة الكبيرة التي تصعد الجبل فتمسك بها لترفعك معها. وإذا أعطاك أحد العقلاء نصيحة تكون أفضل مما أعطيتك فرد إلي نصيحتي، فإني لا أريد أن يتبع نصيحتي إلا الأوغاد، لأنها نصيحة مجنون. اسمع اسمع، من ليس يخدم مولى إلا ليكسب رفده، إذا السماء اكفهرت خلاه في الطرق وحده، أما أنا فسأبقى في الخير والشر عنده، فأعجب لأحمق راعى على البلية عهده، وعاقل قد تخلى عنه وأنكر وده، وصار وغدا صريحا إذ جذ في يوم شدة، أما أنا فمحال أكون في الحمق ندة.
2: بهلول، ممن تعلمت هذا يا بهلول؟
3: ليس في المقطرة يا أحمق.
0: يا أبيان أن يتحدث إليه، تقول إنهما مريضان متعبان، إنهما قضيا الليل مسافرين، حجج واهية، بل هي علائم العداء والتنكر. اذهب واتني بجواب أحسن من هذا.
4: مولاي الكريم، مولاي، أنت تعرف حدة طبع الدوق ونارية مزاجه، وتدري أيضا مبلغ تشبثه وصلابته فيما يرى.
0: الثأر والوباء والموت والفوضى. حدة الطبع، أية حدة؟ ها؟ ويحك كلوستر، كلوستر، أريد أن أكلم دوق كورنويل.

0: هذا الدوق الناري المزاج، خبر الدوق المتقد أن أنا لا لا لا لا مهلا مهلا، لم يحن بعد ذلك، قد لا يكون سليما، والضعف يسقط الواجب المفروض على السليم. نحن لا نكون من نحن إذا الطبيعة المرهقة أهابت بأرواحنا أن تتألم مع الجسد. سأقلع عن هذا، لقد ركبت رأسي حينما تقاضيت المريضة ما لا يطيقه إلا السليم. ويح ملكي، ماذا أرى؟ لماذا يجلس الرجل هذه الجلسة؟ إن هذا العمل يشعرني أن نقلة الدوق وامرأته عن بيتهما ليست إلا حيلة مدبرة. أطلقوا سراح خادمي، اذهب وخبر الدوق وامرأته أني أريد أن أكلمهما الآن على الفور. مرهما أن يأتيا إلي وأسمعا، وإلا دققت لهما الطبل قرعا على باب حجرتهما حتى ينزجر النوم عنهما شرودا. هيا،
1: عسى أن يكون الخير بينكما.

0: أيها القلب، أيها القلب الثائر التمالك، تمالك.
1: ناده وأهد كما فعلت تلك الطاهية الحمقاء إذ أهابت بثعابين السمك حين وضعتها في العجين حية، فقد ضربتها على رأسها بعصا وقالت لها: ارقدي ارقدي أيتها الفواجر ارقدي. ربما كان لها أخا، ذلك الذي أخذته الشفقة والمحبة لجواده فوضع له السمن في العلف.
0: سعد صباحكما كليكما.
2: وتجلة لعلاك، يا حارس أطلق سراح هذا.
3: والدي الملك، إني لسعيدة برؤية جلالتك.
0: ريغان، أعتقد أنك سعيدة حقا، ولحري بي أن أعتقد ذلك. فإن لم تكوني سعيدة بلقائي فلا بد لي أن أنكر قبر أمك وأعلن أنه يضم رفات امرأة باطلة. أنت، ها أنت طليق يا رسولي. لأدع الكلام في هذا إلى وقت آخر. ريغان ابنتي المحبوبة، لقد عقتني أختك. آه يا ريغان، لقد أنشبت جونرويل أنياب جحودها الحادة هنا، هنا في قلبي، كما ينشب العقاب أظفاره. إني لفي عي عن الكلام، ولا أراك تصدقين بأي خبث وأي إثم كانت. آه يا ريغان، آه.
3: آه مولاي، سكن روعك، فلعمري إني لا أرى أنك تنقص من قدرها أكثر مما تنقص هي من حقك.
0: كيف ذا؟ خبريني.
3: محال، محال أن تقصر أختي في أداء واجبها هونا ما. ولكن إذا قدر يا سيدي أنها عملت على إخماد شغب حاشيتك، فإن لها من هذا ومن كريم مقصدها ما يسقط اللوم عنها.
0: ألا لعنة مني عليها؟
3: سيدي، إنك رجل مسن تقف بك الدنيا على حافة الحياة يا سيدي، ومن الواجب أن يسوسك امرئ رشيد يدرك من حالك أكثر مما تدرك أنت نفسك. ولذلك أتوسل إليك أن تعود إلى أختي وتقر لها بذنبك.
0: أطلب غفرانها؟

0: انظري كيف يجمل هذا برب الأسرة مثلي. أيتها الابنة العزيزة، أقر لك أني شيخ هرم، وأن لا حاجة للناس بالهرم. أشثو لك على ركبتي ضارعا أن تجودي علي بكسوة وفراش وطعام.
1: كفى كفى يا سيدي، هذه سخريات ثقيلة، ارجع إلى أختي.
0: محال يا ريغان، لقد قطعت نصف حاشيتي وتجهمتني، ولدغت صميم قلبي بلسانها كما تلدغ الأفعى. ألا لتقع كل ما تدخر السماء من النقمة على رأسها الكنود، ولتغل عظام شبابها غوائل الداء الوبيل.
2: أف لك يا سيدي، أف.
0: ألا أيها البرق الخاطف، ألقي في عينها الصلفة سهام لهبك المعمي. وأنت أيها الضباب الخميم، صعدته الشمس من كل سام آس، شوه محاسنها بالداء وأذل نفسها بالإعياء.
1: أيتها الآلهة المباركة، كذلك ما تدعو به علي إذا لويت عنان غضبك صوبي؟
0: لا يا رجال لا، محال أن تستوجبي لعنتي، لأن ما فطر عليه قلبك من الحنان ينبو بك عن القسوة. عينها تتقل فيها نار الوحشية المروعة، أما عينك فتشرق بنور السلام والسكينة. ليس في فطرتي أن تأبي علي متعتي، أو تنقصي عدة حاشيتي، أو تجابهيني بالقول النزق، أو تجحدي حقي عليك، وفي النهاية تقفلي باب دارك في وجهي. أنت أعرف منها بحق الأبوة، وأرعى لفرض البنوة، وأبصر بواجب الرعاية، وأحفظ لعهد المنة. لم تنسي بعد أني أنعمت عليك بنصف ملكي.
1: الغاية يا سيدي.
0: من الذي أمر بوضع رسولي في المقطرة؟
2: نفير من هذا؟
1: لقد علمت به من قبل، هذا نفير أختي. لقد ذكرت في خطابها أنها قادمة في إثره. أوزوالد، هل جاءت مولاتك؟
0: هذا الخادم إنما يتبدى في عارية الخيلاء بما يكتسي من رضا مولاته التي يخدمها. أغرب أيها الوغد عن نظري، أغرب.
2: ماذا تعني جلالتك؟
0: من الذي حمل خادمي على المقطرة؟ ريغان، آمل ألا يكون لك علم بهذا. من القادم؟ أيتها السماوات العلا، إذا كان للشيوخ عندك كرامة، وإذا قضت شريعتك السمح بالوفاء والطاعة، وإذا كنت أنت أيضا شيخة داهرة، فكوني معي وأرسلي من لدنك نصرا وتأييدا. غورنويل، ألا تستحين يا غورنويل أن تنظري إلى هذه اللحية؟ يا ريغان، أتمدين للسلام عليها يدا؟
3: ولما لا تمد يدها يا سيدي؟ أي إساءة أسأت؟ ليس جريمة كل ما لا يرتضيه الحمق أو تنعته الشيخوخة هذا النعت.
0: يا جوانحي، ما أقوى نسيج أديمك. كيف كان لتابعي أن يوضع في المقطرة؟
2: أنا وضعته فيها يا سيدي، بيد أن سلوكه المعيب ما كان يستحق كل هذا التكريم.
0: أنت وضعته؟
1: والدي، أسألك يا والدي أن ترعى ما أنت عليه من الضعف. إذا ارتضيت أن تعود إلى بيت أختي وتقضي لديها بقية الشهر، فتعال يومئذ عندي، إني لا أنا بعيدة عن منزلي، وليس لدي من الوسيلة والمؤونة ما يكفل ضيافة.

0: وظيفتك.
1: أعود إليها وقد سرحت 50 من حاشيتي؟ كلا كلا، إني لا أوثر أن أهجر الدور الواقية إلى الفلوات العارية، أستهدف فيها لغضب الريح، وأجاور فيها الذئاب والبوم، وأستعرض فيها لشدائد الحاجة الحازبة. أعود معها لهين كذلك أن أخر جاثيا عند قدمي عرش ذلك الفرنسي الكريم الذي أخذ ابنتي الصغرى على غير مهر، وألتمس منه التماس الأتباع وظيفة يجريها عليه لأستبقي بها ماء هذه الحياة الدنية جاريا في عروقي. أعود معها بل أطلب مني أن أجعل نفسي عبد رق ومهانة لهذا الخادم الكريه أوزوالدا.
2: أنت وما ترى يا سيدي.
1: أتوسل إليك يا ابنتي، لا تستعجلي جنوني، لن أثقل عليك الوداع، لن نلتقي بعد اليوم، لن تقع عين أحدنا على الآخر، وأنت بعد من لحمي ومن دمي ابنتي، بل بعض داء في لحمي لا يسعني إنكاره. أنت دمل، أنت قرحة، أنت جمرة متورمة في دم الفاسد، ولكني سأنهنه نفسي عن تأنيبك، وأدع للأيام أن تحيطك بالعار من تلقاء نفسها. أما أنا فلا أستثيرها، ولست أهيب بالإله ذي الرعد الساعق أن يرميك بشهبه، ولن أبلغ مسمع المشتري إله العدالة الأعلى حكاية أمرك، بل أدعك لتستغفري حين تقدرين وتصلحي من نفسك كما تشائين. سأصطبر وسأبقى عندك يا ريان، أنا وفرسان المئة.
0: أنا يكون هذا؟ إني لم أكن أتوقع مجيئك يا سيدي، فلم أتخذ ما يجب من العدة لإكرام وفادتك. أطع أختي يا سيدي، إن الذين يمسك العقل بزمامهم فلا يطاوعون جوامح الهوى منك يجدون من شيخوختك مهيبا وعذرا، ولذلك فإنها بصيرة بما تفعل يا والدي.
1: أهذا كلام طيب يقال لي؟
0: لا عيب في ذلك، عجبا، ألا يكفيك 50 تابعا؟ ما حاجتك بأكثر من هذا؟ ها؟ بل ما حاجتك بحاشية كثيرة العدد، كبيرة النفقة، عظيمة الخطر. كيف يسود السلام يا ترى في بيت واحد بين خليط كبير من الناس تحت إمرتين مختلفتين؟ كيف؟ إنه لأمر صعب بك يا أبي. بل إني لا أراه مستحيلا أيضا.
2: وما ضرك يا مولاي أن تكون حاشيتك من خدمها أو من خدمي؟
0: لما لا يكون ذلك يا مولاي؟ حتى إذا حدث أن تهاونوا تيسر لنا تعزيرهم. إذا أردت أن تجيء معي وأنا اليوم أتوجس خطرا، فإني أرجو منك ألا تحضر معك غير 25، إني لا أستطيع أن آوي وأرعى أكثر من هذا عددا.
1: أنا أعطيتكم كل شيء؟
0: وكان عطاؤك في وقته اللائق يا أبي.
1: وجعلتكم ولاة أمري وكفاة حياتي، ولكني تحفظت فاشترطت أن يكون لي ذلك العدد من الأتباع. أقلت لا آتي بغير 25 يا ريان؟
0: أجل، وأعيد القول مرة أخرى، لا ينزل عندي أكثر من ذلك.
1: إذا قيس الشرير بمن هو أشر منه، بدا ذاك على صورة من الخير تستوجب شيئا من الرضا بما قل فيه من الشر. غونرويل، سأذهب معك، إن 50 ضعفا 20 والخمس، فحبك على ذاك ضعفان من حبها.
2: أصغي إلي يا مولاي، ما حاجتك ب25 رجلا أو ب10 أو ب5 يقومون بخدمتك في دار يوجد بها أضعاف ذلك ممن تجب عليهم خدمتك؟
0: بل وما حاجتك بواحد حتى؟
2: أجل يا أبي.
1: هنا لا تذكر الحاجة، فإن في حيازة أفقر الفقراء أشياء لا حاجة لهم بها، وإذا أنت قصرت حياة الإنسان على الضرورات وحدها فقد أنزلته منزلة البهائم السائمة. لو أن عليك وأنت سيدة ألا تلبسي من الثياب إلا ما يوجب لك الدفء لم يكن لك حاجة بهذه الثياب الفاخرة التي ترتدينها، وهي لا تكاد ترد عنك شيئا، بيد أن لك بها حاجة ختم لازمة. أيتها السماوات العلى، أولني الصبر، فالصبر حاجتي. ها أنا ذا أيتها الآلهة، ترينني أمامك شيخا مسكينا أناخ عليه الضعف والأسى معا وشقي بهما كليهما. إن كنت أنت التي أغريت قلب هاتين الابنتين بأبيهما فلا تسخري بي، بل قوني على احتمال آذاهما بالرضا. أوحي إلي آية الغضب الكريم، ولا تدعي سلاح النساء من قطرات ماء الشؤون يجرح خدي الرجولة مني. لا أيتها الذئبتين، لا، لا يكون ذلك. سأنتقم منكما كلتيكما انتقاما إذا ما بلغ مسمع الدنيا. أجل، أجل، سأفعل أفعالا لا أدري الآن كيف تكون، ولكنها ستكون أحدوثة تذعر الدنيا برمتها.
0: أتزعمان أنني سأبكي؟
1: لا، لا، لا، لن أبكي. إن لدي للبكاء 1000 سبب، ولكن لابد لهذا القلب أن يتمزق شذر مذر قبل أن تجهش لي عين ببكاء. أيها المجنون، لقد أدركني الجنون.
3: خير لنا أن ندخل الدار، الزوبعة آتية.
0: هذا البيت صغير، لا يسع الشيخ وقومه.
2: الذنب ذنبه، لقد هجر الراحة بملكه، فليذق عاقبة جنونه.
0: أنا على استعداد لإيوائه على الرحب هو وحده، أما أتباعه فلا.
2: وعلى هذا عولت أنا أيضا. هاي، أين ذهب آر جلوستر؟
3: ذهب في أثر الشيخ. ها هو ذا قد عاد.
4: الملك يعصف به الغضب.
3: وأين ذهب؟
4: لا أدري، ولكنه أمر رجاله أن يشدوا رحالهم.
3: خير لنا أن نتركه على هواه، إنه بصير بنفسه.
2: نعم نعم، إياك أن ترجو منه البقاء، إياك.
4: وأسفاه، لقد ادلهم الليل والرياح تعصف وتقصف، وليس من حولنا على مدى عدة أميال مكان يأوي إلي.
0: سيدي، إن للمتعنتين من المكاره التي يجلبونها على أنفسهم معلمين يبصرون ويؤدبون. أقفل أبواب دارك واستوثق، فإن معه رجالاً أولي شر تقضي علينا الحكمة أن نتقي ما قد يغرونه به من الأذى، وهو كما علمت أذن مطواع.
3: أقفل أبواب دارك يا سيدي، لقد أشارت عليك الأميرة بالصواب، إنها لليلة نكباء، فلنأوي إلى الدار من شرورها.

0: من هنا غير الجو العاصف؟
1: رجل مضطرب الفؤاد كالجو.
0: إني لا أعرفك، أين الملك؟
1: يجالد العواصر الشكسة، يهب بالريح أن تكتسح الأرض وتلقي بها في اليم، أو تثير عباب الموج بعضه فوق بعض ليغمر أديم الأرض حتى تتبدل الدنيا أو تبيد، ويقتلع لمته البيضاء التي تعبت بها هبات الصراصر في غضبتها العمياء وتزري بصاحبها، ويحاول على ضعف كيانه الإنساني أن يغلب حلف الريح والمطر معا، يسير عاري الرأس يلهج بالويل والثهور العالمين في هذه الليلة العاتية التي تأوي الدببة إليها خاوية الضرع إلى جحورها فرارا من ويلها، ولو استصرختها أجراء لها ساغبة، والأسود والذئاب في غيرانها، والجوع يلدغ أحشاءها.
0: من الذي معه؟
1: لا أحد غير البهلول.
0: سيدي، إني لا أعرف من أنت، ويحملني صدق توسمي على أن أسر إليك أمرا ذا بال. إن بين الدوق ألباني والدوق كورنوال شقاقا يستران وجهه حتى اليوم تحت أطباق الخبث منهما والدهاء، ولكن بين خدمهما اليوم، وأي امرئ مثلهما لا يوجد بين خدمه، وقد استقل نجماهما في سماء المجد، نفرهم كذلك في خدمة ملك فرنسا، جعل منهم عيونا له وكشافا يوالونه بأخبارنا ويطلعونه على نياتنا. وما وقع بين الدوقين من الشحناء، وما لقي الملك العجوز من عناتهما، وعلى ما هو أبعد غورا من أمور ليست هذه الحوادث إلا عوارض لها، لكن لا خفاء في أن هناك جيشا آتيا من فرنسا إلى أرض هذه المملكة المنقسمة على نفسها، وقد اغتنم ما نحن فيه من الغفلة، فاحتل في السر بعض مرافئنا المهمة، وهم على وشك أن يعلنوا أمرهم وينشروا راياتهم. والآن فاسمع ما أردت أن أقوله لك، إذا وثقت بي انطلق إلى دوفر، هناك تجد من يشكرون لك صنيعك، إذا أنت وقفتهم على حقيقة حال الملك، وأثبت لهم وجه حقه في الشكوى مما يناله من إساءة تنوء بها الفطرة البشرية، وأذى يذهب بالحجة، إني سري العرق والأدب، فإذا عهدت إليك بالقيام بهذه المهمة عن بعض العلم واليقين ما أفعل.
1: سنتكلم في الأمر مليا.
0: لا حاجة إلى ذلك، ولإثبات أني أكثر مما يترأى لعينك مني، افتح هذا الكيس وخذ ما يحتوي. إذا لقيت كورديليا، وهو ما لا ريب عندي فيه، فأرها هذا الخاتم، هي تخبرك من صاحبك الذي لم تعرفه بعد. تبا لهذه الزوعة، سأذهب للبحث على الملك.
1: اجعل يدك في يدي، عندك من القول مزيد؟
0: لم يبقى إلا أمر واحد، بيد أنه أهم من سواه، لابد لنا من البحث عن الملك أولا. تذهب أنت من هذا الطريق وأنا من ذاك، ومن يجده أولا يهيب بصاحبه معلنا. يا لهذه الزوبعة الخانقة.

0: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم عاكف نجم، عبد الكريم القواسمي، قمر الصفدي، حابس حسين، محمد الضمور، علاء الجمل، أريج دبابنة، هاني الخالدي، عمر حلمي، كرم الزواهرة، ومحدثكم حسن خميسة.
1: عندما ترفع الستارة

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. القوات المسلحة تشيع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم إثر حادث السير. الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. روسيا تهدد ليتوانيا بتوجيه رؤوسها النووية نحوها إذا استضافت أسلحة لحلف شمال الأطلسي. من العناوين إلى التفاصيل. شيعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثامين ثلاثة من مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث الذي تعرضت له الحافلة، كما شيعت أمس جثماني اثنين آخرين من المكلفين. وشارك في مراسم التشييع التي جرت على مدار يومين عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى جانب جمع غفير من المواطنين، حيث وريت جثامين المتوفين الثرى في مسقط رأس كل منهم وفق مراسم عسكرية. هذا ونعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس ضحايا حادث السير الأليم، وأعرب القاضي عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا وأسرهم، سائلا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والتام، سائلا الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية. وثمن القاضي المتابعة والتوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للجهات المعنية، وبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحق.

حادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين. وأشاد بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام وفرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الداخلية بالوكالة عبد اللطيف النجداوي ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مصابي حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم. واطمأن الوزيران النجداوي والبدور على صحة المصابين جراء الحادث في مختلف المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج، متمنين لهم الشفاء العاجل. واستمع الوزيران من مديري المستشفيات إلى إيجاز حول أوضاع المصابين الصحية، مؤكدين الحرص على متابعة حالاتهم وتوفير سبل الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء. دان الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية بعد تعرضه لعدة استهدافات لم تحدد مصدرها، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض لعدة استهدافات وتم إيقاف الخط احترازيا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان مستهدفا بنا تحتية وأحياء سكنية في البلدة، بالتزامن مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية في البلدة. وقال مصدر أمني في بيروت إن صوت الانفجارات والارتجاجات وصلت إلى بلدات مدينة صور، كما سجل تحرك للقوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منازل المدينة. قال مسؤول أمني باكستاني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن عراقجي ومنير تحدثا هاتفيا وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وإمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. وفيما يخص مضيق هرمز، أعلنت طهران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين في شأن المضيق الذي أغلقته ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساعدة ساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، لافتة إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك فيه. سيطر الحوثيون اليمنيون على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط منطقة

حلقة باب المندب كانتا في أيدي القوات الحكومية، وجاء ذلك بعد ساعات من الاستيلاء على جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكان مسلحون حوثيون وصلوا إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية من

0: الدولة على بحر البلطيق على أراضيها أي أسلحة من الترسانات النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي، وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهودها لتعزيز قوة الردع للبلاد، خاصة مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويبحث البرلمان اتخاذ قرار في هذا الشأن، علما أنه يحظى بتأييد الرئيس والأحزاب الكبرى. إلى النرويج، حيث توفيت الأميرة أستريد شقيقة العاهل هارالد الخامس عن عمر ناهز 49 عاما بعد يومين من مشاركتها في جنازته، بحسب ما أعلن القصر الملكي في النرويج. وكانت الأميرة الراحلة شاركت وهي تجلس في كرسي متحرك في جنازة شقيقها الذي توفي الشهر الماضي، وهي كانت قد خضعت في وقت سابق لعملية تركيب منظم لضربات القلب. محليا، قدمت شركة الفوسفات الأردنية أجهزة ومعدات طبية لمستشفى معاني الحكومي بقيمة 1,300,000 لتسهم في تحسين الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين وتعزيز قدرة المستشفى على خدمات تشخيصية لأبناء المحافظة. وأكد مدير المستشفى الدكتور وليد الرواد أن هذا الدعم ينعكس بشكل إيجابي على نوعية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين. وأضاف في حديث لمندوبنا قاسم الخطيب:
1: مستشفى معاني الحكومي من أكبر المستشفيات في المحافظة، ويقدم خدمة لأهلنا في هذه المحافظة، وحظي باهتمامات كبيرة من لدن جلالة السيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك من وزارة الصحة، وكذلك المؤسسات الداعمة والشريكة لمستشفى معاني الحكومي، ومن هذه المؤسسات شركة الفوسفات الأردنية التي كان لها دور كبير جدا في دعم المستشفى بالأجهزة الطبية. بلغت قيمة التبرعات ما قيمته 1,300,000 دينار. كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية.
0: التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى روسيا خالد الشوابكة والقنصل الفخري للمملكة في مدينة يكاترينبورغ نائب بطريرك روسيا ورئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية المطران أنطوني. وبحسب بيان للوزارة، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وروسيا في مجال السياحة الدينية المسيحية والتعريف بالمواقع الدينية والمسيحية في المملكة، وتشجيع الحجاج والزوار الروس على زيارة المملكة، إلى جانب بحث مشاركة الكنائس الروسية باحتفالية إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. في الكرك، انطلقت من أمام مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة محافظة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول هذا البرنامج وقال:
2: المواقع المشمولة في هذا البرنامج وهي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة وموقع مقامات أضرحة الصحابة الواقعة وسط لواء المزار الجنوبي. كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة تجارية داخل المدينة.
0: وفي عجلون، استقبلت المواقع السياحية والأثرية في المحافظة 27 حافلة سياحية ضمن برنامج أردننا جنة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعريف الزوار بالمقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة. وشملت الزيارات عددا من المواقع السياحية والمشاريع والأكواخ المنتشرة في المحافظة، حيث اطلع المشاركون على ما تتميز به عجلون من طبيعة خضراء ومواقع أثرية ومنتجات سياحية ريفية، وسط أجواء عكست أهمية السياحة الداخلية في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز

تنفيذ الحركة الاقتصادية. من أخبارنا الرياضية، يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم 4 مواجهات ودية أمام منتخبات سوريا وفنزويلا وإندونيسيا وأستراليا ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027. ويستهل المنتخب الوطني مبارياته الودية بمواجهة نظيره السوري عند الساعة 8 مساء يوم الأحد في 27 من أيلول الحالي على استاد الملك عبد الله الثاني، قبل أن يلتقي منتخب فنزويلا عند التوقيت ذاته مساء الثلاثاء في 26 المقبل وعلى الملعب نفسه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. تبقى الأجواء يوم غد معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، بالله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة تشيع جثامين 5 من مكلفي خدمة العلم إثر حادث السير. الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. إيران تناقش مع باكستان جهود خفض التصعيد وإمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن. روسيا تهدد ليتوانيا بتوجيه رؤوسها النووية نحوها إذا استضافت أسلحة لحلف شمال الأطلسي. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السرحان، وليد الطراونة، محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زادي.

0: إخراج علاء ربابة.
1: أطلق النار بهذا الاتجاه. أين حامد باشا؟
2: سقط عن خلصانه أفندم.
1: أسرعوا احملوه إلى الإسعاف.
2: الإصابة في دماغه سيدي.
1: أحضر النقالة. أسرع أسرع.
3: شباب بس رمي، لازم نوصل التالة اللي هناك يا إخوان. يا شباب
4: احنا هالعيمة.
3: عش عش احنا علينا ما نوصلكم برا شكاك.
4: ابشر ابشر ابشر
3: بسرعة شباب، ركز حتى نتفادى الرصاص.
4: شغلوهم بالنار، طخوا عليهم. جالس رشاشات بجد.
3: ركز ركز المنصب بسرعة.
4: رصاص يا نشامة.
3: سدد سدد معي على الميسرة. سدد
4: عافيه. راحوا عصيده. تسلم يمينه.
5: ما هي حالة الغائب؟
2: أفندم حمد باشا توفى.
5: توفى؟ هذه مصيبة؟

0: من الرمي.
1: طيحوا عليهم، طيحوا عليهم يا النشامة،
0: عليهم الخبوي،
2: عليهم

0: ارمي من ايدك، ارمي بارودك ولا
1: ارمي سلاحك ولا افد اسلوبك. ارمي،
0: انا اسير، ارجوك ارجوك احفظ روحي.
1: معلوم بدي احفظ روحك، انت حقك ذهب نيرات.

0: قول يا جوهر، وصيت على ضابط اللاسلكي؟
1: وصل سيدي.
2: لبيك يا سمو الأمير.
0: اسمعني زين، نريد نرسل تقرير أولي عن معركة الدقيق قبل إحصاء النتائج.
2: تفضل يا سيدي.
0: إلى القيادة بالقويرة.
3: راح.
0: بلغ عدد الأسرى 100 جندي.
3: جندي.
0: وخمسة ضباط. التفصيلات تردكم بعد حين.

0: يسلم رأسك يا عم منازي.
1: تعيش يا أبو كريم تعيش.
2: البقية بحياتك.
1: حياتك الباقي. الله يرحمك يا فرحة. هذا اللي كسبناه من ملايين الوالدين الترك. العيل مات بقبرص وأمه ماتت بالطفيلة. الله يعوض ويعيننا عليكم.
3: العوض بسلامتك يا عم نازل.
0: العوض بسلامتك. العوض بسلامتك.
1: الله يسلمكم.

0: ماذا قلت يا نصرت؟
1: حامد فخري يا باشا استشهد.
0: ماذا حدث للآليات؟
1: الخسائر كبيرة يا باشا، كبيرة جدا.
0: حامد فخري باشا قدير وصاحب تجربة، كيف يسقط بمعركة مع شرذمة من العصاة؟

0: عافية هالأبطال عافية.
1: يا الشريف هذا لبس حامد فخري باشا اللي بده يحط السيف على رقابنا.
0: سلمة يمينك وسلمة عافية.
2: يا الشريف دونك الضابط هذا أنا أسرت وسط المعركة.
0: تستاهل الخمس جنيهات تستاهلهم.
2: قدم امش قدم قدم خلي الشريف يشوفك. قدم امش.
0: اسمني
3: اسمم أغاسي جودات بيار نائب الأمير حامد فخري باشا.
4: عامر خير يا عوض وش بيه الشريف يرطن ترك مثلهم.
2: اللي سمعته انه درس بمدارسهم. شايف ما بدك اياه يحشي الدولة.

0: خوف الله من المعركة خلصت. وقف طخ البارود.
1: تعالي ما نصطبيهم،
0: بالكي إذا وصلنا الشفا نشوف شي.
1: إيه امشي بلا كثرة حكي.
2: يا عوفة يا عوفة يا غزوة خذني معكن.
0: يلا تعالي.

0: وصل جعفر بيك العسكري يا سيدي.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. كم الأسرى يا جعفر؟
1: 29 ضابط وحوالي 200 جندي وضابط صف.
2: أبغى منك يا جعفر تأخذهم لل...
1: أرجوك سمو الأمير، أنا رجل بندقية مو سجان.
2: نبغى محافظ للأسرى يا جعفر.
1: موجود وعده خبرة،

0: هذول الليلة يروحوا عشل الذيابة والضباع.
1: عبد السلام يا عبد السلام،
2: عندك يابا؟ عندك.
1: امشي انت ولافي جيبوا لي اللي تلقوه من رجال بدربكم.
2: بالحال يا ابوي.
0: ابشر يا شيخ.

0: وصل زكي بيك الحلبي يا سيدي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا. إيه مبروك سمو الأمير، مبروك. يبارك بعمرك. أقول يا زكي بيك،
2: أمور أمور سيدي.
1: أبغاك محافظ للأسرة، أنت تحكي لغتهم وتعرف عاداتهم وطبعهم.
2: إيه تحت أمرك سيدي، بس سجن الطفيل صغير وما بوسحوا.
1: أخزنهم بالقلعة الحين ما نفضى ونرسلهم للقويرة.
2: تأمر سمو الأمير.

0: يا النشامة، ترانا نخاكم نخوة.
1: ابشر يا شيخ ذياب لعينك.
0: أدياكم تكسبوا أجر وتدفنوا هالميتين من الأتراك.
1: وين ندفنهم؟
0: مكانهم
2: يا شيخ. هذه الفوس والكريكات من عدتهم، وفيها كم من خندق محفورات وجاهزات.

0: جوهر يا جوهر.
1: لبيك سيدي.
0: احفظ لنا الباب.
1: اي والله سيدي.
0: وين وصلنا؟
2: وصلنا يا سيدي عند أعرض أن المملوك قبله قدم عريضة وبها بشر مولاي بالموفقية التي أحرزها جيشكم المؤيد المرفق بعبدكم.
0: كمل.
2: حاضر.
0: وهنا أقدم تفصيل ما اغتنمناه.
2: اغتنمناه
0: من العدو.
2: عدو
3: الذي لم يسلم منه إلا شرذمة لا تتجاوز 110.
4: هذا خبر سر البال. كمل يا فايز.
3: بلغ عدد الرشاشات 17 ومدفعين جبليين. الأسرى 29 ضابطا ومئة وخمسون جنديا. والإحصاء الحقيقي لحد الآن لا أعلمه. والغنائم من الخيل والبغال والخيام والأشياء الأخرى لا يمكن يا مولاي أن أحصيها.
4: ابرك بالخبر لنور السعيد وعودة بوتايف في باير.
3: اتحركوا يا سيدي على جرف الدراويش.
4: لا شك أن الخبر يصلهم مع البدو، لكن ابرك لهم بالبشرة.
3: برقية الأمير زيد ما خلصت.
4: قول يا فايز.
3: القتلى منهم تجاوز 300. ولا شك أن الموفقية هي ما عودتنا به الألطاف السبحانية، وإنني سأبشركم إن شاء الله بسواها، وأقبل الأعتاب داعيا بالنصر والإجلال.
5: كنتم مع حد الدقيق.
6: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، فاس، الجزء الثالث.

0: توقفنا بالأمس مع الكاتب شاكر نوري في جامعة القرويين في فاس، وهذه الجامعة كانت اعتزازا لمدينة فاس، فقد تأسست عام 859، أي قبل 100 عام، من شقيقتها جامعة الأزهر المشهورة، وغدت المركز الروحي والفكري في المغرب.
1: وتعتبر مكتبتها من أغنى المكتبات الإسلامية، ومع أنها نهبت في بعض العهود إلا أنها لا تزال تضم مخطوطة لابن رشد وأخرى لابن خلدون وبعض النسخ من القرآن الكريم المكتوبة باليد، إضافة إلى كتب الحديث والسيرة.

0: أما عن جامعة القرويين فيقول:
1: جامعة القرويين، أجل إنها أكبر جامعة في العالم. فقبل تأسيس جامعتي أوكسفورد والسوربون بزمن بعيد، كان مشاهير العلماء والفقهاء يتوافدون إليها من أرجاء العالم الإسلامي للمحاضرة في علوم القرآن والتاريخ والرياضيات. بلغت هذه الجامعة أوج شهرتها على ما يبدو في عهد الموحدين بين القرنين 14 و16، حيث ظهر بين أساتذتها وطلابها أمثال ابن خلدون وابن الخطيب والبطرجي وابن باجة، ومعظمهم من رجال العلم والفلسفة. ويقال إن ابن ميمون قد درس في هذه الجامعة، كما أن ابن الوزان الذي يعرف بالغرب باسم ليون الإفريقي قد درس فيها. عندما حل القرن الحالي توقفت الجامعة عن تدريس الشريعة والفروض والبلاغة والفقه، وفي كل زاوية من زوايا المسجد أرى مدرجا خشبيا يعتليه رجل عالم يدرس حلقة من طلبة العلم.

0: لم أزل في فاس، وعند الفجر أستيقظ على بقايا أحلام وأصغي إلى أصوات المؤذنين تشق الفضاء وتدخل إلى غرفتي عبر النافذة الزجاجية تدعو إلى الصلاة كما درجت العادة فجر كل يوم منذ 13 قرنا هجريا ونيف. إنها فاس، وهي مدينة لا تعطي مفاتيح أسرارها بسهولة إلى زائريها، بل تتطلب كل يوم إضافة معرفة جديدة، فكلما تجول المرء في أروقتها أصبح عاجزا عن إدراك ألغازها.
1: في لمحة سريعة عن هذه المدينة الملأ بالأسرار، كما قال شاكر نوري في روايته، إن فاس مدينة تحتضن التلال السفحية لجبال الأطلس المتوسط على الجنوب من مدينة طنجة، وتنتشر بيوت المدينة الفاتحة الألوان من وادي فاس إلى أعالي التلال المحيطة، فيما ترتفع أكثر من 300 منارة مسجد. وها أنا أترك من جديد لرحالتنا مهمة الكلام، فلنستمع منه مجددا وهو يقول:
0: قليلة هي المدن التي تخلصت من أسر الزمن، وفاس تأتينا مباشرة من القرون الوسطى، رغم أن بعض المظاهر العصرية دخلت إليها. فأثناء رحلتي في هذه المدينة لم يكن من الممكن أن أنسى دليل مصطفى، الذي لم يكن دليلا تقليديا. هو يتحدث عن مدينته ليس بلغة الأدلاء المحترفين، ولكن بلغة شاعر عاشق لمدينته. إنه يعرف خبايا المدينة القديمة بأزقتها المفتوحة والمغلقة، وحدائقها السرية وقصورها المختفية، ويقول لي: ينبغي على المدينة أن تفرض إيقاعها عليك، وليس أن تفرض أنت إيقاعك عليها. وفاس إحدى ألغاز عالمنا، ثمة مدينتان، إحداهما مفتوحة هي عالم السوق والأزقة، وأخرى مغلقة وهي عالم البيت. وطراز البيت الفاسي شهير بزخارف جدرانه الداخلية، لكن العائلات بدأت تهجر هذه المساكن لتسكن خارج أسوار فاس العتيقة، تاركة تلك المنازل لأبناء الريف الزاحفين نحو المدينة. وفاس ليست موطن الكتاب الذين جاءوا من أجل البحث عن أنفسهم داخل جدران المدينة وأزقتها وحواريها فحسب،

بل تحولت إلى نقطة لقاء بين الكتابة والفضاء والرؤية. وفاس كانت مغرية للكتاب والفنانين والأدباء على اختلاف أصولهم ومواهبهم وأجناسهم، فالغرائبية أول ما جذبت أولئك الكتاب الغربيين، وعلاقة العالم الخارجي بفاس كمهد للحضارة العربية الإسلامية قوية للغاية. ذلك لأن الغرب بنى في مخيلته صورة رمزية لهذه المدينة. كما لا ينسى الغربيون بابل، فهم لا ينسون فاس أيضا. وفاس تجتمع بيوتها التي لا تحصى بحيث تبدو مغلقة ولا منافذ لها. يخيل لنا بأننا في جوف رمانة. جميل جدا أيها الأصدقاء قول هوغو فون هوفمانستال: إنك تشبه فاس برمانة، فماذا عن أزقتها؟ يجيب الكاتب النمساوي عن سؤالي ماذا عن أزقتها بقوله: شوارعها تشبه آبارا بشكل سراديب، ننتقل من شارع إلى آخر دون أن ننتبه. أعرف جيدا أنك تفكر بعلاقة فاس بكل الأشياء المحيطة، وكذلك تعاقب الأجيال منذ 13 قرنا، والمحترفات والأسواق والمساجد. كتابة منسوجة تتحدث عن حياة آلاف الناس. وأنت يا غوميز كارييلو، أعرف أنك زرت فاس عام 1925 وتذكرت أصلك الأندلسي في كتابك فاس أو الحنين الأندلسي. الحذر الناعم الذي استولى عليك يمكنني أن أفهمه، ذلك لأنه لقاء فانتزي مع مسقط رأسك، وهذا الحذر هو حذر الصور المتتالية التي تعبر ذهنك عبر القرون. وفاس تجعلك تعيش سحر آلاف السنين، كما تجعلك تعيش الحقيقة كما عشتها من قبل عبر مدن المخيلة القديمة في الأندلس ربما.

وخرجت من فاس بعد أن دخلت هي في أعماقي. وها أنا ذا أتذكر تلك الوجوه المنحوتة من النبل والسحر والجمال، وتتوالى فاس على مخيلة الكتاب والأدباء والفنانين منذ قرون، وهي تنتظر أن تشحذ مخيلة المبدعين القادمين.

مستمعين الأكارم، غدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.